0: جحيم، وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية،
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المعاصي وأثارها على استقرار الحياة الاجتماعية والوطنية، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض، وحان خروجهم، فقالت: أو نهلك ونحن موجودون وفينا من هو صالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبائث عباد الله هي المعاصي، إذا كثرت وطمت انتشرت فالوعيد آت. نعم عباد الله، إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وجازاهم بما يستحقون. فمنهم من نزلت عليه الحصباء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد؟ يجبون أي يقطعون. الواحد منهم كالنخلة، قالوا: من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم، فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم الله الخزي. ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء، جبلوا الأودية والصخور، وبنوا بيوتا فارهين، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قل: الله هو أشد منكم قوة، الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب. نعم، أين فرعون الطاغية الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استخف قومه فأطاعوه وعبدوه، ماذا فعل الله به؟ أغرقه في اليم أي البحر. يا عباد الله، لكي يكون هناك عبرة،
0: أين جبروتك يا فرعون؟ أين قوتك وسلطانك؟ انظر إلى من تعصي. ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها، لكن انظر إلى من عصيت. جبار السماوات والأرض أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر. نعم، كم سيعمر الظالم؟ 100، 200 سنة وباله وخيم. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة: أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا، سب الدين والرب والرفض في أسواق والرب في أسواقنا. نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها. فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها بعدهم كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله: لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه. اغتر بنفسه ورأى أن الدنيا كلها في مخبئه، اغتر بماله وكنوزه الضخام ما يفتح إلا شدائد القوم أو أشداء القوم. قال الله عز وجل، انظروا يا عباد الله ماذا قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم، سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة، فكيف فعل بهم؟ بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود.

0: لنا صف لنا هؤلاء. قال هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله انظر يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم
1: والله يا عباد الله، ثم والله ما نخاف من أعدائنا لا من دباباتهم ولا من طائراتهم ولا بصواريخهم، ولكن نخشى على أنفسنا من أنفسنا من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله ينزل علينا رجزه وعذابه. جاز الله أمما فأرسل عليهم الريح، وجاز أمما فأرسل عليهم الصيحة، وجاز أمما فأرخسف بهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب حيل وبسبب المعاصي. نعم الله يمهل، والواجب الاستغفار والتوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك؟ لا والله. ما هذه فائدة؟ قال أصلحوا أنفسكم، أصلحوا أنفسكم سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا، ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم من أين عرفنا هذه القصات، قصات الشعور هذه التي صارت في بلاد المسلمين؟ تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد ينادى بها الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، فلا تجد أحدا إلا من رحم الله. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات حينما قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص؟ نسأل الله العافية. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا. لا تقنطوا من رحمة الله، ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح. إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم. وينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط رحله في الجنة، فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم.

0: نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي. ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله. هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عباد الله، نعم الله تعالى تستوجب الشكر، فمن شكر الله تعالى على نعمه رأيته عبدا مطمئن القلب قرير العين راضيا عن ربه أتم الرضا، ملأ قلبه حبا لله تعالى ورجاء فيه ويقينا في رحمته، واستبشر بقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: لأن الشكر لله تعالى يعقل النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. أيها الإخوة الكرام، من جملة نعم الله تعالى علينا نعمة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء، ليبلوكم أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل: إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل: ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل: وهو معكم أينما كنتم، والقائل: إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. نعم، على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. وفيه: فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل: من هؤلاء؟ من هذا الرجل؟ قال: وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الحديث أخرجه البخاري مطولا. انظر، يأتي في أماكن التواصل بكذبة، يكذب بأي خبر سمعه، ينتشر العالم كله يسمعونه ويقرؤونه، ولم يتحرى ولم يتثبت. وهذا واقع مشاهد، يكذب الكذبة في هذه الجهاز فتبلغ الآفاق، يكذب العفو الكذبة في هذا الجهاز فتبلغ الآفاق. وعاقبه في البرزخ ما قد سمعته. ما هو العاقبة؟ يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر إلى أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبها. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم، فالحذر الحذر الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته. نعم، إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم، إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات، كما قيل نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس، لا يجب عليك أن تكتب كل شيء. نعم، لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين؟ هل إلى شر أم إلى خير؟ أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم؟ فما تدري من ماذا تغترف، أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي وقوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله، تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة الاهتمام بكتاب الله قراءة وحفظا، اقرأوا القرآن وعلموه أبناءكم. قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا، لا يعطيها، فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول: أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي، يا فلان هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، فينظر إلى هذه الأشياء، لا سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب اطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين، اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول: أنا أريدهم لعلي في اتصال. ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، والحمد لله انتفعنا بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال، وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها ما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: محاسن الإسلام ورحمته على العالمين، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأما الحديث عن محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، ولذلك الحديث عنه مهم، وخاصة في هذا الزمان، ويعد وسيلة في الدعوة إليه، وطريقة ناجعة كذلك مؤثرة ومهمة في جعل الناس يعرفونه ويفهمونه ويدركونه على حقيقته، ويوافق ذلك فطرهم المستقيمة السليمة، وكذلك عقولهم الصحيحة السليمة البريئة النزيهة، فيجعلهم ذلك يتقبلونه ويقبلون عليه ويسلمون كذلك ويدخلون فيه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، وطريقة من وهي طريقة من طرق الدعوة إلى الله. فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه،
3: الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله. وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام له كذلك معنى عام، وهو لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الرسل جميعا كانوا مسلمين وكانوا على دين الإسلام، بمعنى أنهم كانوا موحدين لله هكذا، معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله، كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله تعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني، وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما إلى ذلك. وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، هذه الشريعة السمحة هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل، ورسالة النبي هي خاتم الرسالات. وهذا الدين، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا، هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى كذلك، وكان ذلك يدل على محاسنه هكذا. إذن فكان أكملها الأديان وأجلها وأعظمها، فقال ربنا مثلا في هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان، بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: كاد أن يطير قلبي، أي كاد أن يطير عقلي مثلا. وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان، وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب: آية في كتابكم، أي فقرأ يا أمير المؤمنين، يعني عمر، آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت، لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر: أي آية تعني؟ فذكر له ذلك، فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة، ويا ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. فإذا عباد الله فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية، حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة، وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه بعث بهذه الشريعة السمحة، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها، وعلى الرحمة كذلك، وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هاته التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك، بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة، يكون ذلك أدل وأجل، يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام، مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى: والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة، لما ذكر الزكاة وذكر محاسن الزكاة وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة بكل جوانبه، وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، حيث قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، انظروا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع، وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع، بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء، ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم، ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا، فإن ذلك مما ينفر، مما يقطع العلاقة بينهما، مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة، طهرت ربت زكت الإنسان روحا ومادة، يعني بحيث في نفسه في قلبه في سلوكه في أخلاقه في تربيته، أنشأت في نفسه العطف والرحمة والشعور بالحرمان. وماذا يعاني الفقراء وكيف هي أحوالهم وحياتهم؟ فلما يدرك ذلك، ولا يتوقف المؤمن عند حد الصدقة الواجبة، إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق، إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات، هل علي، يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات، قال يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام، وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها على ملة أو دين النصارى. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا، بدأ بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة. انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله، فإنهم أطاعوك إلى أن بلغ إلى الصدقة. فإنهم أطاعوك في ذلك، أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال، هذه الزكاة العامة، أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد، هكذا يعني، حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا، إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا، هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى، الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب، في تشريعه في أحكامه في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع، واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك. فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني الحسن يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين لما قال وأكملت لكم دينكم وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه هكذا. إذن ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك كان يبعث النبي إلى قومه خاصة. فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم. فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه هكذا. هذا النبي النبي صادق أمين أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول سامحني باختصار النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته يأتيه الفقير ويسأله يطلب منه صدقة فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها مجليا فيها مبينا بها معالم محاسن الدين في الصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله كما في حديث أبي هريرة
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دور الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعات في حماية الأجيال الناشئة ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا والمقامة في الرابع والعشرين من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 و1000 هجرية نسأل

0: الله تعالى أن ينفع به الجميع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة أو الكلمة التي قررها المشرفون على هذه الدعوة، والتي أرادوا أن يكون موضوعها والحديث عنها متعلقا بالعناية بالنشء والجيل الناشئ هكذا، وحسن رعايته، وكذلك حمايته ما يهدده من المخاطر والعقبات في طريقه. فموضوعها هو في الحقيقة دور الأسرة والمؤسسات التعليمية وكذلك الاجتماعية، أي معنى الهيئات الاجتماعية، سواء كانت رسمية حكومية أو غير ذلك، في يعني العناية بهذا الجيل وحمايته هكذا. وهذا دليل على أن الشباب أو النشأ، مرادهم بالنشأ والجيل الناشئ، هو يعني فترة من فترات، وهذه تعنى بها كل تقريبا أغلب الدول، حيث يخصون الولد منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده، أي أن يكون يستوي في عقله في كل شيء ويبلغ أشده، فإنهم يصاحبونه ويعتنون به ويرعونه، يعني عناية ورعاية تربية وتعليما كما سيأتي ذلك، وهذا باستمرار إلى أن تنتهي مهمتهم، أو إلى أن يصير قادرا هو على نفسه بإذن الله، ويقوم كذلك بالمهمة مع الأجيال الأخرى، وهكذا الاستمرار والتسلسل ومواصلة الدرب جيلا بعد جيل. فأول منشأ ونواة ينشأ منها وفيها وينمو كذلك هذا الجيل هي الأسرة. فالأسرة في الحقيقة منها يبتدئ حسن الرعاية والعناية بالجيل، بل قبل إنشاء الأسرة العناية كذلك حتى تكون أول ولادة هذا النشأ وأول ظهوره ونشأته تكون قويمة مستقيمة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ولهذا ترون الوالدين أي الأب والأم قبل ولادة هذا الولد ينبغي أن يختار كل واحد منهما الشق الآخر، الزوج الآخر الذي يحصل بهما التكامل في أمر الدين والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. فالرجل يختار الزوجة ذات الدين، ذات السلوك الحسن، ذات التربية الحسنة وما إلى ذلك، حتى لأنها تؤثر في الولد. وكذلك المرأة تشترط في من يطلبها ويخطبها أن يكون مرضي الدين والخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كما من حديث أبي هريرة؟ فذكر الجمال وذكر المال وذكر الحسب أو النسب وذكر كذلك الدين، فأمر بإيثار الدين، بتفضيل الدين، بالظفر بذات الدين، فإن في ذلك البركة والخير وما إلى ذلك. كذلك الأمر ما يتعلق بالزوجة لما أخبر النبي أهلها وذويها قائلا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن ابتداء وتكون الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة في الرؤية والخطبة والعقد والزواج والبناء والوليمة والعرس، كل هذه الأشياء يستحضر فيها رضا الله ومحبة الله وموافقة شرع الله ابتداء. حتى عندما مثلا يحصل الأول لقاء بينهما وجماع بينهم، فيسمي ربه ويستعين بربه كقوله: اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك فاستجابة لدعائهم، فالله كذلك يمنعه ويحفظه ويعصمه من أن يضره الشيطان أو أن يمسه بسوء. وبعد الولادة يشعر الأبوان بالمسؤولية ويشعر بالواجب عليهم تجاه هذا المولود. رأيتم من حيث الأحكام الشرعية كيف تكون العقيقة وأحكامها وأحكامها وكل ما يتعلق بها، إنما يبدأون في تلقينه وتعليمه وتنشئته وتربيته تربية سليمة مستقيمة ابتداء. لما؟ لأنه مسؤولية في أعناقه، ورسالة ثقيلة وأمانة في كاهلي كل وعلى كاهلي كل واحد منهم. أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية قائلا: كلكم، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الأولى والراعي الأول ولي الأمر مسؤول عن رعية بصفة عامة، وهنالك المسؤوليات الفرعية النسبية، يعني باعتبار الأسرة، باعتبار كذا وكذا. قال الرجل إلى أن قال: كل الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الرجل راع وهو في بيته وهو راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك عن رعيته.

المقصرين ولا الخائنين ولا ولا ولا لا، فلا بد من الانضباط. ولذلك أول ما بدأ الأسرة تبدأ رسالتها ويبدأ دورها شيئا فشيئا. النبي كان عنده ربيب، عمر ابن أبي سلمة، كان يأكل في صحفة، يعني مثل ما قلوا القصعة التي أو الصحن الذي كبير الذي يأكل منه الناس مجتمعين. فكانت تطيش يده كما هو الصغار الأطفال تارة يلتقم لقمة هنا وتارة يأخذها من هناك وتارة من هنالك، لا يلتزم بآداب الأكل. مع ذلك انظروا، لا نقول هو صغير، إنما ينبغي في الصغر أن تبدأ بتربيته، فإنه حتى يكون ذلك التعليم وتلك التربية راسخة ثابتة. ولذلك قال يا غلام سمي، انظر يعلمه، أي يا غلام انتبه اسمع إلي، سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا كيف هي التربية. بينما إذا لم ينشأ المرء على تربية حسنة ولم يعطيه ويمنحه والداه هذه العناية والتربية الحسنة، ينشأ ويكبر على سلوك غير حسن وتربية غير قويمة ومستقيمة. تذكرون ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الأكل بيمينه وعدم الأكل بشماله هو الكبر، سوء التربية، سوء النشأة. فالوالدان في الأسرة يا إخوان يلعبان ويؤديان دورا مهما. ولذلك إذا كان الوالدان صالحين يظهر صلاحهما على ذريتهما في العناية والرعاية والحماية والاهتمام والاشتغال بهم والاجتهاد في إعطائهم حقوقهم وما إلى ذلك. والعكس كذلك تظهر آثار تلك العناية والرعاية، آثارها الإيجابية الحسنة الطيبة في نمو ونشأة هذا الولد من طور إلى طور ومن مرحلة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر. بينما قد يكونان أيضا سببا في انحرافه وفساده وعدم كذلك صلاحه، وهو مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالأبوان لهما هذه المسؤولية العظمى لا بد من أدائها، فلا بد أن يتسلح الأبوان بالعلم النافع والإيمان الصادق والنفس الطيبة الزكية التي تعرف أنها تسأل عن الأمانة. وعموما قال ربنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن لا بد للوالدين كذلك أن يعرفوا كذلك مسؤوليتهم واجبهم أو واجباتهم وما إلى ذلك، حتى لا يظلموا، لأن الله فيما يتعلق بمعاملة الولد للوالدين أوصاه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والوصية هي إعطاء الشيء للغير ليعمل به. وكذلك أوصى الله تعالى الوالدين على الأولاد وبالأولاد، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا إذن لا يخفى على الواحد منا معرفة دور الأسرة وما على الأسرة القيام

0: به تجاه هذا النشء الصاعد فهي التي تلقنه وترشده وتهذبه وتربيه وتعطي له الأسباب والوسائل والأدوات التي ينشأ بها وعليها نشأة صحيحة سليمة، وكذلك تحميه وتصونه من كل ما يهدده من سوء الأخلاق وسوء التربية وسوء وفساد الأفكار والانحراف، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه أسرنا مهددة، وأصبح عدوك يدخل إلى ولدك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم، كما هي مثلا الوسائل هذه المبتكرة المخترعة التي جعلت العالم كقرية واحدة أو صغيرة، بل جعلته كبيت يخترقها الناس من غير إذن ولا استئذان. هذا دور الأسرة، ودور الأسرة يبقى مصاحبا للولد لأن صلته بها لا تنفك، ولأن علاقته بها لا تنقطع، ولذلك تبقى متابعة. ولكن هنالك مرحلة يصل إليها في تطوره ونموه هذا الولد، أن يصل إلى سن ويبلغ سن التعلم، فهذا مسؤولية أخرى ومرحلة أخرى، وتقوم به مؤسسة أخرى ألا وهي المؤسسات التعليمية. فكذلك هذه المؤسسات التعليمية لها عليها مسؤولية عظمى وواجب آخر عظيم، أنه ينبغي الاعتناء بهذا الطفل في التعليم والتربية والتهذيب والتوجيه. فالولد يكون عرضة حينئذ لأفكار وما يقرأ من الكتب وما يسمع وما إلى ذلك، فيشترط في أن تكون هذه المؤسسة ابتداء والده يختار له المؤسسة، والحمد لله الآن هذه في متناول خاصة في البلاد الإسلامية، إلا ما يعتري بعضها من نقص، هذا أمر نسبي علينا. قلت إذن لما يلجأ إلى هذه المؤسسات التعليمية، فهذه المؤسسات ينبغي أن يكون عليها ويقوم عليها أناس أكفاء، علماء، حكماء، أمناء، يصلحون لكي يوجهوا ويربوا البشر كما تربوا ياسين، كما تربوا. ولهذا كذلك للمؤسسات التعليمية دور في تعليم وتربية وتثقيف الجيل بما ينفعه وبما يقومه وبما يصلحه وبما يليق له. لما يا إخوان؟ لأن هذا الجيل الناشئ أي الصاعد هو رجل المستقبل، فالمسؤولية تكون لهم، ومستقبل البلد كذلك بين أيديهم، فلذلك فلا بد من العناية به أشد من العناية بالبنيان. لعل البنيان تنظر في طريقة البناء وطريقة تشييد الأمور اللبنات وكل شيء هكذا، وإذا رأيت شيئا منحرفا لا تتركه على انحرافه أو فساده، إنما تسعى إلى تقويمه. فكذلك المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ومهامها ووظائفها، فإن التكامل بينها وبين الأسرة فيما يتعلق بتنشئة الولد، أولا تنشئة مستقيمة حسنة، وكذلك حمايته من الأمور الوافدة، الأمور الخارجية لعلها التي تغير عليه وممكن جدا تنتابه أو تعتريه في كل مكان، فهم الذين يحمونه ويحرسونه. العلم النافع يحرس صاحبه. وكذلك هذه المؤسسات التعليمية وهي وسائل العلم وأدواته في حراسة ورعاية وحماية الجيل الصاعد حتى ينشأ في أمن وأمان. فهذه المؤسسات التعليمية بما تقوم به من نشر العلوم النافعة والطرق التربوية الناجعة وما إلى ذلك هو في الحقيقة مسؤولية تخصها، ولكن تكمل ما قامت به الأسرة، لأنه لا بد من تضافر الجهود وتكامل الجهود بين الأسرة وهذه المؤسسات. فينبغي إذن مثلما تحمي المؤسسات التعليمية الطلاب من الانحراف من المخاطر الجسدية والنفسية ومن الأضرار والانحرافات الفكرية والسلوكية وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هنالك حتى يكون هذا نافعا إن شاء الله، أن يكون تواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية حتى يكون ذلك إن شاء الله مما يجعل ما ينقص الأسرة تكمله كذلك المؤسسة، وما لقنته الأسرة ويحتاج إلى رعاية دائمة فإن الأسرة أي الأبوين يقومان بهذا الواجب ويرعيان ويراقبان ويحرصان هذا الولد ويحميانه من كل ما من شأنه الإضرار به وتحريفه كذلك عن المسار الصحيح والسليم والسديد والرشيد. لذلك هذه إذن مؤسسة أخرى نضيفها إلى الأسرة. فكذلك سيأتي في الأخير بعد يعني الحديث عن الهيئات الاجتماعية التي لها كذلك دور وواجب وعليها واجب تجاه الجيل الصاعد حتى يعلم الناس أهمية هذا الجيل الذي عني بهذه العناية المتكاملة وهذه العناية المنسقة والمدققة والموثقة، لأن الأمر الخطأ في تربية الجيل الناشئ ليس أمرا بسيطا، وإهماله حقه أو عدم القيام بما يلزم المسؤولين عنه تجاهه ليس أمرا بسيطا أو خطأ بسيطا. نعم. ثم بعد ذلك القسم الآخر المكمل للقسمين الأولين ألا وهي الهيئات، الهيئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها ووظائفها وأعمالها وكل ما تقوم به. كذلك هذه لها دور لأن لها صلة بالواقع والمجتمع بكل طبقاته وعلى كل مستوياته، ولذلك هذه الهيئات كذلك لا يخفى ما عليها يعني على الإنسان ما عليها من دور في لابد من أدائه في إفادة المجتمع وعموما خاصة النشء الصاعد، النشء هذا والأجيال الناشئة التي نوليها ونمنحها ونعطيها ونهتم ونعتني بها اهتماما جيدا، لأنها اليوم مستهدفة، لأنها اليوم هي ركيزة المجتمع، فيريدون إذا أرادوا قلبا وهدما مجتمع يبدأونه بالأسس والركائز، فهم الشباب وهم هذا الجيل الناشئ. ولذلك تضافرت وتظاهرت وتكاثرت جهود الأسرة أي الأسر وجهود المدارس والهيئات التعليمية وكذلك المنظمات أو الهيئات والتنظيمات الاجتماعية على اختلاف مجالاتها وعلى اختلاف وظائفها وأعمالها، فإنها تولي وتعطي وتمنح هذا. ولذلك ينبغي يا إخوان أن يشعر الإنسان سواء كانت حكومية أو كانت غير حكومية، الشعور والقيام بهذه المهام واجب شرعي واجب ديني، فلا تنظر إلى مكافأة الناس أو إلى ثناء والسناء بين الناس، إنما ترى أن تقوم بالواجب كما قام به الأولون وكذلك يقوم به بعدك، وتبقى العملية مستمرة غير منقطعة، كما قيل قديما ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، هكذا ينبغي. ولهذا فقد يقول أن في الحقيقة تضافر الجهود وتكامل الأدوار هذا أمر كما يقولون ينبغي أن يكون بجد وإخلاص وإتقان وإحسان، فإن الله يحب من المرء إذا عمل عملا أن يتقنه، فلا بد إذن أن نوفر للنشء ونسعى في توفير للنشء أسباب التربية القويمة المستقيمة، أسباب النشأة الصحيحة السليمة، أسباب كذلك النمو المحكم لا يكون خللا في مرحلة من مراحل نموه أو نشأته أو في أسلوب من أساليب تربيته، فهذه المكملات والمتكاملات أمر لا بد من مراعاة الأولوية في ذلك وكذلك التبعية لذلك، حتى يصل الإنسان إلى هدفه المنشود وغرضه المقصود، ألا وهو أنه يعتني بهذا الجيل، فإن كثيرا ما يذكر الشباب ويذكرون في سياق الثناء والمدح، وكذلك لمن نشأ نشأة سالمة من كل الأخطار المهددة والأضرار كذلك المتربصة والوسائل كذلك الكثيرة ممكن جدا التي تعتري طريقه. ألم يأتي أحد حديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شاب نشأ في عبادة، يعني النشأة هذا أمر مهم، وحماية النشأة السليمة أمر مهم، والحراسة الدقيقة للنشأة السليمة مهم، إلى غير ذلك مما ينبغي. فينبغي إذن أن ندرك بأن هذه المسؤولية عظمى لا يقصر واجبها على طرف دون غيره أو مؤسسة دون غيرها، إنما كما قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونختم هذه الكلمة ببيان أن جهود هذه الوسائل والهيئات وكذلك على خلاف أو على اختلاف وتنوع المستويات، فينبغي أن نعلم كل واحد في مجاله أن يقوم بهذا، فممكن نقول أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بين هؤلاء بطريقة حسية أو معنوية أو وادية أو روحية أو فردية وزوجية وجماعية علمية وعملية في كل جوانب الحياة التي لها علاقة بتربية ونشأة الجيل نشأة قويمة مستقيمة. لا بد في الحقيقة من توفير السعي من أجل توفير البيئة والمحيط الملائم لنشأة الإنسان نشأة تحميه وتحرسه وتصونه كذلك وتعصمه بإذن الله مما يهدد ومما كذلك ينذر يعني أشياء تسوءه أو تضره. هذه واحدة بمعنى هي التي تقوم بمنع، كما هي مثلا في دولتكم ما شاء الله التي ترى تلك، خاصة في زمن الإنترنت فإنها مستهدفة مثلا، فيردون ويمنعون ويحجبون ويصونون ويحمون يعني الشباب وكل فئات المجتمع من كل هذه الوسائل الفتاكة والطرق كذلك والبرامج الضارة، وكل ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم وعميم بالمجتمع بدءا من الذين مستهدفون أصالة وابتداء. كذلك تعميم الثقافة والعلم بين الناس، حتى لأن إذا قرأوا هذه الوسيلة، وسيلة العلم وسيلة للتعرف على ما ينفع الإنسان وعلى ما يضر الإنسان، فما يتعلمه يأتيه ويقبل عليه ويستقبله ويأخذه ويعتني به، وما يضره كذلك يجتنبه ويحذره ويتقي أسبابه ويسد ذرائعه وما إلى ذلك. فأقول إذن عموما هذه الأشياء التي ينبغي النظر إليها يعني بصورة تدل على العناية والاهتمام والرعاية والصيانة والحماية، لأننا نحن معشر المسلمين لا بد أن نعلم بأن شيئا مهما عندنا وهو ينفع في التربية، وهو من خصائص هذه الأمة أن جعلهم الله كما على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأجناسهم، فإنهم يشتركون ويجتمعون في أمر مشترك وهو النصيحة فيما بينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر مهم ينفع التربية، فيأمرون بالمعروف قولا وفعلا، وكذلك ينهون عن المنكر ليس فقط قولا وفعلا، بل قولا وفعلا وقصدا كذلك وإرادة وتحقيقا، وكذلك المنكر اجتنابا. فربنا يعني أثنى على الأمة المحمدية الأمة الإسلامية قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف نظرا لأهميته، والنهي عن المنكر نظرا لفائدته كذلك وأهميته، فإنه يتعلق بكل المستويات الاجتماعية. والله ذم قوما ولعنهم بسبب عصيانهم وعدم إعمالهم لهذا المبدأ العظيم، أنهم يتناهون عن المنكر ويتناصحون أو يتواصون بالمعروف، كقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا التناهي كأنه يدل على العملية الجماعية المشتركة متبادلة بين الناس، كما قال، وأختم بهذا بكلامي بهذا الحديث كلامي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه بكلمة موجزة: الدين النصيحة، فكررها ثلاثا. فقالوا، علموا بأن التكرار يتضمن الاعتبار والأسرار الجديرة بالتذكار ولا لا؟ فقالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذا من النصيحة، هذه الأدوار التي تقوم بها الأسرة وتقوم بها كذلك الهيئة المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك التي تقوم بها الهيئات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومجالاتها ومهامها، كلها تعنى بذلك ومعنية كذلك. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه، عفوا، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه هي الكلمة التي أردنا إتحافكم بها، فإلى لقاء آخر، فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: فشو القتل والانتحار تهديد للدولة والمجتمع، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة وتحريم القتل والإزهاق للأرواح، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. ومسألة القتل وإزهاق الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحين يتجرأ الشخص على إزهاق نفس واحدة فإنه بفعله ودخوله في هذا الذنب العظيم سعى في الإفساد وسعى في التدمير لبنية المجتمع وللعلاقات فيما بينهم، فكأنما سعى وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال: يا قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف وفي شرعنا المطهر الحنيف. جاءت الأدلة والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم مسألة القتل، وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حساً ومعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو قال ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي فليتحرى وليحرص على ألا يؤذي أحدا، هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن حين يلعن شخصا مؤمنا، ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها، حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودم المسلم معصوم ومحرم، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم، لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. وأما القاتل العمد فقد جاء فيه من الوعيد ومن العقوبات ما لم يرد في معصية أخرى مما يفعله المسلم ومما يرتكبها المسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وانظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم. وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بالمحافظة على النفس وبحرمة قتلها، سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه أي يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا، وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات. فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي، فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب القتل ودواعيه الجهل بشرع الله عز وجل وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين. هذا بين يدي الساعة، ليس بقتل المشركين، سوف ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. يتساهلون في مسألة سفك الدماء ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب القتل أن يكون القتل لأجل ملك فلان، لعزة فلان، لأجل حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لأجل مال يدفع من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال: قلت لجندب رضي الله عنه: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: افتدي بمالك. قال: قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. قال فيقول على ما قتلته؟ فيقول قتلته على ملك فلان، لكي يكون فلان هو الملك، هو الرئيس، هو القائد، أو لمصلحة لبعض الناس. هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء. فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع، وتجد أناسا يدفعون أناس يدفعون أناسا لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام، لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع والعياذ بالله. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى آحاد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. ولهذا فإن القتل بعد الشرك بأنواعه من أعظم أسباب الفساد الذي تفسد به أمور الدين والدنيا، وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات وتجد الزلازل والبراكين وتجد المجاعات والجدب وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور والعياذ بالله. وأعظم أنواع القتل ضررا على الفرد والمجتمع ما كان من باب الجريمة المنظمة وعبر الجهات المخربة، فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، وذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى. فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. والآيات في هذه المسألة مسألة القتل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. ختاما لهذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني 4 والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع، وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته. والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين، شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة. وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبنائي الكرام أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القول المبين في بيان حاجة المسلمين إلى العلم والعلماء الربانيين، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمعنى أي: ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعلم من العلم والعمل. وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى، ومن العلم ومن العمل بما علموا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل، أي يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يطيعوا أولي الأمر وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال طاعة الأمراء على قسمين: طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون.

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته إليه وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول، أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي أي العلم إلى الله عز وجل. وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. فدرجات أهل العلم تتفاوت وتختلف. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قضية أن رجلا من الصحابة أجنب ولا ماء، فسأل من بحضرته فقالوا: لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، كما جاء في حديث ابن عباس، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا جهلت شيئا فسأل وعد إلى من عنده العلم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، ممن يبين لهم دينهم، دين الله عز وجل، ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه، ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من حديثه أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. وإن من الآفات المنتشرة بين المسلمين الجهل بمقامات أهل العلم، ومن ذلكم تقديم من لا يعلم وترأسه وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة. فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي نزل على أرض، فكان منها النقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل
لأحوال

0: أحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات، فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب كيف يقبض العلم. وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة وتكلمهم في الأمور العامة. ولقد وقع الكثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من عوام المسلمين هذه الأيام وفي غيرها فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه فضل علم السلف على الخلف قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، عنده كلام كثير، من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ قال: لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين، إلى أن قال: ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال: وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم، من بعد الصحابة، أقل علوما وأكثر تعلقا. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. إن العلم ليس بكثرة الحفظ فقط، بل لا بد فيه من الفهم الصحيح والرسوخ والملكة. ولعلك تجد طالب علم في العشرينيات من عمره وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمنظومات، بل ربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. فهل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم، وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور. بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم، ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلا على العلم، لابد من الفهم والرسوخ في العلم. فكيف إذا ضممت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. وكذلك يجب الرجوع إلى من إذا نزلت بهم نازلة من النوازل أتى له هؤلاء العلماء، أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف، أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون، أمر من الأمور العامة، أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم، إلى أولي الأمر، إلى العارفين، إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل. فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة، ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. ويجب علينا معاشر المسلمين إنزال العلماء منازلهم ومعرفة مقاماتهم، وفوق كل ذي علم عليم. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام العالم وكذلك من معرفة حقه أن تأخذ بقوله ونصحه وفتواه وإرشاده، ولا تعترض عليه وأنت لا زلت صغير السن وحدث الفهم، لم تخبر الأيام ولم تعرف الفتن. ولا بد من الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة، بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل: كيف؟ فقال: والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. وتأمل معي أخي الكريم في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الدارمي عليه رحمة الله، وبه نختم إن شاء الله. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبأنا عمرو ابن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العلماء. لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم؟ قال: فقال، أي أبو موسى رضي الله عنه: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال: قلنا: لا بعد. فجلس معنا، ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج، أي ابن مسعود رضي الله عنه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته شيء جديد محدث، لكن ليس معصية واضحة، وإنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما هو؟ قال: فإن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة. قال: فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، أي بهذا الحصى، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. ما شاء الله، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر فرجع، وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو قال: انتظار أمرك. انظر، وأبو موسى عالم لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، وقف قائما عندهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي سهل. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم، أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلتم ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة، أي على ديانة وعبادة وطريقة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة، ما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لابد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق، الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر بدعة صغيرة يراها صاحبها، مخالفة يسيرة، كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم؟ حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون، هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعا، وقد صار متحزبا، وقد صار بعيدا عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنجليزية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا. والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية، نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق، فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام. عباد الله، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إننا ندعو الله كل يوم بالهداية للإسلام في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
3: جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي صالح قال: جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل فقال: هؤلاء نحن أفضل. وقال: هؤلاء نحن أفضل. فأنزل الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين، أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين. أفبعد هذا يشك في الأمر؟ وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وقال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المعاصي وأثارها على استقرار الحياة الاجتماعية والوطنية، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض، وحان خروجهم، فقالت: أو نهلك ونحن موجودون وفينا من هو صالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبائث عباد الله هي المعاصي، إذا كثرت وطمت انتشرت فالوعيد آت. نعم عباد الله، إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وجازاهم بما يستحقون. فمنهم من نزلت عليه الحصباء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد؟ يجبون أي يقطعون. الواحد منهم كالنخلة قالوا من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم الله الخزي. ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء، جبل الأودية والصخور، وبنوا بيوتا فارهين، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، من أشد منا قوة؟ قل الله هو أشد منكم قوة، الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب. نعم، أين فرعون الطاغية الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استخف قومه فأطاعوه وعبدوه، ماذا فعل الله به؟ أغرقه في اليم أي البحر. يا عباد الله، لكي يكون هناك عبرة، أين جبروتك يا فرعون؟ أين قوتك وسلطانك؟ انظر إلى من تعصي. ولذلك قال بلال بن سعد لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها، لكن انظر إلى من عصيت. جبار السماوات والأرض أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر. نعم، كم سيعمر الظالم؟ 100، 200 سنة وباله وخيم. قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا، سب الدين والرب والرفض في أسواق والرب في أسواقنا. نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها، فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها بعدهم كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله، لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه. اغتر بنفسه ورأى أن الدنيا كلها في مخبئه، اغتر بماله وكنوزه الضخام ما يفتح إلا شدائد القوم أو أشداء القوم. قال الله عز وجل، انظروا يا عباد الله ماذا قال،
3: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم، سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربك ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة، فكيف فعل بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود فأوقدوا نارهم فطبخوا خبزهم. انظر حينما اجتمعت كيف اجتمعت الذنوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان: يؤتى بأقوام حسنات معهم مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله لها: كوني هباء منثورا، فتكون هباء منثورا كالغبار. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صف لنا هؤلاء. قال: هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله، انظر، يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم،
5: والله يا عباد الله، ثم والله، ما نخاف من أعدائنا، لا من دباباتهم ولا من طائراتهم ولا بصواريخهم، ولكن نخشى على أنفسنا، من أنفسنا، من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله ينزل علينا رجزه وعذابه. جاز الله أمما فأرسل عليهم الريح، وجاز أمما فأرسل عليهم الصيحة، وجاز أمما فأرخسف بهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب حيل وبسبب المعاصي. نعم، الله يمهل، والواجب الاستغفار والتوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال: اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم: اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك؟ لا والله، ما هذه فائدة؟ قال: أصلحوا أنفسكم، أصلحوا أنفسكم سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا، ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم، من أين عرفنا هذه القصات، قصات الشعور هذه التي صارت في بلاد المسلمين؟ تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد، ينادى بها: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، فلا تجد أحدا إلا من رحم الله.
3: وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات حينما قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص؟ نسأل الله العافية. نعم. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا، لا تقنطوا من رحمة الله ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم، ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح. إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم. وينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله قد غفر الله ذنبك، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط رحله في الجنة. فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم، نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين، حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال؟ وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي. ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله. هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عباد الله، نعم الله تعالى تستوجب الشكر، فمن شكر الله تعالى على نعمه رأيته عبدا مطمئن القلب قرير العين راضيا عن ربه أتم الرضا، ملأ قلبه حبا لله تعالى ورجاء فيه ويقينا في رحمته، واستبشر بقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: لأن الشكر لله تعالى يعقل النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. نعم. أيها الإخوة الكرام، من جملة نعم الله تعالى علينا نعمة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء، ليبلوكم أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف
3: انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل وهو معكم أينما كنتم، والقائل إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله،

على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنه أتاني الليل آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما. وفيه: فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل: من هؤلاء؟ من هذا الرجل؟ قال: وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الحديث أخرجه البخاري مطولا. انظر، يأتي في أماكن التواصل بكذبة، يكذب بأي خبر سمعه، ينتشر العالم كله يسمعونه ويقرؤونه ولم يتحرى ولم يتثبت. وهذا واقع مشاهد، يكذب الكذبة في هذه الجهاز فتبلغ الآفاق، يكذب العفو الكذبة في هذا الجهاز فتبلغ الآفاق. وعاقبه في البرزخ ما قد سمعته. ما هو العاقبة؟ يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر إلى أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبها. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم، فالحذر الحذر الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته. نعم، إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم، إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات كما قيل. نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:

0: الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، نعم لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين؟ هل إلى شر أم إلى خير؟ أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل، فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم فما تدري من ماذا تغترف؟ أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم. إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي وقوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله، تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة الاهتمام بكتاب الله قراءة وحفظا. اقرأوا القرآن وعلموه أبناءكم. قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا، لا يعطيها، فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول: أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي. يا فلان، هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام. هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام فينظر إلى هذه الأشياء، لا سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب اطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة. إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين، اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول: أنا أريدهم لعلي في اتصال. ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، الحمد لله، انتفعنا بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال، وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء، والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها ما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان محاسن الإسلام ورحمته على العالمين، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأما الحديث عن محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، ولذلك الحديث عنه مهم، وخاصة في هذا الزمان، ويعد وسيلة في الدعوة إليه، وطريقة ناجعة كذلك مؤثرة ومهمة في جعل الناس يعرفونه ويفهمونه ويدركونه على حقيقته، ويوافق ذلك فطرهم المستقيمة السليمة، وكذلك عقولهم الصحيحة السليمة البريئة النزيهة، فيجعلهم ذلك يتقبلونه ويقبلون عليه ويسلمون كذلك ويدخلون فيه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة وطريقة من وهي طريقة من طرق الدعوة إلى الله. فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه، الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله. وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام له كذلك معنى عام، وهو لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الرسل جميعا كانوا مسلمين وكانوا على دين الإسلام، بمعنى أنهم كانوا موحدين لله هكذا، معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله، كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله تعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني، وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما إلى ذلك. وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، هذه الشريعة السمعاء، هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل، ورسالة النبي هي خاتم الرسالات. وهذا الدين، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا، هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى كذلك، وكان ذلك يدل على محاسنه هكذا. إذن فكان أكملها الأديان وأجلها وأعظمها، فقال ربنا مثلا في هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان، بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: كاد أن يطير قلبي، أي كاد أن يطير عقلي مثلا. وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان، وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب: آية في كتابكم، أي في قرأ يا أمير المؤمنين، يعني عمر، آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت، لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر أي آية تعني، فذكر له ذلك، فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة، ويا ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. فإذا عباد الله، فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية، حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة، وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه بعث بهذه الشريعة السمحة، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها، وعلى الرحمة كذلك، وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هذه التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك، بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة، يكون ذلك أدل وأجل، يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام، مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم وكان الله عليما حكيما وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة لما ذكر الزكاة، وذكر محاسن الزكاة، وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة من كل جوانبه، وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة حيث قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. انظروا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع، وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع، بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء، ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم، ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا، فإن ذلك مما ينفر، مما يقطع العلاقة بينهما، مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة، طهرت، ربت، زكت الإنسان روحا ومادة، يعني بحيث في نفسه، في قلبه، في سلوكه، في أخلاقه، في تربيته، أنشأت في نفسه العطف والرحمة والشعور بالحرمان. وماذا يعاني الفقراء وكيف هي أحوالهم وحياتهم؟ فلما يدرك ذلك، ولا يتوقف المؤمن عند حد الصدقة الواجبة، إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق، إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات، هل علي، يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات، قال، يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام، وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها على ملة أو دين النصارى. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا، بدأه بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة. انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله: فإنهم أطاعوك، فإن أطاعوك، إلى أن بلغ إلى الصدقة. فإنهم أطاعوك في ذلك، أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال، هذه الزكاة العامة، أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد، هكذا يعني، حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا، إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا، هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى، الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب، في تشريعه، في أحكامه، في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك، فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني الحسن، يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين، لما قال وأكملت لكم دينكم، وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه هكذا. إذن ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس، كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك، كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم. فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه هكذا، هذا النبي النبي صادق أمين، أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا، وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول سامحني باختصار النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته يأتيه الفقير ويسأله يطلب منه صدقة، فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها مجليا فيها مبينا بها معالم محاسن الدين في الصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها، بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته، أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله، كما في حديث أبي هريرة حيث ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل تصدق بصدقة. انظروا هذا في نفسه، أما من حيث المتصدق عليه، انظروا محاسن الإسلام في الصدقة، مثلا المتصدق عليه بمعنى تلك الصدقة تثلج صدره وتدخل السرور على قلبه وتفرحه ويقضي بها حاجته. هذه الزكاة، ترون الزكاة الواجبة المفروضة، فإنها في الحقيقة لا تضر المتصدق. يتصدق مثلا بالمال ربع العشر، واحد على أربعين ربع العشر، فهي إذن مال قليل يتصدق به ويخرجه الفقير من ماله، يعني يعطيه للغني، الغني يخرجه الغني من ماله متصدقا به على الفقير، فهذا المال المخرج من المال الكثير لا يضر المخرج والمتصدق، وينفع المعطى له والمتصدق عليه. يعني لما نقول أن فوائدها ومحاسنها لو تأملنا فيها لاستغرقت محاسن الصدقة كلها وحدها لاستغرقت وقت المحاضرة وزيادة. نعم. ولذلك فإنه لبيان ومعرفة وتعريف وشرح ولفت الأنظار إلى إدراك محاسن الإسلام له أهمية، له أهمية، وذلك يعد ويكون بذلك وسيلة دعوية يدعو الناس غيرهم بها إليها. ولهذا لما أنت تشرح وتبين للناس هذه الشريعة، هذا الدين، محاسن هذا الدين، محاسن أحكامه، محاسن شرائعه وكل أبوابه ومسائله، فإنها إن صادفت ولقيت في الإنسان ووجدت ذلك الإنسان السليم السريرة أو الفطرة، يبقى على فطرته السليمة المستقيمة والعقل النزيه البريء، فإن ذلك الإنسان ينعم نظره فيه ويمعن فكره فيه ويتأمله بجد وبصدق وبدقة وبقوة وبصحة، حتى تتجلى له هذه المحاسن على وجوهها وحقائقها وكنهها ومقاصدها وآثارها وأهدافها، فذلك مما يجعله يقبل عليه ويجعله يسلم. ليس فقط الأمر متوقفا عند هذا الحد، إنما هذا الإنسان بنفسه يسعى في سبيل الدعوة إلى هذا، لأنه وسيلة تؤثر في الإنسان. كنت قد قلت لكم فيما تقدم، تلك الصدقة من حيث أهدافها، من حيث مقاصدها، من حيث ما تعلق بها من أحكام ومحاسن وفضائل وآثار وثمار، فإنه كثيرا ما تكون الصدقة سببا في إسلام المرء. ولهذا جاء قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، وإنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله فأعطاه صدقة، أدله على قطيع من غنم وبقر وكذا، فأشار إليها أن هذه كلها صدقة له. فالرجل كأنه لم يصدقه في بادئ الأمر، استكثر واستصعب يعني هذا الأمر، قال لعله هذا ليس جادا في كلامه وإنه يسخر أو يهزأ بي. فالمهم فإنه لما رأى النبي في صدقته جادا، ورآه حازما حاسما، ورآه محسنا في ذلك، ورآه مخلصا في ذلك، ورآه صادقا في ذلك، إلى غير ذلك مما رآه عليه أثر فيه، فأسلم في الحين. فلما رجع إلى قومه قال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية، أي يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. انظروا حتى من حيث المعاملة والتعامل بهذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه المعاملات وما إلى ذلك له أثره. ولهذا أهمية بيان وشرح وتوضيح والدعوة إلى ذلك له أثره وله كذلك تأثيره أيضا في الإنسان، بحيث أولا لا بد من عرضها على ما هي عليه ونفي الشبه ودفع كل التحريفات والتزييفات التي يلقيها أعداء الإسلام أو شالئوه أو الذين يريدون تشويه هذه المحاسن التي هي محاسن جلية ظاهرة وواضحة ناصعة صافية، لكن يريدون أن يشوهوها. فالإنسان يرد شبه هؤلاء الملحدين وشبه المستشرقين وشبه أعداء الدين، وهكذا حتى تبقى المسألة واضحة، لأن وسيلة لأن بيان محاسن الإسلام واتخاذ هذا البيان وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام هذا أمر مهم. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف تكون والوسيلة التي تكون، والوسائل كثيرة، إما بالتأليف، إما بالخطابة، إما بتصحيح المفاهيم، إما بالمناقشة، إما وإما وإما. والوسائل اليوم متعددة، ووسائل التواصل كثيرة ومتنوعة ومختلفة. ولذلك إذن لبيان هذا الموضوع أي محاسن الإسلام ونشره بين الناس وتوضيحه وتصحيحه، فإنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان. بارك الله فيك. ثم لو تحدثنا عن فوائد معرفة محاسن الإسلام، فممكن نوجز لأن الوقت قارب أو يعني وكأنه انتهى، لأنه لم تبقى إلا دقائق معدودة، نحاول أن نستزيد أو أن نتجاوز ذلك قليلا. فأقول من بين مثلا هذه الفوائد التي يجدها الإنسان بمعرفته واطلاعه وإدراكه وحسن فهمه لهذه المسائل واطلاعه كذلك وإدراكه لفوائدها، فيجد من فوائد ذلك يدرك الإنسان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع وهذا دين من الله سبحانه وتعالى، وهو دين الحق، وأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه تناقضا أو اختلافا أو اضطرابا أو شيء من القبيل، كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يعني لسان يستيقنه ويجده في نفسه لما أنت تعرض له وتذكر له وتبين له وتنشر في أوساطهم يعني هذه المحاسن على أصلها وحقيقتها وصورتها وكنهيها وماهيتها وشرعيتها، فإنه ما شاء الله يتلقاها بعقل سليم وفطرة صحيحة وتفكير سديد وقراءة صائبة إلى غير ذلك من عوامل وأسباب ذلك، أي أسباب معرفته على وجهها. ثم كذلك يعلم بأن هذا الدين هذه المحاسن تدل على كونه دين هدى ورحمة. أعطيكم مثال ولو بسرعة، يعني أدنى الأمور، لو أناس الكفار عادة الكثير من الغربيين لما يسلمون يذكر سبب إسلامه، ما الذي دفعه، ما الذي جلبه، ما الذي جعله يكون مسلما، فيقولون مثلا بعبارتهم الفرنسية كيف ولماذا أسلمت، هكذا pourquoi et comment je suis un musulman. يعني بالفرنسية لا يعلم لا يهم كيف ولماذا أسلمت. إذن فهذا الإنسان من خلال اطلاعه لهذه الأشياء وجدها توافق الفطرة وتوافق العقل الصحيح وتوافق الحياة ونظامها وحسنها وسعادة الناس فيها وصلاح أمور وشؤون الناس فيما بينهم. هكذا أذكر مرة واحدا يذكر أنه رأى في بلاد أوروبا رأى امرأة اعتدى إليها لصوص وسرقوا منها أنهم سلبوها ما عندها ويريدون سرقته، فكان أمامها أناس كثيرون وهي تصرخ وتستنجد، فلا أحد مد يد المساعدة والنجدة لها مثلا ولا أحد تدخل، فتعجب واستنكر ذلك في نفسه، قال ما لهؤلاء القوم، ما الذي أصاب عقولهم ورجولتهم، لو أنهم اجتمعوا عليه واحدا واحدا لعله ما أدري بضربة بدقة واحدة لقضوا عليه وأجهزوا. المهم علم بأن هذه الظاهرة غريبة منكرة غير مقبولة غير معقولة. إذن فأخذ ينظر في الأديان أي دين وجد لهذه الظاهرة حلا ملائما تعاملا سليما أحكاما سلطها على أتباعه لما يروا ظاهرة مثل هذه ماذا يصنعون وماذا يفعلون وكيف يباشرون العمل. فوجد عند النصارى قرأ ما وجد، كأنه طاف على كل الشرائع والدساتير والمراجع وإلى ذلك فلم يجد ولم يظفر بما يريد، فاطلع على الإسلام وسأل أهل الإسلام أي المسلمين هذه الظاهرة ما حكمها في شريعتكم، كيف تنظر إليها شريعتكم، كيف تحكم عليها وتعالجها شريعتكم، كيف عالجت هذه الظاهرة؟ فقال عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يقوم به المسلمون بحسب ما يغيرون به ذلك المنكر، لأن الأصل في ذلك المنكر التغيير كما جاء في حديث مثلا حديث أبي سعيد، وهذا في الحقيقة من خصائص أمة الإسلام كما قال ربنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بينما أمة الإسلام بينما المسلمون ما كيف قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الحديث من رأى ذكر يعني الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. انظروا فلما أخبره بذلك فأراد أن يناوله وأن يعطيه ويوفر له ويطلعه على مراجع تتكلم في هذا الباب بصورة دقيقة بصورة جامعة بصورة مانعة بصورة ضافية وافية كافية إلى غير ذلك، فدله وأرشده إلى تلك المراجع. فأنا اطلعت على تلك الرسالة يعني فألف رسالة يعني كأطروحة علمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أي في شريعة المسلمين، فكان ذلك سبب إسلامه. إذن وعلم بأن هذا الدين بمحاسنه هذه توافق العقل الصحيح السليم وتوافق الفطرة السليمة وتوافق حياة الناس وتحقق للناس التكافل التعاطف التضامن التعاون يعني إلى غير ذلك مما يجعلهم يعيشون في أمن وآمان وإيمان. لهذا وكذلك يعني يتوصل الإنسان إلى إدراك أن هذا هو دين البشرية كلها ليس دينا خاصا بقوم دون آخرين أو بجنس دون غيرهم أو لا، إنما هو دين الناس كلهم، الناس جميعهم. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه لما أرسله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة. انظروا هذه الرسالة التي جئت بها والشريعة التي أرسلنا والشريعة التي أرسلناك بها إنما هي رحمة للعالمين لو كانوا يعلمون أو يعقلون. وكذلك يدرك بأنه شامل ومفصل والحمد لله في كل مسائله. ولهذا لما أنزل الله القرآن وخاطب الناس بالقرآن وخاطبهم في بيان الأحكام وما إلى ذلك، كذلك جعل السنة شارحة مبينة له كما قال ربنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان حقا كاملا شاملا مفصلا مبينا. وكذلك وأنه دين السماحة الذي يدرك يطلع على الإسلام يرى فيه العزائم ويرى فيها الرخص ويرى فيه السماحة ويرى فيه اليسرى، وأنه عند حالات الاضطرار وعند حالات الحاجة الملحة الماسة وعند حالات الإكراه وما إلى ذلك لها أحكامها الخاصة، فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الذي يضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، إلى غير ذلك مما يعلم بأن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورات تقدر طبعا بضوابطها، يعني بقواعدها بأسبابها بأحكامها بمقاصدها بحدودها وقيودها، حتى يعرف بأن الشريعة ألمت وأحاطت بحال الإنسان على اختلاف أحواله في الشدة والرخاء في القدرة والعجز فيما كذا في كذا، المهم ما شاء الله فإنها وجعل الله إتيانا وتحقيقا وتحصيلا وفعلا الرخص يحبه كما يحب من أتى العزائم، كما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولهذا بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة يكشف الإنسان بأن هذا دين وإن كان دين مثالي رفيع سامي ما شاء الله في أحكامه وشعاره، فإنه واقعي جمع بين المثالية والواقعية. نعم، يعني ليس مثالية خيالية أو وهمية أو مفترضة أو متوقعة أو كمثلا، يعني تبقى مجرد نظريات ومجرد أشياء في التصور في الخيال في الفكر فقط، لا، بل في الواقع، بل نزل لإصلاح الواقع ليعيشه الناس في واقعهم. فالناس لما يخاطبهم الله بأمر من الطاعات أو نهي عن المعاصي يربط ذلك بمصالحهم وسعادتهم والرحمة التي يجدون في ذلك والفلاح الذين يؤتونه بسبب ذلك. مثال قصير، لما قال الله ونهى عباده عن شرب الخمر، لما قال حتى يبين الشارع بأنه ما أمرهم بشيء إلا لكون ذلك الشيء الذي أمرهم هو خير لهم صالح ومصلح لهم نافع كذلك هو طيب أيضا إلى غير ذلك من محاسنه، فيجعلك تقبل عليه ويجعلك تقدم عليه ويجعلك تقبل يعني فعله والامتثال الأمر الداعي إليه والآمر به. نعم، وكذلك الأشياء التي ينهاك عنها ولو كنت قد شببت أو نشأت أو تعودت أو كنت قد أصررت وممكن جدا يعني تعاطيتها منذ سنوات عديدة بعيدة مديدة، ولا فما أن تسمع كلام الله في النهي عنها ووجوب الكف عنها والإقلاع تفعل كما فعل الصحابة لما ادخروا من الخمور، يعني ما ادخروه في بيوتهم، لما نزل الأمر النهي عن ذلك وأمرهم الله تعالى بالانتهاء عن تناولها وشربها، فكل ما أهرق مثلا كل يعني لم يبق أحد يقول حتى استهلك وحتى أنهي لكي أمتنع، بل بلغه الخبر بلغه النهي فامتثل فورا، أي على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. ولهذا لما قال منتهون فهل أنتم منتهون، قالوا منتهون يا رب. انظر كيف يخاطبك ربك، يخاطبك بالإيمان، تعرف عظمة ربك وتعرف جلال ربك وتعرف بأنه ينبغي تستجيب لأمر ربك وأن تطيعه كذلك، وأن المؤمن يعظم ربه ويعظم خطابه ويعظم شعائره ويعظم أوامره ونواهيه، لأن ما أمره الله إلا بالخير وما نهاه الله إلا عن الشر. ولهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين مضار ومفاسد والآثار الوخيمة والجسيمة والعميمة للخمر لمن تناوله وللآثار المترتبة عليه، بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة هو دين السعة والمرونة، ورأيتم كيف ذلك كما بينا في أحكامه أنه كذلك لظروف الناس وأحوال الناس لها أحكامها في الشريعة، عندما يكون قادرا واجب عليه تحقيق ذلك وإقامة الأمر الذي أمره الشارع، ولو كانت فيه شيء أو شيء كلفة أو قليل من المشقة فإنها مشقة محتملة، وإن الأجر يكون على قدر المشقة، كما جاء الحديث في فضل الوضوء على الشدائد والمكاره وما إلى ذلك. ولكن الأصل لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع فله كذلك أن يتيمم كما حصل، وكنت قد ذكرت لكم في أحد الدروس يعني استشهدنا بحديث عمرو بن العاص. أقول إذن هذه الحالات، نعم يا إخوان، فالنبي مثلا قال لي لعمران ابن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع انظروا، فالأحكام الشرعية منوطة بالعلم والقدرة، فلا بد للإنسان أن يكون قادرا، وإلا كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم العفو، حتى يكمل يعني أقول باختصار كأن مجالاتها في الدين، يعني قد يقول إنسان لعله يحصر بعض أو يجعل بعض المجالات، يقول هي التي فقط تتسم بهذه السمة وتتواجد فيها وتظهر عليها وتتجلى فيها وتتعلق وترتبط بها المحاسن، فالمحاسن كما قلت لكم في كل الدين، لو يعني إنما أردنا فقط أن نتحدث عن موضوع المحاسن، محاسن الدين وأهمية تعريف الناس وتوصيل هذه المحاسن إلى الناس وكل ما يتعلق بفائدة هذه المحاسن وآثارها وما إلى ذلك، وما هي ثمارها التي وما هي آثارها التي توجدها في الإنسان ويجدها الإنسان عندما يطلع عليها. كذلك المجالات في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء يا إخوان، وفي كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل العبادات وفي كل الأوامر وفي كل النواهي نجد هذه السمة البارزة، السمة الظاهرة، السمة الجامعة الحاوية. لذلك أنها نجد كل، فإن الشريعة إذن كلها حسناء، الشريعة إذن كلها حسناء، يعني حسنة ومحبة.

0: أو أن تمشي في نعل واحدة، أي رجل واحدة متنحلة والرجل الأخرى حافية، أو أن تجلس بين الظل وبين الحر والظل، كذلك لا يجوز. إنما ينبغي أن تعدل بين أعضائك، ومن تحب كذلك ينبغي ألا تحملك محبته على عدم على الغلو والمبالغة في محبته وعدم العدل في القول والفعل والمعاملة والحكم فيه. حتى العدو، العدو وإن كنت تكرهه فينبغي أن تكون عادلا في معاملته، وإن عاقبته على قدر ما يستحقه. قال تعالى: وإن كرهته على القدر الذي يقتضيه حاله مما يستوجب أو يقتضي أو يستلزم كرهه. مثلا ألم يقل الله في هذا يا أيها مثلا، وأختم إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا مما يجعل الناس يقولون لا نجد هذا إلا في شريعة الإسلام، لأنه مرتبط هذا العدل بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلاة، إلى غير ذلك مما هو من متعلقاته ومتعلقاته. وكذلك قوله: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وفي قوله تعالى هذا في العدل فقط: بل بعض ما قيل وبعض ما ورد أو ذكرنا في ذلك. وفي قوله تعالى: ولا يجرمنكم، انظروا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عموما هذه نبذة أو كلمة مختصرة عن معنى ومغزى، عن فضل يعني وعن أثر وعن حاجة البشرية إلى معرفة محاسن الإسلام، وعن أثر ويعني معرفة محاسن الإسلام، أثره وتأثيره على العقول بتصحيح الأفكار وعلى النفوس وعلى القلوب وعلى الناس جميعا أفرادا وجماعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل، بارك الله فيك.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دور الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعات في حماية الأجيال الناشئة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة أو الكلمة التي قررها المشرفون على هذه الدعوة والتي أرادوا أن يكون موضوعها والحديث عنها متعلقا بالعناية بالنشء والجيل الناشئ هكذا، وحسن رعايته، وكذلك حمايته ما يهدده من المخاطر والعقبات في طريقه. فموضوعها هو في الحقيقة دور الأسرة والمؤسسات التعليمية وكذلك الاجتماعية، أي معنى الهيئات الاجتماعية سواء كانت رسمية حكومية أو غير ذلك، في يعني العناية بهذا الجيل وحمايته هكذا. وهذا دليل على أن الشباب أو النشأ، مرادهم بالنشأ والجيل الناشئ هو يعني فترة من فترات، وهذه تعنى بها كل تقريبا أغلب الدول، حيث يخصون الولد منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده، أي أن يكون يستوي في عقله في كل شيء ويبلغ أشده، فإنهم يصاحبونه ويعتنون به ويرعونه، يعني عناية ورعاية تربية وتعليما كما سيأتي ذلك، وهذا باستمرار إلى أن تنتهي مهمتهم أو إلى أن يصير قادرا هو على نفسه بإذن الله، ويقوم كذلك بالمهمة مع الأجيال الأخرى، وهكذا الاستمرار والتسلسل ومواصلة الدرب جيلا بعد جيل. فأول منشأ ونواة ينشأ منها وفيها وينمو كذلك هذا الجيل هي الأسرة. فالأسرة في الحقيقة منها يبتدئ حسن الرعاية والعناية بالجيل، بل قبل إنشاء الأسرة العناية كذلك حتى تكون أول ولادة هذا النشأ وأول ظهوره ونشأته تكون قويمة مستقيمة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ولهذا ترون الوالدين أي الأب والأم قبل ولادة هذا الولد ينبغي أن يختار كل واحد منهما الشق الآخر، الزوج الآخر الذي يحصل بهما التكامل في أمر الدين والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. فالرجل يختار الزوجة ذات الدين، ذات السلوك الحسن، ذات التربية الحسنة وما إلى ذلك، حتى لأنها تؤثر في الولد. وكذلك المرأة تشترط في من يطلبها ويخطبها أن يكون مرضي الدين والخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كما من حديث أبي هريرة، فذكر الجمال وذكر المال وذكر الحسب أو النسب وذكر كذلك الدين، فأمر بإيثار الدين، بتفضيل الدين، بالظفر بذات الدين، فإن في ذلك البركة والخير وما إلى ذلك. كذلك الأمر ما يتعلق بالزوجة لما أخبر النبي أهلها وذويها قائلا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن ابتداء وتكون الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة في الرؤية والخطبة والعقد والزواج والبناء والوليمة والعرس، كل هذه الأشياء يستحضر فيها رضا الله ومحبة الله وموافقة شرع الله ابتداء. حتى عندما مثلا يحصل الأول لقاء بينهما وجماع بينهم، فيسمي ربه ويستعين بربه كقوله: اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك فاستجابة لدعائهم، فالله كذلك يمنعه ويحفظه ويعصمه من أن يضره الشيطان أو أن يمسه بسوء. وبعد الولادة يشعر الأبوان بالمسؤولية ويشعر بالواجب عليهم تجاه هذا المولود. رأيتم من حيث الأحكام الشرعية كيف تكون العقيقة وأحكامها وإحكامها وكل ما يتعلق بها، إنما يبدأون في تلقينه وتعليمه وتنشئته وتربيته تربية سليمة مستقيمة ابتداء. لما؟ لأنه مسؤولية في أعنائقه ورسالة ثقيلة وأمانة في كاهلي كل وعلى كاهلي كل واحد منهم. أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية قائلا: كلكم، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الأولى والراعي الأول ولي الأمر مسؤول عن الرعية بصفة عامة، وهنالك المسؤوليات الفرعية النسبية، يعني باعتبار الأسرة، باعتبار كذا وكذا. قال الرجل إلى أن قال: كل الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الرجل راع وهو في بيته وهو راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية هنا بمعنى التكليف، حملك الله هذه المسؤولية وكلفك الله بهذه المهمة والرسالة، فلا بد أن تقف عندها وأن تؤديها على وجهها، فإن الله لا يحب المخسرين ولا المقصرين ولا الخائنين ولا ولا ولا لا، فلا بد من الانضباط. ولذلك أول ما بدأ الأسرة تبدأ رسالتها ويبدأ دورها شيئا فشيئا. النبي كان عنده ربيب، عمر ابن أبي سلمة، كان يأكل في صحفة، يعني مثل ما قلوا القصعة التي أو الصحن الذي كبير الذي يأكل منه الناس مجتمعين. فكانت تطيش يده كما هو الصغار الأطفال تارة يلتقم لقمة هنا وتارة يأخذها من هناك وتارة من هنالك، لا يلتزم بآداب الأكل. مع ذلك انظروا، لا نقول هو صغير، إنما ينبغي في الصغر أن تبدأ بتربيته، فإنه حتى يكون ذلك التعليم وتلك التربية راسخة ثابتة. ولذلك قال يا غلام سم، انظر يعلمه، أي يا غلام انتبه اسمع إلي، سم الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا كيف هي التربية. بينما إذا لم ينشأ المرء على تربية حسنة ولم يعطياه ويمنحاه والداه هذه العناية والتربية الحسنة، ينشأ ويكبر على سلوك غير حسن وتربية غير قويمة مستقيمة. تذكرون ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الأكل بيمينه وعدم الأكل بشماله هو الكبر، سوء التربية، سوء النشأة. فالوالدان في الأسرة يا إخوان يلعبان ويؤديان دورا مهما. ولذلك إذا كان الوالدان صالحين يظهر صلاحهما على ذريتهما في العناية والرعاية والحماية والاهتمام والاشتغال بهم والاجتهاد في إعطائهم حقوقهم وما إلى ذلك. والعكس كذلك، تظهر آثار تلك العناية والرعاية، آثارها الإيجابية الحسنة الطيبة في نمو ونشأة هذا الولد من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى أخرى، ومن مستوى إلى آخر. بينما قد يكونان أيضا سببا في انحرافه وفساده وعدم كذلك صلاحه، وهو مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن في الأبوان لهما هذه المسؤولية العظمى، لا بد من أدائها، فلا بد أن يتسلح الأبوان بالعلم النافع والإيمان الصادق والنفس الطيبة الزكية التي تعرف أنها تسأل عن الأمانة. وعموما قال ربنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا لا بد للوالدين كذلك أن يعرفوا كذلك مسؤوليتهم وواجباتهم أو واجباتهم وما إلى ذلك، حتى لا يظلموا، لأن الله فيما يتعلق بمعاملة الولد للوالدين أوصاه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والوصية هي إعطاء الشيء للغير ليعمل به. وكذلك أوصى الله تعالى الوالدين على الأولاد وبالأولاد، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا إذن لا يخفى على الواحد منا معرفة دور الأسرة وما على الأسرة القيام به تجاه هذا النشء الصاعد، فهي التي تلقنه وترشده وتهذبه وتربيه وتعطي له الأسباب والوسائل والأدوات التي ينشأ بها وعليها نشأة صحيحة سليمة، وكذلك تحميه وتصونه من كل ما يهدده من سوء الأخلاق وسوء التربية وسوء وفساد الأفكار والانحراف، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه أسرنا مهددة، وأصبح عدوك يدخل إلى ولدك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم، كما هي مثلا الوسائل هذه المبتكرة المخترعة التي جعلت العالم كقرية واحدة أو صغيرة، بل جعلته كبيت يخترقها الناس من غير إذن ولا استئذان. هذا دور الأسرة، ودور الأسرة يبقى مصاحبا للولد لأن صلته بها لا تنفك، ولأن علاقته بها لا تنقطع، ولذلك تبقى متابعة. ولكن هنالك مرحلة يصل إليها في تطوره ونموه هذا الولد، أن يصل إلى سن ويبلغ سن التعلم، فهذا مسؤولية أخرى ومرحلة أخرى، وتقوم به مؤسسة أخرى ألا وهي المؤسسات التعليمية. فكذلك هذه المؤسسات التعليمية لها عليها مسؤولية عظمى وواجب آخر عظيم، أنه ينبغي الاعتناء بهذا الطفل في التعليم والتربية والتهذيب والتوجيه. فالولد يكون عرضة حينئذ لأفكار وما يقرأ من الكتب وما يسمع وما إلى ذلك، فيشترط في أن تكون هذه المؤسسة ابتداء والده يختار له المؤسسة، والحمد لله الآن هذه في متناول خاصة في البلاد الإسلامية، إلا ما يعتري بعضها من نقص، هذا أمر نسبي علينا. قلت إذن لما يلجأ إلى هذه المؤسسات التعليمية، فهذه المؤسسات ينبغي أن يكون عليها ويقوم عليها أناس أكفاء، علماء، حكماء، أمناء، يصلحون لكي يوجهوا ويربوا البشر كما تربوا يسين، كما تربوا. ولهذا كذلك للمؤسسات التعليمية دور في تعليم وتربية وتثقيف الجيل بما ينفعه وبما يقومه وبما يصلحه وبما يليق له. لما يا إخوان؟ لأن هذا الجيل الناشئ أي الصاعد هو رجل المستقبل، فالمسؤولية تكون لهم، ومستقبل البلد كذلك بين أيديهم، فلذلك فلا بد من العناية به أشد من العناية بالبنيان. لعل البنيان تنظر في طريقة البناء وطريقة تشييد الأمور اللبنات وكل شيء هكذا، وإذا رأيت شيئا منحرفا لا تتركه على انحرافه أو فساده، إنما تسعى إلى تقويمه. فكذلك المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ومهامها ووظائفها، فإن التكامل بينها وبين الأسرة فيما يتعلق بتنشئة الولد، أولا تنشئة مستقيمة حسنة، وكذلك حمايته من الأمور الوافدة، الأمور الخارجية لعلها التي تغير عليه وممكن جدا تنتابه أو تعتريه في كل مكان، فهم الذين يحمونه ويحرسونه. العلم النافع يحرس صاحبه. وكذلك هذه المؤسسات التعليمية وهي وسائل العلم وأدواته في حراسة ورعاية وحماية الجيل الصاعد حتى ينشأ في أمن وأمان. فهذه المؤسسات التعليمية بما تقوم به من نشر العلوم النافعة والطرق التربوية الناجعة وما إلى ذلك هو في الحقيقة مسؤولية تخصها، ولكن تكمل ما قامت به الأسرة، لأنه لا بد من تضافر الجهود وتكامل الجهود بين الأسرة وهذه المؤسسات. فينبغي إذن مثل ما تحمي المؤسسات التعليمية الطلاب من الانحراف، من المخاطر الجسدية والنفسية، ومن الأضرار والانحرافات الفكرية والسلوكية وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هنالك حتى يكون هذا نافعا إن شاء الله، أن يكون تواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، حتى يكون ذلك إن شاء الله مما يجعل ما ينقص الأسرة تكمله كذلك المؤسسة، وما لقنته الأسرة ويحتاج إلى رعاية دائمة فإن الأسرة أي الأبوين يقومان بهذا الواجب ويرعيان ويراقبان ويحرصان هذا الولد ويحميانه من كل ما من شأنه الإضرار به وتحريفه كذلك عن المسار الصحيح والسليم والسديد والرشيد. لذلك هذه إذن مؤسسة أخرى نضيفها إلى الأسرة. فكذلك سيأتي في الأخير بعد يعني الحديث عن الهيئات الاجتماعية التي لها كذلك دور وواجب وعليها واجب تجاه الجيل الصاعد، حتى يعلم الناس أهمية هذا الجيل الذي عني بهذه العناية المتكاملة وهذه العناية المنسقة والمدققة والموثقة، لأن الأمر الخطأ في تربية الجيل الناشئ ليس أمرا بسيطا، وإهماله حقه أو عدم القيام بما يلزم المسؤولين عنه تجاهه ليس أمرا بسيطا أو خطأ بسيطا. نعم. ثم بعد ذلك القسم الآخر المكمل للقسمين الأولين، ألا وهي الهيئات، الهيئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها ووظائفها وأعمالها وكل ما تقوم به. كذلك هذه لها دور لأن لها صلة بالواقع والمجتمع بكل طبقاته وعلى كل مستوياته، ولذلك هذه الهيئات كذلك لا يخفى ما عليها، يعني على الإنسان ما عليها من دور في لابد من أدائه في إفادة المجتمع وعموما خاصة النشء الصاعد، النشء هذا والأجيال الناشئة التي نوليها ونمنحها ونعطيها ونهتم ونعتني بها اهتماما جيدا، لأنها اليوم مستهدفة، لأنها اليوم هي ركيزة المجتمع، فيريدون إذا أرادوا قلبا وهدما مجتمع يبدأونه بالأسس والركائز، فهم الشباب وهم هذا الجيل الناشئ. ولذلك تضافرت وتظاهرت وتكاثرت جهود الأسرة أي الأسر وجهود المدارس والهيئات التعليمية وكذلك المنظمات أو الهيئات والتنظيمات الاجتماعية على اختلاف مجالاتها وعلى اختلاف وظائفها وأعمالها، فإنها تولي وتعطي وتمنح هذا. ولذلك ينبغي يا إخوان أن يشعر الإنسان سواء كانت حكومية أو كانت غير حكومية الشعور والقيام بهذه المهام واجب شرعي واجب ديني، فلا تنظر إلى مكافأة الناس أو إلى ثناء والسناء بين الناس، إنما ترى أن تقوم بالواجب كما قام به الأولون وكذلك يقوم به بعدك، وتبقى العملية مستمرة غير منقطعة، كما قيل قديما: ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، هكذا ينبغي. ولهذا فقد يقول أن في الحقيقة تضافر الجهود وتكامل الأدوار هذا أمر كما يقولون ينبغي أن يكون بجد وإخلاص وإتقان وإحسان، فإن الله يحب من المرء إذا عمل عملا أن يتقنه، فلا بد إذن أن نوفر للنشء ونسعى في توفير للنشء أسباب التربية القويمة المستقيمة، أسباب النشأة الصحيحة السليمة، أسباب كذلك النمو المحكم، لا يكون خللا في مرحلة من مراحل نموه أو نشأته أو في أسلوب من أساليب تربيته. فهذه المكملات والمتكاملات أمر لا بد من مراعاة الأولوية، الأولوية في ذلك وكذلك التبعية لذلك، حتى يصل الإنسان إلى هدفه المنشود وغرضه المقصود، ألا وهو أنه يعتني بهذا الجيل. فإن هذا الجيل فإن كثيرا ما يذكر الشباب ويذكرون في سياق الثناء والمدح، وكذلك لمن نشأ نشأة سالمة من كل الأخطار المهددة والأضرار كذلك المتربصة والوسائل كذلك الكثيرة ممكن جدا التي تعتري طريقه. ألم يأتي أحد حديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شاب نشأ في عبادة، يعني النشأة هذا أمر مهم، وحماية النشأة السليمة أمر مهم، والحراسة الدقيقة للنشأة السليمة مهم، إلى غير ذلك مما ينبغي. فينبغي إذن أن ندرك بأن هذه المسؤولية عظمى لا يقصر واجبها على طرف دون غيره أو مؤسسة دون غيرها، إنما كما قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونختم هذه الكلمة ببيان أن جهود هذه الوسائل والهيئات وكذلك على خلاف أو على اختلاف وتنوع المستويات، فينبغي أن نعلم كل واحد في مجاله أن يقوم بهذا. فممكن نقول أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بين هؤلاء بطريقة حسية أو معنوية أو وادية أو روحية أو فردية وزوجية وجماعية علمية وعملية، في كل جوانب الحياة التي لها علاقة بتربية ونشأة الجيل نشأة قويمة مستقيمة، لا بد في الحقيقة من توفير السعي من أجل توفير البيئة والمحيط الملائم لنشأة الإنسان نشأة تحميه وتحرسه وتصونه كذلك وتعصمه بإذن الله مما يهدد ومما كذلك ينذر يعني أشياء تسوءه أو تضره. هذه واحدة بمعنى هي التي تقوم بمنع، كما هي مثلا في دولتكم ما شاء الله التي ترى تلك خاصة في زمن الانترنت فإنها مستهدفة مثلا، فيردون ويمنعون ويحجبون ويصونون ويحمون يعني الشباب وكل فئات المجتمع من كل هذه الوسائل الفتاكة والطرق كذلك والبرامج الضارة، وكل ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم وعميم بالمجتمع بدءا من الذين مستهدفون أصالة وابتداء. كذلك تعميم الثقافة والعلم بين الناس، حتى لأن إذا قرأوا هذه الوسيلة، وسيلة العلم وسيلة للتعرف على ما ينفع الإنسان وعلى ما يضر الإنسان، فما يتعلمه يأتيه ويقبل عليه ويستقبله ويأخذه ويعتني به، وما يضره كذلك يجتنبه ويحذره ويتقي أسبابه ويسد ذرائعه وما إلى ذلك. فأقول إذن عموما هذه الأشياء التي ينبغي النظر إليها يعني بصورة تدل على العناية والاهتمام والرعاية والصيانة والحماية، لأننا نحن معشر المسلمين لا بد أن نعلم بأن شيئا مهما عندنا وهو ينفع في التربية، وهو من خصائص هذه الأمة أن جعلهم الله كما على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأجناسهم، فإنهم يشتركون ويجتمعون في أمر مشترك وهو النصيحة فيما بينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر مهم ينفع التربية، فيأمرون بالمعروف قولا وفعلا، وكذلك ينهون عن المنكر ليس فقط قولا وفعلا بل قولا وفعلا وقصدا كذلك وإرادة وتحقيقا، وكذلك المنكر اجتنابا. فربنا يعني أثنى على الأمة المحمدية الأمة الإسلامية قائلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف نظرا لأهميته والنهي عن المنكر نظرا لفائدته كذلك وأهميته، فإنه يتعلق بكل المستويات الاجتماعية. والله ذم قوما ولعنهم بسبب عصيانهم وعدم إعمالهم لهذا المبدأ العظيم أنهم يتناهون عن المنكر ويتناصحون أو يتواصون بالمعروف، كقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا التناهي كأنه يدل على العملية الجماعية المشتركة متبادلة بين الناس، كما قال وأختم بهذا بكلامي بهذا الحديث كلامي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه بكلمة موجزة الدين النصيحة، فكررها ثلاثا، فقالوا علموا بأن التكرار يتضمن الاعتبار والأسرار الجديرة بالتذكار ولا لا، فقالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وهذا من النصيحة، هذه الأدوار التي تقوم بها الأسرة وتقوم بها كذلك الهيئة المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك التي تقوم بها الهيئات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومجالاتها ومهامها كلها تعنى بذلك ومعنية كذلك. فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه، عفوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه هي الكلمة التي أردنا إتحافكم بها. فإلى لقاء آخر، فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القول المبين في بيان حاجة المسلمين إلى العلم والعلماء الربانيين. ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمعنى أي: ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعلم من العلم والعمل. وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى، ومن العلم ومن العمل بما علموا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل، أي يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يطيعوا أولي الأمر، وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال طاعة الأمراء على قسمين: طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون بالشريعة وهم الأمراء الحكام. ثم إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فيما بينهم، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف الرد إلى الله؟ إلى كتابه. وكيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته إليه، وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول، أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي أي العلم إلى الله عز وجل. وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: يكون هذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. فدرجات أهل العلم تتفاوت وتختلف. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قضية أن رجلا من الصحابة أجنب ولا ماء، فسأل من بحضرته فقالوا: لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، كما جاء في حديث ابن عباس، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا جهلت شيئا فسأل، وعد إلى من عنده العلم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، ممن يبين لهم دينهم، دين الله عز وجل، ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه، ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من حديثه أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. وإن من الآفات المنتشرة بين المسلمين الجهل بمقامات أهل العلم، ومن ذلكم تقديم من لا يعلم وترأسه وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة. فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا أي نزل على أرض فكان منها النقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات، فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب كيف يقبض العلم، وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة وتكلمهم في الأمور العامة. ولقد وقع الكثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من عوام المسلمين هذه الأيام وفي غيرها فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه فضل علم السلف على الخلف قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، عنده كلام كثير، من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ قال: لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين، إلى أن قال: ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال: وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم، من بعد الصحابة، أقل علوما وأكثر تعلقا. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. إن العلم ليس بكثرة الحفظ فقط، بل لا بد فيه من الفهم الصحيح والرسوخ والملكة. ولعلك تجد طالب علم في العشرينيات من عمره وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمرومات، بل لربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. فهل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور؟ بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم، ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلا على العلم، لابد من الفهم والرسوخ في العلم. فكيف إذا ضمنت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. وكذلك يجب الرجوع إلى من إذا نزلت بهم نازلة من النوازل أتى له هؤلاء العلماء، أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف، أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون، أمر من الأمور العامة، أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم، إلى أولي الأمر، إلى العارفين، إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل. فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة، ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. ويجب علينا معاشر المسلمين إنزال العلماء منازلهم ومعرفة مقاماتهم وفوق كل ذي علم عليم. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام

الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة، بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل: كيف؟ فقال: والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. وتأمل معي أخي الكريم في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الدارمي عليه رحمة الله، وبه نختم إن شاء الله. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبأنا عمرو ابن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العلماء. لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم؟ قال: فقال أي أبو موسى رضي الله عنه: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال: قلنا: لا بعد. فجلس معنا، ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج، أي ابن مسعود رضي الله عنه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته شيء جديد محدث، لكن ليس معصية واضحة، إنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما هو؟ قال: فإن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة. قال: فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، أي بهذا الحصى، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. ما شاء الله، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر فرجع، وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو قال انتظار أمرك. انظر، وأبو موسى عالم لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، وقف قائما عندهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتهليل.

0: تسبيح أمر عادي سهل. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم، أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلتم ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة، أي على ديانة وعبادة وطريقة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة وما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لابد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر بدعة صغيرة يراها صاحبها، مخالفة يسيرة، كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون؟ هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعا، وقد صار متحزبا، وقد صار بعيدا عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنجليزية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية، نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق، فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام. عباد الله، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إننا ندعو الله كل يوم بالهداية للإسلام في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي صالح
3: قال: جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل، فقال: هؤلاء نحن أفضل. وقال: هؤلاء نحن أفضل. فأنزل الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين، أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين. أفبعد هذا يشك في الأمر؟ وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وقال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: فشو القتل والانتحار تهديد للدولة والمجتمع، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة، وتحريم القتل والإزهاق للأرواح لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. ومسألة القتل وإزهاق الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحين يتجرأ الشخص على إزهاق نفس واحدة فإنه بفعله ودخوله في هذا الذنب العظيم سعى في الإفساد وسعى في التدمير لبنية المجتمع وللعلاقات فيما بينهم، فكأنما سعى وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال يا قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف وفي شرعنا المطهر الحنيف. جاءت الأدلة والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم مسألة القتل وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حساً ومعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو قال ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي، فليتحرى وليحرص على ألا يؤذي أحدا. هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن، حين يلعن شخصا مؤمنا، ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها، حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودم المسلم معصوم ومحرم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. وأما القاتل العمد فقد جاء فيه من الوعيد ومن العقوبات ما لم يرد في معصية أخرى مما يفعله المسلم ومما يرتكبها المسلم. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وانظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم. وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بالمحافظة على النفس وبحرمة قتلها، سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه أي يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا. وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات، فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا، لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي. فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب القتل ودواعيه الجهل بشرع الله عز وجل وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين. هذا بين يدي الساعة، ليس بقتل المشركين، سوف ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. يتساهلون في مسألة سفك الدماء ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب القتل أن يكون القتل لأجل ملك فلان، لعزة فلان، لأجل حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لأجل مال يدفع من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء عند جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال: قلت لجندب رضي الله عنه: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: افتدي بمالك. قال: قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: على ما قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان، لكي يكون فلان هو الملك، هو الرئيس، هو القائد، أو لمصلحة لبعض الناس. هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء. فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع، وتجد أناسا يدفعون أناس يدفعون أناسا لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام، لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع، والعياذ بالله. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى آحاد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. ولهذا فإن القتل بعد الشرك بأنواعه من أعظم أسباب الفساد الذي تفسد به أمور الدين والدنيا، وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات، وتجد الزلازل والبراكين، وتجد المجاعات والجدب، وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور، والعياذ بالله. وأعظم أنواع القتل ضرراً على الفرد والمجتمع ما كان من باب الجريمة المنظمة وعبر الجهات المخربة، فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، و ذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى. فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. والآيات في هذه المسألة، مسألة القتل، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح. فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. ختاما لهذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني الرابعة والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع. وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته. والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين، شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة، وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبنائي الكرام، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الهندوسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله. هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
3: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عباد الله، نعم الله تعالى تستوجب الشكر، فمن شكر الله تعالى على نعمه رأيته عبدا مطمئن القلب قرير العين راضيا عن ربه أتم الرضا، ملأ قلبه حبا لله تعالى ورجاء فيه ويقينا في رحمته، واستبشر بقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال لأن الشكر لله تعالى يعقل النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. أيها الإخوة الكرام، من جملة نعم الله تعالى علينا نعمة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء، ليبلوكم أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل وهو معكم أينما كنتم، والقائل إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي وهو حديث حسن بشواهده. نعم، على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث قال إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما. وفيه فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل من هؤلاء، من هذا الرجل؟ قال وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الحديث أخرجه البخاري مطولا. انظر، يأتي في أماكن التواصل بكذبة، يكذب بأي خبر سمعه، ينتشر العالم كله يسمعونه ويقرؤونه.

يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر إلى أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبها. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم، فالحذر الحذر الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته. نعم، إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم، إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات، كما قيل نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، نعم لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين، هل إلى شر أم إلى خير. أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل، فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم فما تدري من ماذا تغترف؟ أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم، إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي وقوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله، تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة الاهتمام بكتاب الله قراءة

0: حفظا، اقرأوا القرآن وعلموه أبناءكم. قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا، لا يعطيها، فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول: أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي. يا فلان، هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام. هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، فينظر إلى هذه الأشياء، لا سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب اطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة. إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين، اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول: أنا أريدهم لعلي في اتصال. ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، الحمد لله، انتفعنا بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال، وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها ما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية،
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المعاصي وأثارها على استقرار الحياة الاجتماعية والوطنية، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاده، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض وحان خروجهم، فقالت: أو نهلك ونحن موجودون وفينا من هو صالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبائث عباد الله هي المعاصي، إذا كثرت وطمت انتشرت فالوعيد آت. نعم عباد الله، إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وجازاهم بما يستحقون. فمنهم من نزلت عليه الحصباء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد؟ يجبون أي يقطعون. الواحد منهم كالنخلة، قالوا: من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم، فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم الله الخزي. ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء، جبلوا الأودية والصخور وبنوا بيوتا فارهين، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قل: الله هو أشد منكم قوة، الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب. نعم، أين فرعون الطاغية الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استخف قومه فأطاعوه وعبدوه، ماذا فعل الله به؟ أغرقه في اليم أي البحر. يا عباد الله، لكي يكون هناك عبرة، أين جبروتك يا فرعون؟ أين قوتك وسلطانك؟ انظر إلى من تعصي. ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها، لكن انظر إلى من عصيت. جبار السماوات والأرض أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر. نعم، كم سيعمر الظالم؟ 100، 200 سنة وباله وخيم. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة: أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا، سب الدين والرب والرفض في والرب في أسواقنا. نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها. فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم.
0: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها بعدهم كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه. اغتر بنفسه ورأى أن الدنيا كلها في مخبئه، اغتر بماله وكنوزه الضخام ما يفتح إلا شدائد القوم أو أشداء القوم. قال الله عز وجل، انظروا يا عباد الله ماذا قال، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم، سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربك ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة، فكيف فعل بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود فأوقدوا نارهم فطبخوا خبزهم. انظر حينما اجتمعت كيف اجتمعت الذنوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان، يؤتى بأقوام حسنات معهم مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله لها كوني هباء منثورة فتكون هباء منثورة كالغبار. قالوا يا رسول الله، من هؤلاء؟ صف لنا هؤلاء. قال هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله، انظر، يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها، إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم، والله يا عباد الله، ثم والله، ما نخاف من أعدائنا، لا من دباباتهم ولا من طائراتهم ولا بصواريخهم، ولكن نخشى على أنفسنا، من أنفسنا، من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله ينزل علينا رجزه وعذابه. جاز الله أمما فأرسل عليهم الريح، وجاز أمما فأرسل عليهم الصيحة، وجاز أمما فأرخسف بهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب حيل وبسبب المعاصي. نعم، الله يمهل، والواجب الاستغفار والتوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك؟ لا والله، ما هذه فائدة؟ قال أصلحوا أنفسكم، أصلحوا أنفسكم سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا، ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم، من أين عرفنا هذه القصات، قصات الشعور هذه التي صارت في بلاد المسلمين؟ تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد، ينادى بها الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، فلا تجد أحدا إلا من رحم الله. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات حينما قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص؟ نسأل الله العافية. نعم. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا، لا تقنطوا من رحمة الله، ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح، إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم، وينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط رحله في الجنة، فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم، نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين، حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دور الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعات في حماية الأجيال الناشئة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 وألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة أو الكلمة التي قررها المشرفون على هذه الدعوة، والتي أرادوا أن يكون موضوعها والحديث عنها متعلقا بالعناية بالنشء والجيل الناشئ هكذا، وحسن رعايته، وكذلك حمايته ما يهدده من المخاطر والعقبات في طريقه. فموضوعها هو في الحقيقة دور الأسرة والمؤسسات التعليمية، وكذلك الاجتماعية، أي معنى الهيئات الاجتماعية سواء كانت رسمية حكومية أو غير ذلك، في يعني العناية بهذا الجيل وحمايته هكذا. وهذا دليل على أن الشباب أو النشأ، مرادهم بالنشأ والجيل الناشئ، هو يعني فترة من فترات، وهذه تعنى بها كل تقريبا أغلب الدول، حيث يخصون الولد منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده، أي أن يكون يستوي في عقله في كل شيء ويبلغ أشده، فإنهم يصاحبونه ويعتنون به ويرعونه، يعني عناية ورعاية تربية وتعليما كما سيأتي ذلك، وهذا باستمرار إلى أن تنتهي مهمتهم أو إلى أن يصير قادرا هو على نفسه بإذن الله، ويقوم كذلك بالمهمة مع الأجيال الأخرى، وهكذا الاستمرار والتسلسل ومواصلة الدرب جيلا بعد جيل. فأول منشأ ونواة ينشأ منها وفيها وينمو كذلك هذا الجيل هي الأسرة. فالأسرة في الحقيقة منها يبتدئ حسن الرعاية والعناية بالجيل، بل قبل إنشاء الأسرة العناية كذلك حتى تكون أول ولادة هذا النشأ وأول ظهوره ونشأته تكون قويمة مستقيمة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ولهذا ترون الوالدين أي الأب والأم قبل ولادة هذا الولد ينبغي أن يختار كل واحد منهما الشق الآخر، الزوج الآخر الذي يحصل بهما التكامل في أمر الدين والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. فالرجل يختار الزوجة ذات الدين، ذات السلوك الحسن، ذات التربية الحسنة وما إلى ذلك، حتى لأنها تؤثر في الولد، وكذلك المرأة تشترط في من يطلبها ويخطبها أن يكون مرضي الدين والخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كما من حديث أبي هريرة، فذكر الجمال وذكر المال وذكر الحسب أو النسب وذكر كذلك الدين، فأمر بإيثار الدين، بتفضيل الدين، بالظفر بذات الدين، فإن في ذلك البركة والخير وما إلى ذلك. كذلك الأمر ما يتعلق بالزوجة، لما أخبر النبي أهلها وذويها قائلا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذن ابتداء، وتكون الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة في الرؤية والخطبة والعقد والزواج والبناء والوليمة والعرس، كل هذه الأشياء يستحضر فيها رضا الله ومحبة الله وموافقة شرع الله ابتداء. حتى عندما مثلا يحصل الأول لقاء بينهما وجماع بينهما، فيسمي ربه ويستعين بربه كقوله اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك فاستجابة لدعائهم، فالله كذلك يمنعه ويحفظه ويعصمه من أن يضره الشيطان أو أن يمسه بسوء. وبعد الولادة يشعر الأبوان بالمسؤولية ويشعر بالواجب عليهم تجاه هذا المولود. رأيتم من حيث الأحكام الشرعية كيف تكون العقيقة وأحكامها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. إنما يبدأون في تلقينه وتعليمه وتنشئته وتربيته تربية سليمة مستقيمة ابتداء. لما؟ لأنه مسؤولية في أعناقه ورسالة ثقيلة وأمانة في كاهلي كل وعلى كاهلي كل واحد منهم. أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية قائلا: كلكم، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الأولى والراعي الأول ولي الأمر مسؤول عن رعية بصفة عامة. وهنالك المسؤوليات الفرعية النسبية، يعني باعتبار الأسرة باعتبار كذا وكذا. قال الرجل إلى أن قال كل الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع وهو في بيته وهو راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية هنا بمعنى التكليف، حملك الله هذه المسؤولية وكلفك الله بهذه المهمة والرسالة، فلا بد أن تقف عندها وأن تؤديها على وجهها، فإن الله لا يحب المخسرين ولا المقصرين ولا الخائنين ولا ولا ولا لا، فلا بد من الانضباط. ولذلك أول ما بدأ الأسرة تبدأ رسالتها ويبدأ دورها شيئا فشيئا. النبي كان عنده ربيب عمر ابن أبي سلمة، كان يأكل في صحفة، يعني مثل ما قول القصعة التي أو الصحن الذي كبير الذي يأكل منه الناس مجتمعين. فكانت تطيش يده كما هو الصغار الأطفال تارة يلتقم لقمة هنا وتارة يأخذها من هناك وتارة من هنالك، لا يلتزم بآداب الأكل. مع ذلك انظروا، لا نقول هو صغير، إنما ينبغي في الصغر أن تبدأ بتربيته، فإنه حتى يكون ذلك التعليم وتلك التربية راسخة ثابتة. ولذلك قال: يا غلام يا غلام سمي، انظر يعلمه، أي يا غلام انتبه اسمع إلي، سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا كيف هي التربية. بينما إذا لم ينشأ المرء على تربية حسنة ولم يعطيه ويمنحه والداه هذه العناية والتربية الحسنة، ينشأ ويكبر على سلوك غير حسن وتربية غير قويمة أو مستقيمة. تذكرون ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الأكل بيمينه وعدم الأكل بشماله هو الكبر، سوء التربية، سوء النشأة. فالوالدان في الأسرة يا إخوان يلعبان ويؤديان دورا مهما. ولذلك إذا كان الوالدان صالحين يظهر صلاحهما على ذريتهما في العناية والرعاية والحماية والاهتمام والاشتغال بهم والاجتهاد في إعطائهم حقوقهم وما إلى ذلك. والعكس كذلك، تظهر آثار تلك العناية والرعاية، آثارها الإيجابية الحسنة الطيبة في نمو ونشأة هذا الولد من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى أخرى، ومن مستوى إلى آخر. بينما قد يكونان أيضا سببا في انحرافه وفساده وعدم كذلك صلاحه، وهو مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالأبوان لهما هذه المسؤولية العظمى، لا بد من أدائها، فلا بد أن يتسلح الأبوان بالعلم النافع والإيمان الصادق والنفس الطيبة الزكية التي تعرف أنها تسأل عن الأمانة. وعموما قال ربنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن لا بد للوالدين كذلك أن يعرفوا كذلك مسؤوليتهم وواجبهم أو واجباتهم وما إلى ذلك، حتى لا يظلموا، لأن الله فيما يتعلق بمعاملة الولد للوالدين أوصاه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والوصية هي إعطاء الشيء للغير ليعمل به. وكذلك أوصى الله تعالى الوالدين على الأولاد وبالأولاد، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا إذن لا يخفى على الواحد منا معرفة دور الأسرة وما على الأسرة القيام به تجاه هذا النشأ الصاعد، فهي التي تلقنه وترشده وتهذبه وتربيه وتعطي له الأسباب والوسائل والأدوات التي ينشأ بها وعليها نشأة صحيحة سليمة، وكذلك تحميه وتصونه من كل ما يهدده من سوء الأخلاق وسوء التربية وسوء وفساد الأفكار والانحراف، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه أسرنا مهددة، وأصبح عدوك يدخل إلى ولدك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم، كما هي مثلا الوسائل هذه المبتكرة المخترعة التي جعلت العالم كقرية واحدة أو صغيرة، بل جعلته كبيت يخترقها الناس من غير إذن والاستئذان. تفضل. هذا دور الأسرة، ودور الأسرة يبقى مصاحبا للولد لأن صلته بها لا تنفك، ولأن علاقته بها لا تنقطع، ولذلك تبقى متابعة. ولكن هنالك مرحلة يصل إليها في تطوره ونموه هذا الولد، أن يصل إلى سن ويبلغ سن التعلم، فهذا مسؤولية أخرى ومرحلة أخرى، وتقوم به مؤسسة أخرى ألا وهي المؤسسات التعليمية. فكذلك هذه المؤسسات التعليمية لها عليها مسؤولية عظمى وواجب آخر عظيم، أنه ينبغي الاعتناء بهذا الطفل في التعليم والتربية والتهذيب والتوجيه. فالولد يكون عرضة حينئذ لأفكار وما يقرأ من الكتب وما يسمع وما إلى ذلك، فيشترط في أن تكون هذه المؤسسة ابتداء والده يختار له المؤسسة، والحمد لله الآن هذه في متناول خاصة في البلاد الإسلامية، إلا ما يعتري بعضها من نقص، هذا أمر نسبي علينا. قلت إذن لما يلجأ إلى هذه المؤسسات التعليمية، فهذه المؤسسات ينبغي أن يكون عليها ويقوم عليها أناس أكفاء، علماء، حكماء، أمناء، يصلحون لكي يوجهوا ويربوا البشر كما تربوا يزيد، كما تربوهم. ولهذا كذلك للمؤسسات التعليمية دور في تعليم وتربية وتثقيف الجيل بما ينفعه وبما يقومه وبما يصلحه وبما يليق له. لما يا إخوان؟ لأن هذا الجيل الناشئ أي الصاعد هو رجل المستقبل، فالمسؤولية تكون لهم، ومستقبل البلد كذلك بين أيديهم. فلذلك فلا بد من العناية به أشد من العناية بالبنيان. لعل البنيان تنظر في طريقة البناء وطريقة تشييد الأمور اللبنات وكل شيء هكذا. وإذا رأيت شيئا منحرفا لا تتركه على انحرافه أو فساده، إنما تسعى إلى تقويمه. فكذلك المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ومهامها ووظائفها، فإن التكامل بينها وبين الأسرة فيما يتعلق بتنشئة الولد، أولا تنشئة مستقيمة حسنة، وكذلك حمايته من الأمور الوافدة، الأمور الخارجية لعلها التي تغير عليه وممكن جدا تنتابه أو تعتريه في كل مكان، فهم الذين يحمونه ويحرصونه. العلم النافع يحرص صاحبه وكذلك هذه المؤسسات التعليمية وهي وسائل العلم وأدواته في حراسة ورعاية وحماية الجيل الصاعد حتى ينشأ في أمن وأمان. فهذه المؤسسات التعليمية بما تقوم به من نشر العلوم النافعة والطرق التربوية الناجعة وما إلى ذلك هو في الحقيقة مسؤولية تخصها، ولكن تكمل ما قامت به الأسرة، لأنه لا بد من تضافر الجهود وتكامل الجهود بين الأسرة وهذه المؤسسات. فينبغي إذن مثلما تحمي المؤسسات التعليمية الطلاب من الانحراف من المخاطر الجسدية والنفسية ومن الأضرار والانحرافات الفكرية والسلوكية وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هنالك حتى يكون هذا نافعا إن شاء الله، أن يكون تواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية حتى يكون ذلك إن شاء الله مما يجعل ما ينقص الأسرة تكمله كذلك المؤسسة، وما لقنته الأسرة ويحتاج إلى رعاية دائمة فإن الأسرة أي الأبوين يقومان بهذا الواجب ويرعيان ويراقبان ويحرصان هذا الولد ويحميانه من كل ما من شأنه الإضرار به وتحريفه كذلك عن المسار الصحيح والسليم والسديد والرشيد. لذلك هذه إذن مؤسسة أخرى نضيفها إلى الأسرة. فكذلك سيأتي في الأخير بعد يعني الحديث عن الهيئات الاجتماعية التي لها كذلك دور وواجب وعليها واجب تجاه الجيل الصاعد حتى يعلم الناس أهمية هذا الجيل الذي عني بهذه العناية المتكاملة وهذه العناية المنسقة والمدققة والموثقة. لأن الأمر الخطأ في تربية الجيل الناشئ ليس أمرا بسيطا، وإهماله حقه أو عدم القيام بما يلزم المسؤولين عنه تجاهه ليس أمرا بسيطا أو خطأ بسيطا. نعم. ثم بعد ذلك القسم الآخر المكمل للقسمين الأولين ألا وهي الهيئات، الهيئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها ووظائفها وأعمالها وكل ما تقوم به. كذلك هذه لها دور لأن لها صلة بالواقع والمجتمع بكل طبقاته وعلى كل مستوياته، ولذلك هذه الهيئات كذلك لا يخفى ما عليها، يعني على الإنسان ما عليها من دور في لابد من أدائه في إفادة المجتمع وعموما خاصة النشء الصاعد، النشء هذا والأجيال الناشئة التي نوليها ونمنحها ونعطيها ونهتم ونعتني بها اهتماما جيدا، لأنها اليوم مستهدفة، لأنها اليوم هي ركيزة المجتمع، فيريدون إذا أرادوا قلبا وهدما مجتمع يبدأونه بالأسس والركائز، فهم الشباب وهم هذا الجيل الناشئ، ولذلك تظافرت وتظاهرت وتكاثرت جهود الأسرة أي الأسر وجهود المدارس والهيئات التعليمية وكذلك المنظمات أو الهيئات والتنظيمات الاجتماعية على اختلاف مجالاتها وعلى اختلاف وظائفها وأعمالها، فإنها تولي وتعطي وتمنح هذا. ولذلك ينبغي يا إخوان أن يشعر الإنسان سواء كانت حكومية أو كانت غير حكومية، الشعور والقيام بهذه المهام واجب شرعي واجب ديني، فلا تنظر إلى مكافأة الناس أو إلى ثناء والسناء بين الناس، إنما ترى أن تقوم بالواجب كما قام به الأولون وكذلك يقوم به بعدك، وتبقى العملية مستمرة غير منقطعة، كما قيل قديما ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، هكذا ينبغي. ولهذا فقد يقول أن في الحقيقة تضافر الجهود وتكامل الأدوار هذا أمر كما يقولون ينبغي أن يكون بجد وإخلاص وإتقان وإحسان، فإن الله يحب من المرء إذا عمل عملا أن يتقنه، فلا بد إذن أن نوفر للنشء ونسعى في توفير للنشء أسباب التربية القويمة المستقيمة، أسباب النشأة الصحيحة السليمة، أسباب كذلك النمو المحكم لا يكون خللا في مرحلة من مراحل نموه أو نشأته أو في أسلوب من أساليب تربيته، فهذه المكملات والمتكاملات أمر لا بد من مراعاة الأولوية، الأولوية في ذلك وكذلك التبعية لذلك، حتى يصل الإنسان إلى هدفه المنشود وغرضه المقصود، ألا وهو أنه يعتني بهذا الجيل، فإن هذا الجيل فإن كثيرا ما يذكر الشباب ويذكرون في سياق الثناء والمدح، وكذلك لمن نشأ نشأة سالمة من كل الأخطار المهددة والأضرار كذلك المتربصة والوسائل كذلك الكثيرة ممكن جدا التي تعتري طريقه. ألم يأتي أحد حديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ شاب نشأ في عبادة، يعني النشأة هذا أمر مهم، وحماية النشأة السليمة أمر مهم، والحراسة الدقيقة للنشأة السليمة مهم، إلى غير ذلك مما ينبغي. فينبغي إذن أن ندرك بأن هذه المسؤولية عظمى، لا يقصر واجبها على طرف دون غيره أو مؤسسة دون غيرها، إنما كما قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونختم هذه الكلمة ببيان أن جهود هذه الوسائل والهيئات وكذلك على خلاف أو على اختلاف وتنوع المستويات، فينبغي أن نعلم كل واحد في مجاله أن يقوم بهذا. فممكن نقول أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بين هؤلاء بطريقة حسية أو معنوية أو وادية أو روحية أو فردية وزوجية وجماعية علمية وعملية، في كل جوانب الحياة التي لها علاقة بتربية ونشأة الجيل نشأة قويمة مستقيمة. لا بد في الحقيقة من توفير السعي من أجل توفير البيئة والمحيط الملائم لنشأة الإنسان نشأة تحميه وتحرسه وتصونه كذلك وتعصمه بإذن الله مما يهدد، ومما كذلك ينذر يعني أشياء تسوءه أو تضره. هذه واحدة، بمعنى هي التي تقوم بمنع، كما هي مثلا في دولتكم ما شاء الله التي ترى تلك، خاصة في زمن الانترنت فإنها مستهدفة مثلا، فيردون ويمنعون ويحجبون ويصونون ويحمون يعني الشباب وكل فئات المجتمع من كل هذه الوسائل الفتاكة والطرق كذلك والبرامج الضارة، وكل ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم وعميم بالمجتمع، بدءا من الذين مستهدفون أصالة وابتداء. كذلك تعميم الثقافة والعلم بين الناس، حتى لأن إذا قرأوا هذه الوسيلة، وسيلة العلم وسيلة للتعرف على ما ينفع الإنسان وعلى ما يضر الإنسان، فما يتعلمه يأتيه ويقبل عليه ويستقبله ويأخذه ويعتني به، وما يضره كذلك يجتنبه ويحذره ويتقي أسبابه ويسد ذرائعه وما إلى ذلك. فأقول إذن عموما هذه الأشياء التي ينبغي النظر إليها يعني بصورة تدل على العناية والاهتمام والرعاية والصيانة والحماية، لأننا نحن معشر المسلمين لا بد أن نعلم بأن شيئا مهما عندنا وهو ينفع في التربية، وهو من خصائص هذه الأمة أن جعلهم الله كما على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأجناسهم، فإنهم يشتركون ويجتمعون في أمر مشترك وهو النصيحة فيما بينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر مهم ينفع التربية، فيأمرون بالمعروف قولا وفعلا، وكذلك ينهون عن المنكر ليس فقط قولا وفعلا بل قولا وفعلا وقصدا كذلك وإرادة وتحقيقا، وكذلك المنكر اجتنابا. فربنا يعني أثنى على الأمة المحمدية الأمة الإسلامية قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف نظرا لأهميته والنهي عن المنكر نظرا لفائدته كذلك وأهميته، فإنه يتعلق بكل المستويات الاجتماعية. والله ذم قوما ولعن

0: عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا التناهي كأنه يدل على العملية الجماعية المشتركة متبادلة بين الناس، كما قال، وأختم بهذا بكلامي بهذا الحديث كلامي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه بكلمة موجزة: الدين النصيحة، فكررها ثلاثا. فقالوا، علموا بأن التكرار يتضمن الاعتبار والأسرار الجديرة بالتذكار، ولا لا؟ فقالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذا من النصيحة، هذه الأدوار التي تقوم بها الأسرة، وتقوم بها كذلك الهيئات المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك التي تقوم بها الهيئات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومجالاتها ومهامها، كلها تعنى بذلك ومعنية كذلك. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه هي الكلمة التي أردنا إتحافكم بها، فإلى لقاء آخر، فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان محاسن الإسلام ورحمته على العالمين، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا

إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأما الحديث عن محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، ولذلك الحديث عنه مهم وخاصة في هذا الزمان، ويعد وسيلة في الدعوة إليه وطريقة ناجعة كذلك مؤثرة ومهمة في جعل الناس يعرفونه ويفهمونه ويدركونه على حقيقته، ويوافق ذلك فطرهم المستقيمة السليمة، وكذلك عقولهم الصحيحة السليمة البريئة النزيهة، فيجعلهم ذلك يتقبلونه ويقبلون عليه ويسلمون كذلك ويدخلون فيه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة وطريقة من وهي طريقة من طرق الدعوة إلى الله. فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه، الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله. وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام له كذلك معنى عام، وهو لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الرسل جميعا كانوا مسلمين وكانوا على دين الإسلام، بمعنى أنهم كانوا موحدين لله، هكذا معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله، كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله تعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني، وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما إلى ذلك. وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، هذه الشريعة السمحة هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل، ورسالة النبي هي خاتم الرسالات. وهذا الدين، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا، هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى كذلك، وكان ذلك يدل على محاسنه هكذا إذن، فكان أكملها
الأديان وأجلها وأعظمها. فقال ربنا مثلا في هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان، بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: كاد أن يطير قلبي، أي كاد أن يطير عقلي مثلا. وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان، وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب: آية في كتابكم، أي في قرآن يا أمير المؤمنين، يعني عمر، آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر: أي آية تعني؟ فذكر له ذلك، فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة، ويا ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. فإذا عباد الله، فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية، حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة، وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه بعث بهذه الشريعة السمحة، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها وعلى الرحمة كذلك وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين، بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هاته التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك
بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة يكون ذلك أدل وأجل يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم وكان الله عليما حكيما وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة لما ذكر الزكاة وذكر محاسن الزكاة وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة بكل جوانبه وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة مصارف الزكاة حيث قال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل انظروا فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة. والأغنياء من التصدق على الفقراء ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا فإن ذلك مما ينفر مما يقطع العلاقة بينهما مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة طهرت ربت زكت الإنسان روحا ومادة يعني بحيث في نفسه في قلبه في سلوكه في أخلاقه في تربيته أنشأت في نفسه العطف والرحمة والشعور بالحرمان وماذا يعاني الفقراء وكيف هي أحوالهم وحياتهم. فلما يدرك ذلك ولا يتوقف المؤمن عند حد الصدقة الواجبة إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات هل علي يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات قال يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها
على ملتي أو ديني النصارى

0: قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا، بدأ بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة، انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله فإنهم أطاعوك، فإن أطاعوك إلى أن بلغ إلى الصدقة، فإنهم أطاعوك في ذلك أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال. هذه الزكاة العامة أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد، هكذا يعني حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا، إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا، هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب، في تشريعه، في أحكامه، في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك. فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني الحسن، يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين، لما قال وأكملت لكم دينكم، وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه، هكذا إذن. ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس، كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك، كان يبعث النبي إلى قومه خاصة. فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم، فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه، هكذا هذا النبي، النبي صادق أمين أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا، وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول، سامحني، باختصار النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته، يأتيه الفقير ويسأله يطلب منه صدقة، فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها مجليا فيها مبينا بها معالم محاسن الدين في الصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها، ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها، بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته، أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله، كما في حديث أبي هريرة حيث ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل تصدق بصدقة. انظروا هذا في نفسه، أن من حيث المتصدق عليه، انظروا ما حسن الإسلام في الصدقة، مثلا المتصدق عليه بمعنى تلك الصدقة تثلج صدره وتدخل السرور على قلبه وتفرحه ويقضي بها حاجته. هذه الزكاة، ترون الزكاة الواجبة المفروضة، فإنها في الحقيقة لا تضر المتصدق. يتصدق مثلا بالمال ربع العشر، 1/40 ربع العشر، فهي إذن مال قليل يتصدق به ويخرجه الفقير من ماله، يعني يعطيه الغني، يخرجه الغني من ماله متصدقا به على الفقير. فهذا المال المخرج من المال الكثير لا يضر المخرج والمتصدق، وينفع المعطى له والمتصدق عليه. يعني لما نقول أن فوائدها ومحاسنها لو تأملنا فيها لاستغرقت محاسن الصدقة كلها وحدها لاستغرقت وقت المحاضرة وزيادة. نعم. ولذلك فإنه لبيان ومعرفة وتعريف وشرح ولفت الأنظار إلى إدراك محاسن الإسلام له أهمية، وذلك يعد ويكون بذلك وسيلة دعوية يدعو الناس غيرهم بها إليها. ولهذا لما أنت تشرح وتبين للناس هذه الشريعة، هذا الدين، محاسن هذا الدين، محاسن أحكامه، محاسن شرائعه وكل أبوابه ومسائله، فإنها إن صادفت ولقيت في الإنسان ووجدت ذلك الإنسان السليم السريرة أو الفطرة، يبقى على فطرته السليمة المستقيمة والعقل النزيه البريء، فإن ذلك الإنسان ينعم نظره فيه ويمعن فكره فيه ويتأمله بجد وبصدق وبدقة وبقوة وبصحة، حتى تتجلى له هذه المحاسن على وجوهها وحقائقها وكنهها ومقاصدها وآثارها وأهدافها، فذلك مما يجعله يقبل عليه ويجعله يسلم. ليس فقط الأمر متوقفا عند هذا الحد، إنما هذا الإنسان بنفسه يسعى في سبيل الدعوة إلى هذا، لأنه وسيلة تؤثر في الإنسان. كنت قد قلت لكم فيما تقدم تلك الصدقة من حيث أهدافها، من حيث مقاصدها، من حيث ما تعلق بها من أحكام ومحاسن وفضائل وآثار وثمار، فإنه كثيرا ما تكون الصدقة سببا في إسلام المرء. ولهذا جاء قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. وإنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله فأعطاه صدقة، أدله على قطيع من غنم وبقر وكذا، فأشار إليها أن هذه كلها صدقة له. فالرجل كأنه لم يصدقه في بادئ الأمر، استكثر واستصعب يعني هذا الأمر، قال لعله هذا ليس جادا في كلامه وإنه يسخر أو يهزأ بي. فالمهم فإنه لما رأى النبي في صدقته جادا ورآه حازما حاسما ورآه محسنا في ذلك ورآه مخلصا في ذلك ورآه صادقا في ذلك إلى غير ذلك مما رآه عليه أثر فيه، فأسلم في الحين. فلما رجع إلى قومه قال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية، أن يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. انظروا حتى من حيث المعاملة والتعامل بهذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه المعاملات وما إلى ذلك له أثره. ولهذا أهمية بيان وشرح وتوضيح والدعوة إلى ذلك له أثره، وله كذلك تأثيره أيضا في الإنسان، بحيث أولا لا بد من عرضها على ما هي عليه ونفي الشبه ودفع كل التحريفات والتزييفات التي يلقيها أعداء الإسلام أو شانئوه أو الذين يريدون تشويه هذه المحاسن التي هي محاسن جلية ظاهرة وواضحة ناصعة صافية، لكن يريدون أن يشوهوها. فالإنسان يرد شبه هؤلاء الملحدين وشبه المستشرقين وشبه أعداء الدين، وهكذا حتى تبقى المسألة واضحة، لأن وسيلة لأن بيان محاسن الإسلام واتخاذ هذا البيان وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام هذا أمر مهم. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف تكون والوسيلة التي تكون، والوسائل كثيرة، إما بالتأليف، إما بالخطابة، إما بتصحيح المفاهيم، إما بالمناقشة، إما وإما وإما. والوسائل اليوم متعددة، ووسائل التواصل كثيرة ومتنوعة ومختلفة. ولذلك إذن لبيان هذا الموضوع أي محاسن الإسلام ونشره بين الناس وتوضيحه وتصحيحه، فإنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان. بارك الله فيك. ثم لو تحدثنا عن فوائد معرفة محاسن الإسلام، فممكن نوجز لأن الوقت قارب أو يعني وكأنه انتهى، لأنه تبقى إلا دقائق معدودة، نحاول أن نستزيد أو أن نتجاوز ذلك قليلا. فأقول من بين مثلا هذه الفوائد التي يجدها الإنسان بمعرفته واطلاعه وإدراكه وحسن فهمه لهذه المسائل واطلاعه كذلك وإدراكه لفوائدها، فيجد من فوائد ذلك يدرك الإنسان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع وهذا دين من الله سبحانه وتعالى، وهو دين الحق، وأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه تناقضا أو اختلافا أو اضطرابا أو شبه القبيل، كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يعني لسان يستيقنه ويجده في نفسه، لما أنت تعرض له وتذكر له وتبين له وتنشر في أوساطهم يعني هذه المحاسن على أصلها وحقيقتها وصورتها وكنهيها وماهيتها وشرعيتها، فإنه ما شاء الله يتلقاها بعقل سليم وفطرة صحيحة وتفكير سديد وقراءة صائبة إلى غير ذلك من عوامل وأسباب ذلك، أي أسباب معرفته على وجهها. ثم كذلك يعلم بأن هذا الدين هذه المحاسن تدل على كونه دين هدى ورحمة. أعطيكم مثال ولو بسرعة، يعني أدنى الأمور، لو هناك الكفار عادة الكثير من الغربيين لما يسلمون يذكر سبب إسلامه، ما الذي دفعه، ما الذي جلبه، ما الذي جعله يكون مسلما، فيقولون مثلا بعبارتهم الفرنسية كيف ولماذا أسلمت، هكذا pourquoi et comment je suis un musulman، يعني بالفرنسية لا يعلم لا يهم كيف ولماذا أسلمت. إذن فهذا الإنسان من خلال اطلاعه لهذه الأشياء وجدها توافق الفطرة وتوافق العقل الصحيح وتوافق الحياة ونظامها وحسنها وسعادة الناس فيها وصلاح أمور وشؤون الناس فيما بينهم هكذا. أذكر مرة واحدا يذكر أنه رأى في بلاد أوروبا رأى امرأة اعتدى إليها لصوص وسرقوا منها، أنهم سلبوها ما عندها ويريدون سرقته، فكان أمامها أناس كثيرون وهي تصرخ وتستنجد، فلا أحد مد يد المساعدة والنجدة لها مثلا ولا أحد تدخل، فتعجب واستنكر ذلك في نفسه، قال ما لهؤلاء القوم، ما الذي أصاب عقولهم ورجولتهم، لو أنهم اجتمعوا عليه واحدا واحدا لعله ما أدري بضربة بدقة واحدة لقضوا عليه وأجهزوا. المهم علم بأن هذه الظاهرة غريبة منكرة غير مقبولة غير معقولة، إذن فأخذ ينظر في الأديان أي دين وجد لهذه الظاهرة حلا ملائما تعاملا سليما أحكاما سلطها على أتباعه، لما يروا ظاهرة مثل هذه ماذا يصنعون وماذا يفعلون وكيف يباشرون العمل. فوجد عند النصارى قرأ ما وجد، كأنه طاف على كل الشرائع والدساتير والمراجع وإلى ذلك، فلم يجد ولم يظفر بما يريد، فاطلع على الإسلام وسأل أهل الإسلام أي المسلمين هذه الظاهرة ما حكمها في شريعتكم، كيف تنظر إليها شريعتكم، كيف تحكم عليها وتعالجها شريعتكم، كيف عالجت هذه الظاهرة؟ فقال عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يقوم به المسلمون بحسب ما يغيرون به ذلك المنكر، لأن الأصل في ذلك المنكر التغيير، كما جاء في حديث مثلا حديث أبي سعيد، وهذا في الحقيقة من خصائص أمة الإسلام، كما قال ربنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بينما أمة الإسلام بينما المسلمون ما كيف، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الحديث من رأى ذكر يعني الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انظروا، فلما أخبره بذلك فأراد أن يناوله وأن يعطيه ويوفر له ويطلعه على مراجع تتكلم في هذا الباب بصورة دقيقة، بصورة جامعة، بصورة مانعة، بصورة ضافية، وافية كافية، إلى غير ذلك. فدله وأرشده إلى تلك المراجع. فأنا اطلعت على تلك الرسالة، يعني فألف رسالة يعني كأطروحة علمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، أي في شريعة المسلمين. فكان ذلك سبب إسلامه. إذن وعلم بأن هذا الدين بمحاسنه هذه توافق العقل الصحيح السليم، وتوافق الفطرة السليمة، وتوافق حياة الناس، وتحقق للناس التكافل، التعاطف، التضامن، التعاون، يعني إلى غير ذلك مما يجعلهم يعيشون في أمن وآمان وإيمان. لهذا وكذلك يعني يتوصل الإنسان إلى إدراك أن هذا هو دين البشرية كلها، ليس دينا خاصا بقوم دون آخرين أو بجنس دون غيرهم، أو لا، إنما هو دين الناس كلهم، الناس جميعهم. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه لما أرسله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة. انظروا، هذه الرسالة التي جئت بها، والشريعة التي أرسلنا والشريعة التي أرسلناك بها إنما هي رحمة للعالمين لو كانوا يعلمون أو يعقلون. وكذلك يدرك بأنه شامل ومفصل والحمد لله في كل مسائله. ولهذا لما أنزل الله القرآن وخاطب الناس بالقرآن وخاطبهم في بيان الأحكام وما إلى ذلك، كذلك جعل السنة شارحة مبينة له، كما قال ربنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان حقا كاملا شاملا مفصلا مبينا. وكذلك وأنه دين السماحة، الذي يدرك يطلع على الإسلام يرى فيه العزائم ويرى فيها الرخص ويرى فيه السماحة ويرى فيه اليسرى، وأنه عند حالات الاضطرار وعند حالات الحاجة الملحة الماسة وعند حالات الإكراه وما إلى ذلك لها أحكامها الخاصة، فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الذي يضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، إلى غير ذلك مما يعلم بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر طبعا بضوابطها، يعني بقواعدها، بأسبابها، بأحكامها، بمقاصدها، بحدودها وقيودها، حتى يعرف بأن الشريعة ألمت وأحاطت بحال الإنسان على اختلاف أحواله في الشدة والرخاء، في القدرة والعجز، فيما كذا في كذا. المهم ما شاء الله فإنها، وجعل الله إتيانا وتحقيقا وتحصيلا وفعلا الرخص يحبه كما يحب من أتى العزائم، كما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولهذا بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة يكشف الإنسان بأن هذا دين، وإن كان دين مثالي رفيع سامي ما شاء الله في أحكامه وشعاره، فإنه واقعي، جمع بين المثالية والواقعية. ها نعم، يعني ليس مثالية خيالية أو وهمية أو مفترضة أو متوقعة أو كمثلا، يعني تبقى مجرد نظريات ومجرد أشياء في التصور في الخيال في الفكر فقط، لا، بل في الواقع، بل نزل لإصلاح الواقع ليعيشه الناس في واقعهم. فالناس لما يخاطبهم الله بأمر من الطاعات أو نهي عن المعاصي يربط ذلك بمصالحهم وسعادتهم والرحمة التي يجدون في ذلك والفلاح الذين يؤتونه بسبب ذلك. مثال قصير، لما قال الله ونهى عباده عن شرب الخمر، لما قال حتى يبين الشارع بأنه ما أمرهم بشيء إلا لكون ذلك الشيء الذي أمرهم هو خير لهم، صالح ومصلح لهم، نافع كذلك، هو طيب أيضا، إلى غير ذلك من محاسنه، فيجعلك تقبل عليه ويجعلك تقدم عليه ويجعلك تقبل يعني فعله والامتثال الأمر الداعي إليه والآمر به. نعم، وكذلك الأشياء التي ينهاك عنها، ولو كنت قد شببت أو نشأت أو تعودت أو كنت قد أصررت وممكن جدا يعني تعاطيتها منذ سنوات عديدة بعيدة مديدة، ولا فما أن تسمع كلام الله في النهي عنها ووجوب الكف عنها والإقلاع تفعل كما فعل الصحابة لما ادخروا من الخمور، يعني ما ادخروه في بيوتهم، لما نزل الأمر النهي عن ذلك وأمرهم الله تعالى بالانتهاء عن تناولها وشربها، فكل ما هرق مثلا كل يعني لم يبقي أحد يقول حتى استهلك وحتى أنهي لكي أمتنع، بل بلغه الخبر بلغه النهي فامتثل فورا، أي على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. ولهذا لما قال منتهون فهل أنتم منتهون، قالوا منتهون يا رب. انظر كيف يخاطبك ربك، يخاطبك بالإيمان، تعرف عظمة ربك وتعرف جلال ربك وتعرف بأنه ينبغي تستجيب لأمر ربك وأن تطيعه كذلك، وأن المؤمن يعظم ربه ويعظم خطابه ويعظم شعائره ويعظم أوامره ونواهيه، لأن ما أمره الله إلا بالخير وما نهاه الله إلا عن الشر. ولهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين مضار ومفاسد والآثار الوخيمة والجسيمة والعميمة للخمر لمن تناوله وللآثار المترتبة عليه، بارك الله فيكم. وأنه في الحقيقة هو دين السعة والمرونة، ورأيتم كيف ذلك كما بينا في أحكامه أنه كذلك لظروف الناس وأحوال الناس لها أحكامها في الشريعة، عندما يكون قادرا واجب عليه تحقيق ذلك وإقامة الأمر الذي أمره الشارع، ولو كانت فيه شيء أو شيء كلفة أو قليل من المشقة فإنها مشقة محتملة، وإن الأجر يكون على قدر المشقة، كما جاء الحديث في فضل الوضوء على الشدائد والمكاره وما إلى ذلك. ولكن الأصل لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع فله كذلك أن يتيمم كما حصل، وكنت قد ذكرت لكم في أحد الدروس يعني ما استشهدنا بحديث عمرو بن العاص. أقول إذن هذه الحالات، نعم يا إخوان، فالنبي مثلا قال لعمران ابن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع انظروا. فالأحكام الشرعية منوطة بالعلم والقدرة، فلا بد للإنسان أن يكون قادرا، وإلا كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، العفو. حتى يكمل يعني أقول باختصار، كأن مجالاتها في الدين، فالمع يعني قد يقول إنسان لعله يحصر بعض أو يجعل بعض المجالات، يقول هي التي فقط تتسم بهذه السمة وتتواجد فيها وتظهر عليها وتتجلى فيها وتتعلق وترتبط بها المحاسن. فالمحاسن كما قلت لكم في كل الدين، لو يعني إنما أردنا فقط أن نتحدث عن موضوع المحاسن، محاسن الدين وأهمية تعريف الناس وتوصيل هذه المحاسن إلى الناس وكل ما يتعلق بفائدة هذه المحاسن وآثارها وما إلى ذلك، وما هي ثمارها التي وما هي آثارها التي توجدها في الإنسان ويجدها الإنسان عندما يطلع عليها. كذلك المجالات في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء يا إخوان، وفي كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل العبادات وفي كل الأوامر وفي كل النواعي نجد هذه السمة البارزة، السمة الظاهرة، السمة الجامعة الحاوية. لذلك أنها نجد كل، فإن الشريعة إذن كلها حسناء، الشريعة إذن كلها حسناء، يعني حسنة ومحاسنها ظاهرة، حسنة وكذلك الشريعة كلها رحمة أيضا. نعم يا إخوان بشهادة رب العالمين، والشريعة كلها عدل. نعم يا إخوان، فإن العدل في الشريعة حتى مع نفسك في أحكامك. لا يجوز لك مثلا باختصار أن تحلق بعض الرأس بعض الشعر وتترك البعض، أو أن تمشي في نعل واحدة، أي رجل واحدة متنحلة والرجل الأخرى حافية، أو أن تجلس بين الظل بين الحر والظل، كذلك لا يجوز. إنما ينبغي أن تعدل بين أعضائك، ومن تحب كذلك ينبغي ألا تحملك محبته على عدم على الغلو والمبالغة في محبته وعدم العدل في القول والفعل والمعاملة والحكم فيه. حتى العدو، العدو وإن كنت تكرهه فينبغي أن تكون عادلا في معاملته، وإن عاقبته على قدر ما يستحقه. قال تعالى وإن كرهته على القدر الذي يقتضيه حاله مما يستوجب أو يقتضي أو يستلزم كرهه مثلا. ألم يقل الله في هذا يا أيها مثلا، وأختم إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا مما يجعل الناس يقولون لا نجد هذا إلا في شريعة الإسلام، لأنه مرتبط هذا العدل بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلاة، إلى غير ذلك مما هو من متعلقاته ومتعلقاته. وكذلك قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وفي قوله تعالى هذا في العدل فقط، بل بعض ما قيل وبعض ما ورد أو ذكرنا في ذلك. وفي قوله تعالى ولا يجرمنكم، انظروا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عموما هذه نبذة أو كلمة مختصرة عن معنى ومغزى عن فضل يعني وعن أثري وعن حاجة البشرية إلى معرفة محاسن الإسلام، وعن أثري ويعني معرفة محاسن الإسلام أثره وتأثيره على العقول بتصحيح الأفكار وعلى النفوس وعلى القلوب وعلى الناس جميعا أفرادا وجماعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل، بارك الله فيك.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمانية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية، نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق، فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام. عباد الله،
3: إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم

هي بالتمسك بهذا الدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي صالح قال: جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل فقال: هؤلاء نحن أفضل. وقال: هؤلاء نحن أفضل. فأنزل الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين، أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين. أفبعد هذا يشك في الأمر؟ وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وقال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات

0: الإسلام
1: حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم.
2: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القول المبين في بيان حاجة المسلمين إلى العلم والعلماء الربانيين، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمعنى أي: ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعلم، من العلم والعمل. وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى، ومن العلم ومن العمل بما علموا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل، أي يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار، يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يطيعوا أولي الأمر وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال طاعة الأمراء على قسمين، طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون بالشريعة وهم الأمراء الحكام. ثم إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فيما بينهم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف الرد إلى الله؟ إلى كتابه. وكيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته إليه وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام؟ والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. وقال الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي أي العلم إلى الله عز وجل. وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وفوق كل ذي علم عليم، قال يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا والله فوق كل عالم. وهكذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال وفوق كل ذي علم عليم، قال حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. فدرجات أهل العلم تتفاوت وتختلف. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قضية أن رجلا من الصحابة أجنب ولا ماء، فسأل من بحضرته فقالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل كما جاء في حديث ابن عباس، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا جهلت شيئا فسأل وعد إلى من عنده العلم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، ممن يبين لهم دينهم دين الله عز وجل ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من حديثه أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. وإن من الآفات المنتشرة بين المسلمين الجهل بمقامات أهل العلم، ومن ذلكم تقديم من لا يعلم وترأسه وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة. فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي نزل على أرض، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات، فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد، فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب كيف يقبض العلم. وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة وتكلمهم في الأمور العامة. ولقد وقع الكثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من عوام المسلمين هذه الأيام وفي غيرها فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه فضل علم السلف على الخلف قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، عنده كلام كثير، من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ قال: لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول: هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين. إلى أن قال ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم من بعد الصحابة أقل علوما وأكثر تعلقا. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. إن العلم ليس بكثرة الحفظ فقط، بل لا بد فيه من الفهم الصحيح والرسوخ والملكة. ولعلك تجد طالب علم في العشرينيات من عمره وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمنظومات، بل ربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. فهل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور؟ بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم، ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلا على العلم، لا بد من الفهم والرسوخ في العلم. فكيف إذا ضمنت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. وكذلك يجب الرجوع إلى من إذا نزلت بهم نازلة من النوازل أتى له هؤلاء العلماء، أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف، أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون، أمر من الأمور العامة، أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم، إلى أولي الأمر، إلى العارفين، إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل، فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة، ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. ويجب علينا معاشر المسلمين إنزال العلماء منازلهم ومعرفة مقاماتهم، وفوق كل ذي علم عليم. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام العالم وكذلك من معرفة حقه أن تأخذ بقوله ونصحه وفتواه وإرشاده، ولا تعترض عليه وأنت لا زلت صغير السن وحدث الفهم، لم تخبر الأيام ولم تعرف الفتن. ولا بد من الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه، ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة. بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل: كيف؟ فقال: والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. وتأمل معي أخي الكريم في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الدارمي عليه رحمة الله، وبه نختم إن شاء الله. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبأنا عمرو ابن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العلماء. لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم؟ قال: فقال أي أبو موسى رضي الله عنه: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال: قلنا: لا بعد. فجلس معنا ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج، أي ابن مسعود رضي الله عنه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته شيء جديد محدث، لكن ليس معصية واضحة، وإنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما هو؟ قال: فإن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة. قال: فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، أي بهذا الحصى، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. ما شاء الله، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر، فرجع وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك، أو قال: انتظار أمرك. انظر، وأبو موسى عالم، لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، وقف قائما عندهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي سهل. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم، أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلته ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة، أي على ديانة وعبادة وطريقة، هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال: أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة، ما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لابد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير، ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق، الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، فانظر بدعة صغيرة يراها صاحبها، مخالفة يسيرة، كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون؟ هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعا، وقد صار متحزبا، وقد صار بعيدا عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنجليزية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فشو القتل والانتحار تهديد للدولة والمجتمع، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة، وتحريم القتل والإزهاق للأرواح، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. ومسألة القتل وإزهاق الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحين يتجرأ الشخص على إزهاق نفس واحدة فإنه بفعله ودخوله في هذا الذنب العظيم سعى في الإفساد وسعى في التدمير لبنية المجتمع وللعلاقات فيما بينهم، فكأنما سعى وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف وفي شرعنا المطهر الحنيف. جاءت الأدلة والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم مسألة القتل وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حسا ومعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو قال ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي، فليتحرى وليحرص على أن لا يؤذي أحدا. هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن حين يلعن شخصا مؤمنا، ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها، حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودم المسلم معصوم ومحرم، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر، ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم، لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. وأما القاتل العمد فقد جاء فيه من الوعيد ومن العقوبات ما لم يرد في معصية أخرى مما يفعله المسلم ومما يرتكبها المسلم. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وانظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم. وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بالمحافظة على النفس وبحرمة قتلها، سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه أي يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا. وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات، فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق، دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا، لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي. فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب القتل ودواعيه الجهل بشرع الله عز وجل وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين. هذا بين يدي الساعة، ليس بقتل المشركين، سوف ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. يتساهلون في مسألة سفك الدماء ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب القتل أن يكون القتل لأجل ملك فلان، لعزة فلان، لأجل حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لأجل مال يدفع من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال: قلت لجندب رضي الله عنه: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: افتد بمالك. قال: قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: على ما قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان، لكي يكون فلان هو الملك، هو الرئيس، هو القائد، أو لمصلحة لبعض الناس. هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء. فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع، وتجد أناسا يدفعون أناسا لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام، لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع والعياذ بالله. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى أحد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. ولهذا فإن القتل بعد الشرك بأنواعه من أعظم أسباب الفساد الذي تفسد به أمور الدين والدنيا، وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات وتجد الزلازل والبراكين وتجد المجاعات والجدب وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور والعياذ بالله. وأعظم أنواع القتل ضرراً على الفرد والمجتمع ما كان من باب الجريمة المنظمة وعبر الجهات المخربة، فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، ذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا.

ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى. فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. والآيات في هذه المسألة مسألة القتل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. ختاما لهذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني الرابعة والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع، وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته. والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين، شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة. وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبناء الكرام: أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك

0: في الجميع، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله. هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عباد الله، نعم الله تعالى تستوجب الشكر، فمن شكر الله تعالى على نعمه رأيته عبدا مطمئن القلب قرير العين راضيا عن ربه، أتم الرضا، ملأ قلبه حبا لله تعالى ورجاء فيه ويقينا في رحمته، واستبشر بقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال لأن الشكر لله تعالى يعقل النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. نعم. أيها الإخوة الكرام، من جملة نعم الله تعالى علينا نعمة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء، ليبلوكم أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل وهو معكم أينما كنتم، والقائل إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي وهو حديث حسن بشواهده. نعم. على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه أتاني الليل آتيان وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما. وفيه فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل من هؤلاء، من هذا الرجل؟ قال وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الحديث أخرجه البخاري مطولا. انظر، يأتي في أماكن التواصل بكذبة، يكذب بأي خبر سمعه، ينتشر العالم كله يسمعونه ويقرؤونه، ولم يتحرى ولم يتثبت. وهذا واقع مشاهد، يكذب الكذبة في هذه الجهاز فتبلغ الآفاق، يكذب العفو الكذبة في هذا الجهاز فتبلغ الآفاق. وعاقبه في البرزخ ما قد سمعته. ما هو العاقبة؟ يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر لا أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبها. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم، فالحذر الحذر الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته. نعم، إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم، إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات، كما قيل نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس، لا يجب عليك أن تكتب كل شيء. نعم، لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين؟ هل إلى شر أم إلى خير؟ أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل، فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم فما تدري من ماذا تغترف؟ أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم، إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي وقوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله، تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة الاهتمام بكتاب الله قراءة وحفظا. اقرأوا القرآن، وعلموها أبناءكم. قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا، لا يعطيها، فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول: أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي. يا فلان، هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام. هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، فينظر إلى هذه الأشياء، لا سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب اطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة. إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين، اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول: أنا أريدهم لعلي في اتصال. ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، الحمد لله، انتفعنا بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال، وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها ما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية،
3: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: المعاصي وأثارها على استقرار الحياة الاجتماعية والوطنية. ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاده، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض، وحان خروجهم، فقالت: أو نهلك ونحن موجودون وفينا من هو صالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبائث عباد الله هي المعاصي، إذا كثرت وطمت انتشرت فالوعيد آت. نعم عباد الله، إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وجازاهم بما يستحقون. فمنهم من نزلت عليه الحصباء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد؟ يجبون أي يقطعون. الواحد منهم كالنخلة، قالوا: من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم، فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم الله الخزي. ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء، جبلوا الأودية والصخور وبنوا بيوتا فارهين، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قل: الله هو أشد منكم قوة، الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب. نعم، أين فرعون الطاغية الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استخف قومه فأطاعوه وعبدوه، ماذا فعل الله به؟ أغرقه في اليم أي البحر. يا عباد الله، لكي يكون هناك عبرة، أين جبروتك يا فرعون؟ أين قوتك وسلطانك؟ انظر إلى من تعصي. ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها، لكن انظر إلى من عصيت. جبار السماوات والأرض أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر. نعم، كم سيعمر الظالم؟ 100، 200 سنة وباله وخيم. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة: أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا، سب الدين والرب والرفض في والرب في أسواقنا. نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها. فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. قل: هو من عندي أنفسكم. فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين،
4: كذلك أورثناها بعدهم كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه. اغتر بنفسه ورأى أن الدنيا كلها في مخبئه، اغتر بماله وكنوزه الضخام ما يفتح إلا شدائد القوم أو أشداء القوم. قال الله عز وجل، انظروا يا عباد الله ماذا قال، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم، سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربك ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة فكيف فعل بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود فأوقدوا نارهم فطبخوا خبزهم. انظر حينما اجتمعت كيف اجتمعت الذنوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان، يؤتى بأقوام حسنات معهم مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله لها كوني هباء منثورا فتكون هباء منثورا كالغبار. قالوا يا رسول الله، من هؤلاء؟ صف لنا هؤلاء. قال هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله، انظر، يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها، إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم، والله يا عباد الله، ثم والله، ما نخاف من أعدائنا، لا من دباباتهم ولا من طائراتهم ولا بصواريخهم، ولكن نخشى على أنفسنا، من أنفسنا، من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله ينزل علينا رجزه وعذابه. جاز الله أمما فأرسل عليهم الريح، وجاز أمما فأرسل عليهم الصيحة، وجاز أمما فأرخسف بهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب حيل وبسبب المعاصي. نعم، الله يمهل، والواجب الاستغفار والتوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك؟ لا والله، ما هذه فائدة؟ قال أصلحوا أنفسكم، أصلحوا أنفسكم، سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا، ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم، من أين عرفنا هذه القصات، قصات الشعور هذه التي صارت في بلاد المسلمين؟ تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد، ينادى بها الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، فلا تجد أحدا إلا من رحم الله. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات حينما قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص؟ نسأل الله العافية. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا، لا تقنطوا من رحمة الله، ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح، إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم، وينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط أو حط رحله في الجنة، فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم، نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دور الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعات في حماية الأجيال الناشئة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 وألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة أو الكلمة التي قررها المشرفون على هذه الدعوة، والتي أرادوا أن يكون موضوعها والحديث عنها متعلقا بالعناية بالنشء والجيل الناشئ هكذا، وحسن رعايته، وكذلك حمايته ما يهدده من المخاطر والعقبات في طريقه. فموضوعها هو في الحقيقة دور الأسرة والمؤسسات التعليمية وكذلك الاجتماعية، أي معنى الهيئات الاجتماعية سواء كانت رسمية حكومية أو غير ذلك، في يعني العناية بهذا الجيل وحمايته هكذا. وهذا دليل على أن الشباب أو النشء مرادهم بالنشء والجيل الناشئ هو يعني فترة من فترات، وهذه تعنى بها كل تقريبا أغلب الدول، حيث يخصون الولد منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده، أي أن يكون يستوي في عقله في كل شيء ويبلغ أشده، فإنهم يصاحبونه ويعتنون به ويرعونه، يعني عناية ورعاية تربية وتعليما كما سيأتي ذلك، وهذا باستمرار إلى أن تنتهي مهمتهم أو إلى أن يصير قادرا هو على نفسه بإذن الله، ويقوم كذلك بالمهمة مع الأجيال الأخرى، وهكذا الاستمرار والتسلسل ومواصلة الدرب جيلا بعد جيل. فأول منشأ ونواة ينشأ منها وفيها وينمو كذلك هذا الجيل هي الأسرة. فالأسرة في الحقيقة منها يبتدئ حسن الرعاية والعناية بالجيل، بل قبل إنشاء الأسرة العناية كذلك حتى تكون أول ولادة هذا النشأ وأول ظهوره ونشأته تكون قويمة مستقيمة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ولهذا ترون الوالدين أي الأب والأم قبل ولادة هذا الولد ينبغي أن يختار كل واحد منهما الشق الآخر، الزوج الآخر الذي يحصل بهما التكامل في أمر الدين والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. فالرجل يختار الزوجة ذات الدين ذات السلوك الحسن ذات التربية الحسنة وما إلى ذلك، حتى لأنها تؤثر في الولد، وكذلك المرأة تشترط في من يطلبها ويخطبها أن يكون مرضي الدين والخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كما من حديث أبي هريرة، فذكر الجمال وذكر المال وذكر الحسب أو النسب وذكر كذلك الدين، فأمر بإيثار الدين بتفضيل الدين بالظفر بذات الدين، فإن في ذلك البركة والخير وما إلى ذلك. كذلك الأمر ما يتعلق بالزوجة، لما أخبر النبي أهلها وذويها قائلا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذن ابتداء وتكون الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة في الرؤية والخطبة والعقد والزواج والبناء والوليمة والعرس، كل هذه الأشياء يستحضر فيها رضا الله ومحبة الله وموافقة شرع الله ابتداء. حتى عندما مثلا يحصل الأول لقاء بينهما وجماع بينهم، فيسمي ربه ويستعين بربه كقوله اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك فاستجابة لدعائهم، فالله كذلك يمنعه ويحفظه ويعصمه من أن يضره الشيطان أو أن يمسه بسوء. وبعد الولادة يشعر الأبوان بالمسؤولية ويشعر بالواجب عليهم تجاه هذا المولود، رأيتم من حيث الأحكام الشرعية كيف تكون العقيقة وأحكامها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. إنما يبدأون في تلقينه وتعليمه وتنشئته وتربيته تربية سليمة مستقيمة ابتداء. لما؟ لأنه مسؤولية في أعناقه، ورسالة ثقيلة وأمانة في كاهلي كل وعلى كاهلي كل واحد منهم. أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية قائلا: كلكم، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الأولى والراعي الأول ولي الأمر مسؤول عن الرعية بصفة عامة، وهنالك المسؤوليات الفرعية النسبية، يعني باعتبار الأسرة باعتبار كذا وكذا. قال الرجل إلى أن قال: كل الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع وهو في بيته وهو راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية هنا بمعنى تكليف، حملك الله هذه المسؤولية وكلفك الله بهذه المهمة والرسالة، فلا بد أن تقف عندها وأن تؤديها على وجهها، فإن الله لا يحب المخسرين ولا المقصرين ولا الخائنين ولا ولا ولا لا، فلا بد من الانضباط. ولذلك أول ما بدأ الأسرة تبدأ رسالتها ويبدأ دورها شيئا فشيئا. النبي كان عنده ربيب عمر ابن أبي سلمة، كان يأكل في صحفة، يعني مثل ما قول القصعة التي أو الصحن الذي كبير الذي يأكل منه الناس مجتمعين، فكانت تطيش يده كما هو الصغار الأطفال تارة يلتقم لقمة هنا وتارة يأخذها من هناك وتارة من هنالك، لا يلتزم بآداب الأكل. مع ذلك انظروا، لا نقول هو صغير، إنما ينبغي في الصغر أن تبدأ بتربيته، فإنه حتى يكون ذلك التعليم وتلك التربية راسخة ثابتة. ولذلك قال: يا غلام سم، انظر يعلمه، أي يا غلام انتبه اسمع إلي، سم الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا كيف هي التربية. بينما إذا لم ينشأ المرء على تربية حسنة ولم يعطيه ويمنحه والداه هذه العناية والتربية الحسنة، ينشأ ويكبر على سلوك غير حسن وتربية غير قويمة ومستقيمة. تذكرون ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الأكل بيمينه وعدم الأكل بشماله هو الكبر، سوء التربية، سوء النشأة. فالوالدان في الأسرة يا إخوان يلعبان ويؤديان دورا مهما. ولذلك إذا كان الوالدان صالحين يظهر صلاحهما على ذريتهما في العناية والرعاية والحماية والاهتمام والاشتغال بهم والاجتهاد في إعطائهم حقوقهم وما إلى ذلك. والعكس كذلك، تظهر آثار تلك العناية والرعاية، آثارها الإيجابية الحسنة الطيبة في نمو ونشأة هذا الولد من طور إلى طور ومن مرحلة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر. بينما قد يكونان أيضا سببا في انحرافه وفساده وعدم كذلك صلاحه. وهو مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالأبوان لهما هذه المسؤولية العظمى لا بد من أدائها، فلا بد أن يتسلح الأبوان بالعلم النافع والإيمان الصادق والنفس الطيبة الزكية التي تعرف أنها تسأل عن الأمانة. وعموما قال ربنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن لا بد للوالدين كذلك أن يعرفوا كذلك مسؤوليتهم وواجبهم أو واجباتهم وما إلى ذلك، حتى لا يظلموا، لأن الله فيما يتعلق بمعاملة الولد للوالدين أوصاه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والوصية هي إعطاء الشيء للغير ليعمل به، وكذلك أوصى الله تعالى الوالدين على الأولاد وبالأولاد. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا إذن لا يخفى على الواحد منا معرفة دور الأسرة وما على الأسرة القيام به تجاه هذا النشأ الصاعد، فهي التي تلقنه وترشده وتهذبه وتربيه وتعطي له الأسباب والوسائل والأدوات التي ينشأ بها وعليها نشأة صحيحة سليمة، وكذلك تحميه وتصونه من كل ما يهدده من سوء الأخلاق وسوء التربية وسوء وفساد الأفكار والانحراف، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه أسرنا مهددة، وأصبح عدوك يدخل إلى ولدك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم، كما هي مثلا الوسائل هذه المبتكرة المخترعة التي جعلت العالم كقرية واحدة أو صغيرة، بل جعلته كبيت يخترقها الناس من غير إذن والاستئذان. تفضل. هذا دور الأسرة، ودور الأسرة يبقى مصاحبا للولد لأن صلته بها لا تنفك، ولأن علاقته بها لا تنقطع، ولذلك تبقى متابعة. ولكن هنالك مرحلة يصل إليها في تطوره ونموه هذا الولد، أن يصل إلى سن ويبلغ سن التعلم، فهذا مسؤولية أخرى ومرحلة أخرى، وتقوم به مؤسسة أخرى ألا وهي المؤسسات التعليمية. فكذلك هذه المؤسسات التعليمية لها عليها مسؤولية عظمى وواجب آخر عظيم، أنه ينبغي الاعتناء بهذا الطفل في التعليم والتربية والتهذيب والتوجيه. فالولد يكون عرضة حينئذ لأفكار وما يقرأ من الكتب وما يسمع وما إلى ذلك، فيشترط في أن تكون هذه المؤسسة ابتداء والده يختار له المؤسسة، والحمد لله الآن هذه في متناول خاصة في البلاد الإسلامية، إلا ما يعتري بعضها من نقص، هذا أمر نسبي علينا. قلت إذن لما يلجأ إلى هذه المؤسسات التعليمية، فهذه المؤسسات ينبغي أن يكون عليها ويقوم عليها أناس أكفاء، علماء، حكماء، أمناء، يصلحون لكي يوجهوا ويربوا البشر كما تربوا يسين، كما تربون. ولهذا كذلك للمؤسسات التعليمية دور في تعليم وتربية وتثقيف الجيل بما ينفعه وبما يقومه وبما يصلحه وبما يليق له. لما يا إخوان؟ لأن هذا الجيل الناشئ أي الصاعد هو

هكذا. وإذا رأيت شيئا منحرفا لا تتركه على انحرافه أو فساده، إنما تسعى إلى تقويمه. فكذلك المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ومهامها ووظائفها، فإن التكامل بينها وبين الأسرة فيما يتعلق بتنشئة الولد، أولا تنشئة مستقيمة حسنة، وكذلك حمايته من الأمور الوافدة، الأمور الخارجية لعلها التي تغير عليه وممكن جدا تنتابه أو تعتريه في كل مكان، فهم الذين يحمونه ويحرصونه. العلم النافع يحرص صاحبه وكذلك هذه المؤسسات التعليمية وهي وسائل العلم وأدواته في حراسة ورعاية وحماية الجيل الصاعد حتى ينشأ في أمن وأمان. فهذه المؤسسات التعليمية بما تقوم به من نشر العلوم النافعة والطرق التربوية الناجعة وما إلى ذلك هو في الحقيقة مسؤولية تخصها، ولكن تكمل ما قامت به الأسرة، لأنه لا بد من تضافر الجهود وتكامل الجهود بين الأسرة وهذه المؤسسات. فينبغي إذن مثلما تحمي المؤسسات التعليمية الطلاب من الانحراف من المخاطر الجسدية والنفسية ومن الأضرار والانحرافات الفكرية والسلوكية وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هنالك حتى يكون هذا نافعا إن شاء الله، أن يكون تواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية حتى يكون ذلك إن شاء الله مما يجعل ما ينقص الأسرة تكمله كذلك المؤسسة، وما لقنته الأسرة ويحتاج إلى رعاية دائمة فإن الأسرة أي الأبوين يقومان بهذا الواجب ويرعيان ويراقبان ويحرصان هذا الولد ويحميانه من كل ما من شأنه الإضرار به وتحريفه كذلك عن المسار الصحيح والسليم والسديد والرشيد. لذلك هذه إذن مؤسسة أخرى نضيفها إلى الأسرة. فكذلك سيأتي في الأخير بعد يعني الحديث عن الهيئات الاجتماعية التي لها كذلك دور وواجب وعليها واجب تجاه الجيل الصاعد، حتى يعلم الناس أهمية هذا الجيل الذي عني بهذه العناية المتكاملة وهذه العناية المنسقة والمدققة والموثقة، لأن الأمر الخطأ في تربية الجيل الناشئ ليس أمرا بسيطا، وإهماله حقه أو عدم القيام بما يلزم المسؤولين عنه تجاهه ليس أمرا بسيطا أو خطأ بسيطا. نعم. ثم بعد ذلك القسم الآخر المكمل للقسمين الأولين، ألا وهي الهيئات، الهيئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها ووظائفها وأعمالها وكل ما تقوم به. كذلك هذه لها دور لأن لها صلة بالواقع والمجتمع بكل طبقاته وعلى كل مستوياته، ولذلك هذه الهيئات كذلك لا يخفى ما عليها، يعني على الإنسان ما عليها من دور في لابد من أدائه في إفادة المجتمع وإفادة عموما خاصة النشء الصاعد.

0: نشأ هذا والأجيال الناشئة التي نوليها ونمنحها ونعطيها ونهتم ونعتني بها اهتماما جيدا، لأنها اليوم مستهدفة، لأنها اليوم هي ركيزة المجتمع. فيريدون إذا أرادوا قلبا وهدما مجتمع يبدأونه بالأسس والركائز، فهم الشباب وهم هذا الجيل الناشئ. ولذلك تظافرت وتظاهرت وتكاثرت جهود الأسرة أي الأسر وجهود المدارس والهيئات التعليمية وكذلك المنظمات أو الهيئات والتنظيمات الاجتماعية على اختلاف مجالاتها وعلى اختلاف وظائفها وأعمالها، فإنها تولي وتعطي وتمنح هذا. ولذلك ينبغي يا إخوان أن يشعر الإنسان سواء كانت حكومية أو كانت غير حكومية، الشعور والقيام بهذه المهام واجب شرعي واجب ديني. فلا تنظر إلى مكافأة الناس أو إلى ثناء والسناء بين الناس، إنما ترى أن تقوم بالواجب كما قام به الأولون وكذلك يقوم به بعدك، وتبقى العملية مستمرة غير منقطعة. كما قيل قديما ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هكذا ينبغي. ولهذا فقد يقول أن في الحقيقة تضافر الجهود وتكامل الأدوار هذا أمر كما يقولون ينبغي أن يكون بجد وإخلاص وإتقان وإحسان، فإن الله يحب من المرء إذا عمل عملا أن يتقنه. فلا بد إذن أن نوفر للنشء ونسعى في توفير للنشء أسباب التربية القويمة المستقيمة، أسباب النشأة الصحيحة السليمة، أسباب كذلك النمو المحكم لا يكون خللا في مرحلة من مراحل نموه أو نشأته أو في أسلوب من أساليب تربيته. فهذه المكملات والمتكاملات أمر لا بد من مراعاة الأولوية في ذلك وكذلك التبعية لذلك، حتى يصل الإنسان إلى هدفه المنشود وغرضه المقصود، ألا وهو أنه يعتني بهذا الجيل. فإن هذا الجيل فإن كثيرا ما يذكر الشباب ويذكرون في سياق الثناء والمدح، وكذلك لمن نشأ نشأة سالمة من كل الأخطار المهددة والأضرار كذلك المتربصة والوسائل كذلك الكثيرة ممكن جدا التي تعتري طريقه. ألم يأتي أحد حديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شاب نشأ في عبادة، يعني النشأة هذا أمر مهم، وحماية النشأة السليمة أمر مهم، والحراسة الدقيقة للنشأة السليمة مهم، إلى غير ذلك مما ينبغي. فينبغي إذن أن ندرك بأن هذه المسؤولية عظمى لا يقصر واجبها على طرف دون غيره أو مؤسسة دون غيرها، إنما كما قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونختم هذه الكلمة ببيان أن جهود هذه الوسائل والهيئات وكذلك على خلاف أو على اختلاف وتنوع المستويات، فينبغي أن نعلم كل واحد في مجاله أن يقوم بهذا. فممكن نقول أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بين هؤلاء بطريقة حسية أو معنوية أو وادية أو روحية أو فردية وزوجية وجماعية علمية وعملية، في كل جوانب الحياة التي لها علاقة بتربية ونشأة الجيل نشأة قويمة مستقيمة. لا بد في الحقيقة من توفير السعي من أجل توفير البيئة والمحيط الملائم لنشأة الإنسان نشأة تحميه وتحرسه وتصونه كذلك وتعصمه بإذن الله مما يهدد ومما كذلك ينذر يعني أشياء تسوءه أو تضره. هذه واحدة بمعنى هي التي تقوم بمنع، كما هي مثلا في دولتكم ما شاء الله التي ترى تلك خاصة في زمن الانترنت فإنها مستهدفة مثلا، فيردون ويمنعون ويحجبون ويصونون ويحمون يعني الشباب وكل فئات المجتمع من كل هذه الوسائل الفتاكة والطرق كذلك والبرامج الضارة وكل ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم وعميم بالمجتمع بدءا من الذين مستهدفون أصالة وابتداء. كذلك تعميم الثقافة والعلم بين الناس، حتى لأن إذا قرأوا هذه الوسيلة وسيلة العلم وسيلة للتعرف على ما ينفع الإنسان وعلى ما يضر الإنسان، فما يتعلمه يأتيه ويقبل عليه ويستقبله ويأخذه ويعتني به، وما يضره كذلك يجتنبه ويحذره ويتقي أسبابه ويسد ذرائعه وما إلى ذلك. فأقول إذن عموما هذه الأشياء التي ينبغي النظر إليها يعني بصورة تدل على العناية والاهتمام والرعاية والصيانة والحماية، لأننا نحن معشر المسلمين لا بد أن نعلم بأن شيئا مهما عندنا وهو ينفع في التربية، وهو من خصائص هذه الأمة أن جعلهم الله كما على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأجناسهم فإنهم يشتركون ويجتمعون في أمر مشترك وهو النصيحة فيما بينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر مهم ينفع التربية، فيأمرون بالمعروف قولا وفعلا، وكذلك ينهون عن المنكر ليس فقط قولا وفعلا بل قولا وفعلا وقصدا كذلك وإرادة وتحقيقا، وكذلك المنكر اجتنابا. فربنا يعني أثنى على الأمة المحمدية الأمة الإسلامية قائلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف نظرا لأهميته والنهي عن المنكر نظرا لفائدته كذلك وأهميته، فإنه يتعلق بكل المستويات الاجتماعية. والله ذم قوما ولعنهم بسبب عصيانهم وعدم إعمالهم لهذا المبدأ العظيم أنهم يتناهون عن المنكر ويتناصحون أو يتواصون بالمعروف، كقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا التناهي كأنه يدل على العملية الجماعية المشتركة متبادلة بين الناس، كما قال، وأختم بهذا بكلامي بهذا الحديث كلامي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه بكلمة موجزة: الدين النصيحة، فكررها ثلاثا. فقالوا، علموا بأن التكرار يتضمن الاعتبار والأسرار الجديرة بالتذكار، ولا لا؟ فقالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذا من النصيحة، هذه الأدوار التي تقوم بها الأسرة، وتقوم بها كذلك الهيئة المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك التي تقوم بها الهيئات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومجالاتها ومهامها، كلها تعنى بذلك ومعنية كذلك. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه، عفوا، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وهذه هي الكلمة التي أردنا إتحافكم بها، فإلى لقاء آخر. فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنسانية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية، نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق، فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام. عباد الله، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إننا ندعو الله كل يوم بالهداية للإسلام في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي صالح قال: جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل، فقال: هؤلاء نحن أفضل، وقال: هؤلاء نحن أفضل. فأنزل الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين، أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين. أفبعد هذا يشك في الأمر؟ وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وقال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن
3: لكن هذا النصب وهذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: محاسن الإسلام ورحمته على العالمين. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 27 وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق التاسع عشر من يوليو عام 25 2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأما الحديث عن محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، ولذلك الحديث عنه مهم، وخاصة في هذا الزمان، ويعد وسيلة في الدعوة إليه وطريقة ناجعة كذلك مؤثرة ومهمة في جعل الناس يعرفونه ويفهمونه ويدركونه على حقيقته، ويوافق ذلك فطرهم المستقيمة السليمة، وكذلك عقولهم الصحيحة السليمة البريئة النزيهة، فيجعلهم ذلك يتقبلونه ويقبلون عليه ويسلمون كذلك ويدخلون فيه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة وطريقة من وهي طريقة من طرق الدعوة إلى الله. فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه، الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله. وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام له كذلك معنى عام، وهو لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الرسل جميعا كانوا مسلمين وكانوا على دين الإسلام، بمعنى أنهم كانوا موحدين لله هكذا معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله، كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وما إلى ذلك. وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، هذه الشريعة السمعاء هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل، ورسالة النبي هي خاتم الرسالات. وهذا الدين، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا، هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى كذلك، وكان ذلك يدل على محاسنه. هكذا إذن فكان أكملها الأديان وأجلها وأعظمها، فقال ربنا مثلا في هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان، بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: كاد أن يطير قلبي، أي كاد أن يطير عقلي مثلا. وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان، وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب: آية في كتابكم، أي فقرة يا أمير المؤمنين، يعني عمر، آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر: أي آية تعني؟ فذكر له ذلك، فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة، ويا ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. فإذا عباد الله، فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية، حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة، وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه بعث بهذه الشريعة السمحة، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها، وعلى الرحمة كذلك، وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هاته التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك، بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة، يكون ذلك أدل وأجل، يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام، مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى: والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة، لما ذكر الزكاة وذكر محاسن الزكاة وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة من كل جوانبه، وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، حيث قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، انظروا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع، وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع، بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء، ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم، ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا، فإن ذلك مما ينفر، مما يقطع العلاقة بينهما، مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة، طهرت، ربت، زكت الإنسان روحا ومادة، يعني بحيث في نفسه، في قلبه، في سلوكه، في أخلاقه، في تربيته، أنشأت في نفسه العطف والرحمة والشعور بالحرمان، وماذا يعاني الفقراء وكيف هي أحوالهم وحياتهم. فلما يدرك ذلك، ولا يتوقف المؤمن عند حد الصدقة الواجبة، إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق، إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات، هل علي، يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات، قال، يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام، وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها على ملة أو دين النصارى. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا، بدأ بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة، انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله، فإنهم أطاعوك، فإن أطاعوك إلى أن بلغ إلى الصدقة، فإنهم أطاعوك في ذلك أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال، هذه الزكاة العامة، أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد، هكذا يعني حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا، إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا، هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى، الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب، في تشريعه، في أحكامه، في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع، واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك. فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني أن الحسن يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين، لما قال وأكملت لكم دينكم، وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه هكذا. إذن ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس، كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك، كان يبعث النبي إلى قومه خاصة. فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم، فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه هكذا. هذا النبي النبي صادق أمين، أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا، وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول سامحني باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته يأتيه الفقير ويسأله يطلب منه صدقة، فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها مجليا فيها مبينا بها معالم محاسن الدين فالصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها، بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته، أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله، كما في حديث أبي هريرة حيث ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل تصدق بصدقة. انظروا هذا في نفسه، أن من حيث المتصدق عليه، انظروا محاسن الإسلام في الصدقة مثلا، المتصدق عليه بمعنى تلك الصدقة تثلج صدره وتدخل السرور على قلبه وتفرحه ويقضي بها حاجته. هذه الزكاة، ترون الزكاة الواجبة المفروضة، فإنها في الحقيقة لا تضر المتصدق، يتصدق مثلا بالمال ربع العشر، واحد على أربعين ربع العشر، فهي إذن مال قليل يتصدق به ويخرجه الفقير من ماله، يعني يعطيه للغني، الغني يخرجه الغني من ماله متصدقا به على الفقير، فهذا المال المخرج من المال الكثير لا يضر المخرج والمتصدق وينفع المعطى له والمتصدق عليه. يعني لما نقول أن فوائدها ومحاسنها لو تأملنا فيها لاستغرقت محاسن الصدقة كلها وحدها لاستغرقت وقت المحاضرة وزيادة. نعم. ولذلك فإنه لبيان ومعرفتي وتعريف وشرحي ولفت الأنظار إلى إدراك محاسن الإسلام. له أهمية، له أهمية، وذلك يعد ويكون بذلك وسيلة دعوية يدعو الناس غيرهم بها إليها. ولهذا لما أنت تشرح وتبين للناس هذه الشريعة، هذا الدين، محاسن هذا الدين، محاسن أحكامه، محاسن شرائعه وكل أبوابه ومسائله، فإنها إن صادفت ولقيت في الإنسان ووجدت ذلك الإنسان السليم السريرة أو الفطرة، يبقى على فطرته السليمة المستقيمة والعقل النزيه البريء، فإن ذلك الإنسان ينعم نظره فيه ويمعن فكره فيه ويتأمله بجد وبصدق وبدقة وبقوة وبصحة، حتى تتجلى له هذه المحاسن على وجوهها وحقائقها وكنهها ومقاصدها وآثارها وأهدافها، فذلك مما يجعله يقبل عليه ويجعله يسلم. ليس فقط الأمر متوقفا عند هذا الحد، إنما هذا الإنسان بنفسه يسعى في سبيل الدعوة إلى هذا، لأنه وسيلة تؤثر في الإنسان. كنت قد قلت لكم فيما تقدم، تلك الصدقة من حيث أهدافها، من حيث مقاصدها، من حيث ما تعلق بها من أحكام ومحاسن وفضائل وآثار وثمار، فإنه كثيرا ما تكون الصدقة سببا في إسلام المرء. ولهذا جاء قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. وإنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله فأعطاه صدقة، أدله على قطيع من غنم وبقر وكذا، فأشار إليها أن هذه كلها صدقة له. فالرجل كأنه لم يصدقه في بادئ الأمر، استكثر واستصعب يعني هذا الأمر، قال لعله هذا ليس جادا في كلامه وإنه يسخر أو يهزأ بي. فالمهم فإنه لما رأى النبي في صدقته جادا، ورآه حازما حاسما، ورآه محسنا في ذلك، ورآه مخلصا في ذلك، ورآه صادقا في ذلك، إلى غير ذلك مما رآه عليه أثر فيه، فأسلم في الحين. فلما رجع إلى قومه قال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية، أي يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. انظروا حتى من حيث المعاملة والتعامل بهذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه المعاملات وما إلى ذلك له أثره. ولهذا أهمية بيان وشرح وتوضيح والدعوة إلى ذلك له أثره، وله كذلك تأثيره أيضا في الإنسان، بحيث أولا لا بد من عرضها على ما هي عليه ونفي الشبه ودفع كل التحريفات والتزييفات التي يلقيها أعداء الإسلام أو شانئوه أو الذين يريدون تشويه هذه المحاسن التي هي محاسن جلية ظاهرة وواضحة ناصعة صافية، لكن يريدون أن يشوهوها. فالإنسان يرد شبه هؤلاء الملحدين وشبه المستشرقين وشبه أعداء الدين، وهكذا حتى تبقى المسألة واضحة، لأن وسيلة لأن بيان محاسن الإسلام واتخاذ هذا البيان وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام هذا أمر مهم. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف تكون والوسيلة التي تكون، والوسائل كثيرة.

بين الناس وتوضيحه وتصحيحه فإنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان. بارك الله فيك. ثم لو تحدثنا عن فوائد معرفة محاسن الإسلام فممكن نوجز لأن الوقت قارب أو يعني وكأنه انتهى لأنه لم تبقى إلا دقائق معدودة، نحاول أن نستزيد أو أن نتجاوز ذلك قليلا. فأقول من بين مثلا هذه الفوائد التي أو التي يجدها الإنسان بمعرفته واطلاعه وإدراكه وحسن فهمه لهذه المسائل واطلاعه كذلك وإدراكه لفوائدها، فيجد من فوائد ذلك يدرك الإنسان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع وهذا دين من الله سبحانه وتعالى وهو دين الحق، وأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه تناقضا أو اختلافا أو اضطرابا أو شبه القبيل، كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يعني لسان يستيقنه ويجده في نفسه لما أنت تعرض له وتذكر له وتبين له وتنشر في أوساطهم يعني هذه المحاسن على أصلها وحقيقتها وصورتها وكنهها وماهيتها وشرعيتها، فإنه ما شاء الله يتلقاها بعقل سليم وفطرة صحيحة وتفكير سديد وقراءة صائبة إلى غير ذلك من عوامل وأسباب ذلك، أي أسباب معرفته على وجهها. ثم كذلك يعلم بأن هذا الدين هذه المحاسن تدل على كونه دين هدى ورحمة. أعطيكم مثال ولو بسرعة، يعني أدنى الأمور، لو هناك الكفار عادة الكثير من الغربيين لما يسلمون يذكر سبب إسلامه، ما الذي دفعه، ما الذي جلبه، ما الذي جعله يكون مسلما، فيقولون مثلا بعبارتهم الفرنسية كيف ولماذا أسلمت، هكذا pourquoi et comment je suis un musulman، يعني بالفرنسية لا يهم كيف ولماذا أسلمت. إذن فهذا الإنسان من خلال اطلاعه لهذه الأشياء وجدها توافق الفطرة وتوافق العقل الصحيح وتوافق الحياة ونظامها وحسنها وسعادة الناس فيها وصلاح أمور وشؤون الناس فيما بينهم هكذا. أذكر مرة واحدا يذكر أنه رأى في بلاد أوروبا رأى امرأة اعتدى إليها لصوص وسرقوا منها، أنهم سلبوها ما عندها ويريدون سرقته، فكان أمامها أناس كثيرون وهي تصرخ وتستنجد، فلا أحد مد يد المساعدة والنجدة لها مثلا ولا أحد تدخل، فتعجب واستنكر ذلك في نفسه، قال ما لهؤلاء القوم، ما الذي أصاب عقولهم ورجولتهم، لو أنهم اجتمعوا عليه واحدا واحدا لعله ما أدري بضربة بدقة واحدة لقضوا عليه وأجهزوا. المهم علم بأن هذه الظاهرة غريبة منكرة غير مقبولة غير معقولة، إذن فأخذ ينظر في الأديان أي دين وجد لهذه الظاهرة حلا ملائما تعاملا سليما أحكاما سلطها على أتباعه لما يروا ظاهرة مثل هذه ماذا يصنعون وماذا يفعلون وكيف يباشرون العمل. فوجد عند النصارى قرأ ما وجد، كأنه طاف على كل الشرائع والدساتير والمراجع وإلى ذلك فلم يجد ولم يظفر بما يريد، فاطلع على الإسلام وسأل أهل

0: الإسلام أي المسلمين، هذه الظاهرة ما حكمها في شريعتكم؟ كيف تنظر إليها شريعتكم؟ كيف تحكم عليها وتعالجها شريعتكم؟ كيف عالجت هذه الظاهرة؟ فقال عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يقوم به المسلمون بحسب ما يغيرون به ذلك المنكر، لأن الأصل في ذلك المنكر التغيير، كما جاء في حديث مثلا حديث أبي سعيد، وهذا من أهم الخصائص أمة الإسلام، كما قال ربنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بينما أمة الإسلام بينما المسلمون ما كيف؟ قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الحديث من رأى ذكر يعني الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انظروا، فلما أخبره بذلك فأراد أن يناوله وأن يعطيه ويوفر له ويطلعه على مراجع تتكلم في هذا الباب بصورة دقيقة، بصورة جامعة، بصورة مانعة، بصورة ضافية، وافية كافية إلى غير ذلك، فدله وأرشده إلى تلك المراجع. فأنا اطلعت على تلك الرسالة، يعني فألف رسالة يعني كأطروحة علمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أي في شريعة المسلمين، فكان ذلك سبب إسلامه. إذن وعلم بأن هذا الدين بمحاسنه هذه توافق العقل الصحيح السليم، وتوافق الفطرة السليمة، وتوافق حياة الناس، وتحقق للناس التكافل، التعاطف، التضامن، التعاون، يعني إلى غير ذلك مما يجعلهم يعيشون في أمن وآمان وإيمان. لهذا وكذلك يعني يتوصل الإنسان إلى إدراك أن هذا هو دين البشرية كلها، ليس دينا خاصا بقوم دون آخرين أو بجنس دون غيرهم، أو لا، إنما هو دين الناس كلهم، الناس جميعهم. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه لما أرسله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة. انظروا هذه الرسالة التي جئت بها والشريعة التي أرسلنا والشريعة التي أرسلناك بها إنما هي رحمة للعالمين لو كانوا يعلمون أو يعقلون. وكذلك يدرك بأنه شامل ومفصل والحمد لله في كل مسائله. ولهذا لما أنزل الله القرآن وخاطب الناس بالقرآن وخاطبهم في بيان الأحكام وما إلى ذلك، كذلك جعل السنة شارحة مبينة له، كما قال ربنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان حقا كاملا شاملا مفصلا مبينا. وكذلك وأنه دين السماحة، الذي يدرك يطلع على الإسلام يرى فيه العزائم ويرى فيها الرخص ويرى فيه السماحة ويرى فيه اليسرى، وأنه عند حالات الاضطرار وعند حالات الحاجة الملحة الماسة وعند حالات الإكراه وما إلى ذلك لها أحكامها الخاصة، فإن المشقة تجلب التيسير وأن الذي يضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، إلى غير ذلك مما يعلم بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر طبعا بضوابطها، يعني بقواعدها، بأسبابها، بأحكامها، بمقاصدها، بحدودها وقيودها، حتى يعرف بأن الشريعة ألمت وأحاطت بحال الإنسان على اختلاف أحواله، في الشدة والرخاء، في القدرة والعجز، فيما كذا في كذا. المهم ما شاء الله فإنها، وجعل الله إتيانا وتحقيقا وتحصيلا وفعلا الرخص يحبه كما يحب من أتى العزائم، كما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولهذا بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة يكشف الإنسان بأن هذا دين، وإن كان دين مثالي رفيع سامي ما شاء الله في أحكامه وشعاره، فإنه واقعي، جمع بين المثالية والواقعية. نعم، يعني ليس مثالية خيالية أو وهمية أو مفترضة أو متوقعة أو كمثلا، يعني تبقى مجرد نظريات ومجرد أشياء في التصور في الخيال في الفكر فقط، لا، بل في الواقع، بل نزل لإصلاح الواقع ليعيشه الناس في واقعهم. فالناس لما يخاطبهم الله بأمر من الطاعات أو نهي عن المعاصي يربط ذلك بمصالحهم وسعادتهم والرحمة التي يجدون في ذلك والفلاح الذين يؤتونه بسبب ذلك. مثال قصير، لما قال الله ونهى عباده عن شرب الخمر، لما قال حتى يبين الشارع بأنه ما أمرهم بشيء إلا لكون ذلك الشيء الذي أمرهم هو خير لهم، صالح ومصلح لهم، نافع كذلك، هو طيب أيضا، إلى غير ذلك من محاسنه، فيجعلك تقبل عليه ويجعلك تقدم عليه ويجعلك تقبل يعني فعله والامتثال الأمر الداعي إليه والآمر به. نعم، وكذلك الأشياء التي ينهاك عنها، ولو كنت قد شببت أو نشأت أو تعودت أو كنت قد أصررت وممكن جدا يعني تعاطيتها منذ سنوات عديدة بعيدة مديدة، ولا فما أن تسمع كلام الله في النهي عنها ووجوب الكف عنها والإقلاع، تفعل كما فعل الصحابة لما ادخروا من الخمور، يعني ما ادخروه في بيوتهم، لما نزل الأمر النهي عن ذلك وأمرهم الله تعالى بالانتهاء عن تناولها وشربها، فكل ما هرقوا مثلا كل يعني لم يبقي أحد يقول حتى استهلك وحتى أنهي لكي أمتنع، بل بلغه الخبر، بلغه النهي فامتثل فورا، أي على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. ولهذا لما قال فهل أنتم منتهون، قالوا منتهون يا رب. انظر كيف يخاطبك ربك، يخاطبك بالإيمان، تعرف عظمة ربك وتعرف جلال ربك وتعرف بأنه ينبغي تستجيب لأمر ربك وأن تطيعه كذلك، وأن المؤمن يعظم ربه ويعظم خطابه ويعظم شعائره ويعظم أوامره ونواهيه، لأن ما أمره الله إلا بالخير وما نهاه الله إلا عن الشر. ولهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين مضار ومفاسد والآثار الوخيمة والجسيمة والعميمة للخمر لمن تناوله وللآثار المترتبة عليه بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة هو دين السعة والمرونة، ورأيتم كيف ذلك كما بينا في أحكامه أنه كذلك لظروف الناس وأحوال الناس لها أحكامها في الشريعة، عندما يكون قادرا واجب عليه تحقيق ذلك وإقامة الأمر الذي أمره الشارع، ولو كانت فيه شيء أو شيء كلفة أو قليل من المشقة فإنها مشقة محتملة، وإن الأجر يكون على قدر المشقة، كما جاء الحديث في فضل الوضوء على الشدائد والمكاره وما إلى ذلك. ولكن الأصل لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع فله كذلك أن يتيمم كما حصل، وكنت قد ذكرت لكم في أحد الدروس يعني استشهدنا بحديث عمرو بن العاص. أقول إذن هذه الحالات، نعم يا إخوان، فالنبي مثلا قال لعمران ابن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع انظروا. فالأحكام الشرعية منوطة بالعلم والقدرة، فلا بد للإنسان أن يكون قادرا، وإلا كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم العفو، حتى يكمل يعني أقول باختصار كأن مجالاتها في الدين، يعني قد يقول إنسان لعله يحصر بعض أو يجعل بعض المجالات، يقول هي التي فقط تتسم بهذه السمة وتتواجد فيها وتظهر عليها وتتجلى فيها وتتعلق وترتبط بها المحاسن. فالمحاسن كما قلت لكم في كل الدين، لو يعني إنما أردنا فقط أن نتحدث عن موضوع المحاسن، محاسن الدين وأهمية تعريف الناس وتوصيل هذه المحاسن إلى الناس وكل ما يتعلق بفائدة هذه المحاسن وآثارها وما إلى ذلك، وما هي ثمارها التي وما هي آثارها التي توجدها في الإنسان ويجدها الإنسان عندما يطلع عليها. كذلك المجالات في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء يا إخوان، وفي كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل العبادات وفي كل الأوامر وفي كل النواعي نجد هذه السمة البارزة، السمة الظاهرة، السمة الجامعة الحاوية. لذلك أنها نجد كل، فإن الشريعة إذن كلها حسناء، الشريعة إذن كلها حسناء، يعني حسنة ومحاسنها ظاهرة، حسنة وكذلك الشريعة كلها رحمة أيضا، نعم يا إخوان بشهادة رب العالمين، والشريعة كلها عدل، نعم يا إخوان، فإن العدل في الشريعة حتى مع نفسك في أحكامك. لا يجوز لك مثلا باختصار أن تحلق بعض الرأس بعض الشعر وتترك البعض، أو أن تمشي في نعل واحدة، أي رجل واحدة متنحلة والرجل الأخرى حافية، أو أن تجلس بين الظل وبين الحر والظل، كذلك لا يجوز، إنما ينبغي أن تعدل بين أعضائك، ومن تحب كذلك ينبغي أن لا تحملك محبته على عدم على الغلو والمبالغة في محبته وعدم العدل في القول والفعل والمعاملة والحكم فيه. حتى العدو وإن كنت تكرهه فينبغي أن تكون عادلا في معاملته، وإن عاقبته على قدر ما يستحقه، قال تعالى وإن كرهته على القدر الذي يقتضيه حاله مما يستوجب أو يقتضي أو يستلزم كرهه مثلا. ألم يقل الله في هذا يا أيها مثلا، وأختم إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا مما يجعل الناس يقولون لا نجد هذا إلا في شريعة الإسلام، لأنه مرتبط هذا العدل بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلاة، إلى غير ذلك مما هو من متعلقاته ومتعلقاته. وكذلك قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وفي قوله تعالى هذا في العدل فقط. بل بعض ما قيل وبعض ما ورد أو ذكرنا في ذلك، وفي قوله تعالى ولا يجرمنكم، انظروا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عموما هذه نبذة أو كلمة مختصرة عن معنى ومغزى، عن فضل يعني وعن أثر وعن حاجة البشرية إلى معرفة محاسن الإسلام، وعن أثر ويعني معرفة محاسن الإسلام، أثره وتأثيره على العقول بتصحيح الأفكار وعلى النفوس وعلى القلوب وعلى الناس جميعا أفرادا وجماعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل، بارك الله فيك.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمانية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القول المبين في بيان حاجة المسلمين إلى العلم والعلماء الربانيين، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، والمعنى أي ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعلم، من العلم والعمل، وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى، ومن العلم ومن العمل بما علموا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قل، أي يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يطيعوا أولي الأمر وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال طاعة الأمراء على قسمين، طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون بالشريعة وهم الأمراء الحكام. ثم إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فيما بينهم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف الرد إلى الله؟ إلى كتابه. وكيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته إليه وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام؟ والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول، أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. وقال الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي أي العلم إلى الله عز وجل. وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وفوق كل ذي علم عليم، قال يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا والله فوق كل عالم. وهكذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال وفوق كل ذي علم عليم، قال حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. فدرجات أهل العلم تتفاوت وتختلف. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قضية أن رجلا من الصحابة أجنب ولا ماء، فسأل من بحضرته فقالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل كما جاء في حديث ابن عباس، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا جهلت شيئا فسأل وعد إلى من عنده العلم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، ممن يبين لهم دينهم دين الله عز وجل ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه، ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من حديثه أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. وإن من الآفات المنتشرة بين المسلمين الجهل بمقامات أهل العلم، ومن ذلكم تقديم من لا يعلم وترأسه وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة. فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي نزل على أرض، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات، فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد، فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب كيف يقبض العلم. وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة وتكلمهم في الأمور العامة. ولقد وقع الكثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من عوام المسلمين هذه الأيام وفي غيرها فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه فضل علم السلف على الخلف قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، عنده كلام كثير، من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ قال لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين، إلى أن قال ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم، من بعد الصحابة، أقل علوما وأكثر تعلقا. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. إن العلم ليس بكثرة الحفظ فقط، بل لا بد فيه من الفهم الصحيح والرسوخ والملكة. ولعلك تجد طالب علم في العشرينيات من عمره وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمنظومات، بل ربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. فهل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور؟ بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم، ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلا على العلم، لابد من الفهم والرسوخ في العلم. فكيف إذا ضمنت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. وكذلك يجب الرجوع إلى من إذا نزلت بهم نازلة من النوازل أتى له هؤلاء العلماء، أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف، أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون، أمر من الأمور العامة، أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم، إلى أولي الأمر، إلى العارفين، إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل، فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة، ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. ويجب علينا معاشر المسلمين إنزال العلماء منازلهم ومعرفة مقاماتهم، وفوق كل ذي علم عليم. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام العالم وكذلك من معرفة حقه أن تأخذ بقوله ونصحه وفتواه وإرشاده، ولا تعترض عليه وأنت لا زلت صغير السن وحدث الفهم، لم تخبر الأيام ولم تعرف الفتن. ولا بد من الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه، ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة، بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل: كيف؟ فقال: والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. وتأمل معي أخي الكريم في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الدارمي عليه رحمة الله، وبه نختم إن شاء الله. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبأنا عمرو ابن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العلماء. لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم؟ قال: فقال، أي أبو موسى رضي الله عنه: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال: قلنا: لا بعد. فجلس معنا ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج، أي ابن مسعود رضي الله عنه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته، شيء جديد محدث لكن ليس معصية واضحة، إنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما هو؟ قال: فإن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة. قال: فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، أي بهذا الحصى، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. ما شاء الله، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر فرجع، وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك، أو قال: انتظار أمرك. انظر، وأبو موسى عالم لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، وقف قائما عندهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي سهل. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم، أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلتم ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة، أي على ديانة وعبادة وطريقة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال: أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة، ما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لا بد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير، ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق، الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر بدعة صغيرة يراها صاحبها مخالفة يسيرة كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم. حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعا وقد صار متحزبا وقد صار بعيدا عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة على فهم السلف الصالح حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله، هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عباد الله، نعم الله تعالى تستوجب الشكر، فمن شكر الله تعالى على نعمه رأيته عبدا مطمئن القلب قرير العين راضيا عن ربه أتم الرضا، ملأ قلبه حبا لله تعالى ورجاء فيه ويقينا في رحمته، واستبشر بقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: لأن الشكر لله تعالى يعقل النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. أيها الإخوة الكرام، من جملة نعم الله تعالى علينا نعمة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء، ليبلوكم أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل: إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل: ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل: وهو معكم أينما كنتم، والقائل: إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. نعم، على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. وفيه: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان. ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل: من هؤلاء؟ من هذا الرجل؟ قال: وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الحديث أخرجه البخاري مطولا. انظر، يأتي في أماكن التواصل بكذبة، يكذب بأي خبر سمعه، ينتشر العالم كله يسمعونه.

أنتهوا. ما هي العاقبة؟ يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر إلى أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبها. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم، فالحذر الحذر الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته. نعم، إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم، إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات، كما قيل نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، نعم لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين، هل إلى شر أم إلى خير. أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل، فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم فما تدري من ماذا تغترف؟ أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم، إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي وقوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله، تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة

0: اهتمام بكتاب الله قراءة وحفظا. اقرأوا القرآن وعلموه أبناءكم. قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا، لا يعطيها، فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول: أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي. يا فلان، هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام. هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام فينظر إلى هذه الأشياء، لا سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب اطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة. إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين، اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول: أنا أريدهم لعلي في اتصال. ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، الحمد لله، انتفعنا بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال. وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد، إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها من وطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية،
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المعاصي وأثارها على استقرار الحياة الاجتماعية والوطنية، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25,000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض وحان خروجهم، فقالت: أو نهلك ونحن موجودون وفينا من هو صالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبائث عباد الله هي المعاصي، إذا كثرت وطمت انتشرت فالوعيد آت. نعم عباد الله، إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وجازاهم بما يستحقون. فمنهم من نزلت عليه الحصباء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد؟ يجبون أي يقطعون. الواحد منهم كالنخلة، قالوا: من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم، فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم الله الخزي. ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء، جبلوا الأودية والصخور وبنوا بيوتا فارهين، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قل: الله هو أشد منكم قوة، الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب. نعم، أين فرعون الطاغية الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استخف قومه فأطاعوه وعبدوه، ماذا فعل الله به؟ أغرقه في اليم أي البحر. يا عباد الله، لكي يكون هناك عبرة، أين جبروتك يا فرعون؟ أين قوتك وسلطانك؟ انظر إلى من تعصي. ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها، لكن انظر إلى من عصيت. جبار السماوات والأرض أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر. نعم، كم سيعمر الظالم؟ 100، 200 سنة وباله وخيم. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة: أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا، سب الدين والرب والرفض في والرب في أسواقنا. نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها، فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم.
4: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها بعدهم كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه. اغتر بنفسه ورأى أن الدنيا كلها في مخبئه، اغتر بماله وكنوزه الضخام ما يفتح إلا شدائد القوم أو أشداء القوم. قال الله عز وجل انظروا يا عباد الله ماذا قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربك ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة فكيف فعل بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود فأوقدوا نارهم فطبخوا خبزهم. انظر حينما اجتمعت كيف اجتمعت الذنوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان: يؤتى بأقوام حسنات معهم مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله لها: كوني هباء منثورة، فتكون هباء منثورة كالغبار. قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ صف لنا هؤلاء. قال: هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله انظر، يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم
5: والله يا عباد الله، ثم والله ما نخاف من أعدائنا لا من دباباتهم ولا من طائراتهم ولا بصواريخهم، ولكن نخشى على أنفسنا، من أنفسنا، من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله ينزل علينا رجزه وعذابه. جاز الله أمما فأرسل عليهم الريح، وجاز أمما فأرسل عليهم الصيحة، وجاز أمما فأرخسف بهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب حيل وبسبب المعاصي. نعم الله يمهل، والواجب الاستغفار والتوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال: اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم: اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك، لا والله ما هذه فائدة؟ قال أصلحوا أنفسكم، أصلحوا أنفسكم سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا، ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم، من أين عرفنا هذه القصات؟ قصات الشعور هذه التي صارت في بلاد المسلمين، تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد، ينادى بها الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، فلا تجد أحدا إلا من رحم الله. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات حينما قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص؟ نسأل الله العافية. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا، لا تقنطوا من رحمة الله، ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح، إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم، وينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط أو حط رحله في الجنة، فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم، نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار، من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنجليزية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فشو القتل والانتحار تهديد للدولة والمجتمع، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة وتحريم القتل والإزهاق للأرواح لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. ومسألة القتل وإزهاق الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحين يتجرأ الشخص على إزهاق نفس واحدة فإنه بفعله ودخوله في هذا الذنب العظيم سعى في الإفساد وسعى في التدمير لبنية المجتمع وللعلاقات فيما بينهم، فكأنما سعى وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف وفي شرعنا المطهر الحنيف. جاءت الأدلة والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم مسألة القتل وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حساً ومعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
6: وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو قال ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي فليتحرى وليحرص على أن لا يؤذي أحدا، هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن حين يلعن شخصا مؤمنا، ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها، حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودم المسلم معصوم ومحرم، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر، ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم، لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة، ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. وأما القاتل العمد فقد جاء فيه من الوعيد ومن العقوبات ما لم يرد في معصية أخرى مما يفعله المسلم ومما يرتكبها المسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وانظر إلى هذه العقوبات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم، وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بالمحافظة على النفس وبحرمة قتلها، سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه، أي يشربه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا، وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات، فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي، فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب القتل ودواعيه الجهل بشرع الله عز وجل وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين. هذا بين يدي الساعة، ليس بقتل المشركين، سوف ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، يتساهلون في مسألة سفك الدماء ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب القتل أن يكون القتل لأجل ملك فلان، لعزة فلان، لأجل حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لأجل مال يدفع من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال: قلت لجندب رضي الله عنه: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: افتدي بمالك. قال: قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: على ما قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. لكي يكون فلان هو الملك، هو الرئيس، هو القائد، أو لمصلحة لبعض الناس. هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء، فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع، وتجد أناسا يدفعون أناس يدفعون أناسا لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام، لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع والعياذ بالله. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى آحاد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. ولهذا فإن القتل بعد الشرك بأنواعه من أعظم أسباب الفساد الذي تفسد به أمور الدين والدنيا، وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات وتجد الزلازل والبراكين وتجد المجاعات والجدب وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور والعياذ بالله. وأعظم أنواع القتل ضرراً على الفرد والمجتمع ما كان من باب الجريمة المنظمة وعبر الجهات المخربة، فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، وذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى، فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. والآيات في هذه المسألة مسألة القتل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. ختاما لهذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني الرابعة والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع، وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته، والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة. وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبناء الكرام: أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
7: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية، نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق، فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام. عباد الله، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إننا ندعو الله كل يوم بالهداية للإسلام في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين. قال الله تعالى من عمل صالحا

وقال هؤلاء نحن أفضل، فأنزل الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين، أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين. أفبعد هذا يشك في الأمر؟ وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وقال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه

0: وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دور الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعات في حماية الأجيال الناشئة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة أو الكلمة التي قررها المشرفون على هذه الدعوة، والتي أرادوا أن يكون موضوعها والحديث عنها متعلقا بالعناية بالنشء والجيل الناشئ هكذا، وحسن رعايته، وكذلك حمايته ما يهدده من المخاطر والعقبات في طريقه. فموضوعها هو في الحقيقة دور الأسرة والمؤسسات التعليمية وكذلك الاجتماعية، أي معنى الهيئات الاجتماعية سواء كانت رسمية حكومية أو غير ذلك، في يعني العناية بهذا الجيل وحمايته هكذا. وهذا دليل على أن الشباب أو النشء، مرادهم بالنشء والجيل الناشئ، هو يعني فترة من فترات، وهذه تعنى بها كل تقريبا أغلب الدول، حيث يخصون الولد منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده، أي أن يكون يستوي في عقله في كل شيء ويبلغ أشده، فإنهم يصاحبونه ويعتنون به ويرعونه، يعني عناية ورعاية تربية وتعليما كما سيأتي ذلك، وهذا باستمرار إلى أن تنتهي مهمتهم أو إلى أن يصير قادرا هو على نفسه بإذن الله، ويقوم كذلك بالمهمة مع الأجيال الأخرى، وهكذا الاستمرار والتسلسل ومواصلة الدرب جيلا بعد جيل. فأول منشأ ونواة ينشأ منها وفيها وينمو كذلك هذا الجيل هي الأسرة. فالأسرة في الحقيقة منها يبتدئ حسن الرعاية والعناية بالجيل، بل قبل إنشاء الأسرة العناية كذلك، حتى تكون أول ولادة هذا النشأ وأول ظهوره ونشأته تكون قويمة مستقيمة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ولهذا ترون الوالدين، أي الأب والأم، قبل ولادة هذا الولد ينبغي أن يختار كل واحد منهما الشق الآخر، الزوج الآخر الذي يحصل بهما التكامل في أمر الدين والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. فالرجل يختار الزوجة ذات الدين، ذات السلوك الحسن، ذات التربية الحسنة وما إلى ذلك، حتى لأنها تؤثر في الولد، وكذلك المرأة تشترط في من يطلبها ويخطبها أن يكون مرضي الدين والخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كما من حديث أبي هريرة، فذكر الجمال وذكر المال وذكر الحسب أو النسب وذكر كذلك الدين، فأمر بإيثار الدين، بتفضيل الدين، بالظفر بذات الدين، فإن في ذلك البركة والخير وما إلى ذلك. كذلك الأمر ما يتعلق بالزوجة، لما أخبر النبي أهلها وذويها قائلا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن ابتداء وتكون الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة في الرؤية والخطبة والعقد والزواج والبناء والوليمة والعرس، كل هذه الأشياء يستحضر فيها رضا الله ومحبة الله وموافقة شرع الله ابتداء. حتى عندما مثلا يحصل الأول لقاء بينهما وجماع بينهم، فيسمي ربه ويستعين بربه كقوله اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك فاستجابة لدعائهم، فالله كذلك يمنعه ويحفظه ويعصمه من أن يضره الشيطان أو أن يمسه بسوء. وبعد الولادة يشعر الأبوان بالمسؤولية ويشعر بالواجب عليهم تجاه هذا المولود. رأيتم من حيث الأحكام الشرعية كيف تكون العقيقة وأحكامها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. إنما يبدأون في تلقينه وتعليمه وتنشئته وتربيته تربية سليمة مستقيمة ابتداء. لما؟ لأنه مسؤولية في أعناقه ورسالة ثقيلة وأمانة في كاهلي كل وعلى كاهلي كل واحد منهم. أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية قائلا كلكم، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الأولى والراعي الأول ولي الأمر مسؤول عن رعية بصفة عامة، وهنالك المسؤوليات الفرعية النسبية يعني باعتبار الأسرة باعتبار كذا وكذا. قال الرجل إلى أن قال كل الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الرجل راع وهو في بيته وهو راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية هنا بمعنى التكليف، حملك الله هذه المسؤولية وكلفك الله بهذه المهمة والرسالة، فلا بد أن تقف عندها وأن تؤديها على وجهها، فإن الله لا يحب المخسرين ولا المقصرين ولا الخائنين ولا ولا ولا لا، فلا بد من الانضباط. ولذلك أول ما بدأ الأسرة تبدأ رسالتها ويبدأ دورها شيئا فشيئا. النبي كان عنده ربيب عمر ابن أبي سلمة، كان يأكل في صحفة يعني مثل ما قول القصعة التي أو الصحن الذي كبير الذي يأكل منه الناس مجتمعين، فكانت تطيش يده كما هو الصغار الأطفال تارة يلتقم لقمة هنا وتارة يأخذها من هناك وتارة من هنالك، لا يلتزم بآداب الأكل. مع ذلك انظروا، لا نقول هو صغير، إنما ينبغي في الصغر أن تبدأ بتربيته، فإنه حتى يكون ذلك التعليم وتلك التربية راسخة ثابتة. ولذلك قال يا غلام سمي، انظر يعلمه أي يا غلام انتبه اسمع إلي، سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا كيف هي التربية. بينما إذا لم ينشأ المرء على تربية حسنة ولم يعطيه ويمنحه والداه هذه العناية والتربية الحسنة، ينشأ ويكبر على سلوك غير حسن وتربية غير قويمة أو مستقيمة. تذكرون ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الأكل بيمينه وعدم الأكل بشماله هو الكبر، سوء التربية، سوء النشأة. فالوالدان في الأسرة يا إخوان يلعبان ويؤديان دورا مهما. ولذلك إذا كان الوالدان صالحين يظهر صلاحهما على ذريتهما في العناية والرعاية والحماية والاهتمام والاشتغال بهم والاجتهاد في إعطائهم حقوقهم وما إلى ذلك، والعكس كذلك تظهر آثار تلك العناية والرعاية، آثارها الإيجابية الحسنة الطيبة في نمو ونشأة هذا الولد من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى أخرى، ومن مستوى إلى آخر. بينما قد يكونان أيضا سببا في انحرافه وفساده وعدم كذلك صلاحه، وهو مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالأبوان لهما هذه المسؤولية العظمى لا بد من أدائها، فلا بد أن يتسلح الأبوان بالعلم النافع والإيمان الصادق والنفس الطيبة الزكية التي تعرف أنها تسأل عن الأمانة. وعموما قال ربنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن لا بد للوالدين كذلك أن يعرفوا كذلك مسؤوليتهم وواجبهم أو واجباتهم وما إلى ذلك، حتى لا يظلموا، لأن الله فيما يتعلق بمعاملة الولد للوالدين أوصاه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والوصية هي إعطاء الشيء للغير ليعمل به. وكذلك أوصى الله تعالى الوالدين على الأولاد وبالأولاد، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا إذن لا يخفى على الواحد منا معرفة دور الأسرة وما على الأسرة القيام به تجاه هذا النشأ الصاعد، فهي التي تلقنه وترشده وتهذبه وتربيه وتعطي له الأسباب والوسائل والأدوات التي ينشأ بها وعليها نشأة صحيحة سليمة، وكذلك تحميه وتصونه من كل ما يهدده من سوء الأخلاق وسوء التربية وسوء وفساد الأفكار والانحراف، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه أسرنا مهددة، وأصبح عدوك يدخل إلى ولدك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم، كما هي مثلا الوسائل هذه المبتكرة المخترعة التي جعلت العالم كقرية واحدة أو صغيرة، بل جعلته كبيت يخترقها الناس من غير إذن والاستئذان. تفضل. هذا دور الأسرة، ودور الأسرة يبقى مصاحبا للولد لأن صلته بها لا تنفك، ولأن علاقته بها لا تنقطع، ولذلك تبقى متابعة. ولكن هنالك مرحلة يصل إليها في تطوره ونموه هذا الولد، أن يصل إلى سن ويبلغ سن التعلم، فهذا مسؤولية أخرى ومرحلة أخرى وتقوم به مؤسسة أخرى ألا وهي المؤسسات التعليمية. فكذلك هذه المؤسسات التعليمية لها عليها مسؤولية عظمى وواجب آخر عظيم، أنه ينبغي الاعتناء بهذا الطفل في التعليم والتربية والتهذيب والتوجيه. فالولد يكون عرضة حينئذ لأفكار وما يقرأ من الكتب وما يسمع وما إلى ذلك. فيشترط في أن تكون هذه المؤسسة ابتداء والده يختار له المؤسسة، والحمد لله الآن هذه في متناول خاصة في البلاد الإسلامية، إلا ما يعتري بعضها من نقص، هذا أمر نسبي علينا. قلت إذن لما يلجأ إلى هذه المؤسسات التعليمية، فهذه المؤسسات ينبغي أن يكون عليها ويقوم عليها أناس أكفاء، علماء، حكماء، أمناء، يصلحون لكي يوجهوا ويربوا البشر كما تربوا يسين، كما تربوهم. ولهذا كذلك للمؤسسات التعليمية دور في تعليم وتربية وتثقيف الجيل بما ينفعه وبما يقومه وبما يصلحه وبما يليق له. لما يا إخوان؟ لأن هذا الجيل الناشئ أي الصاعد هو رجل المستقبل، فالمسؤولية تكون لهم، ومستقبل البلد كذلك بين أيديهم. فلذلك فلا بد من العناية به أشد من العناية بالبنيان. لعل البنيان تنظر في طريقة البناء وطريقة تشييد الأمور اللبنات وكل شيء هكذا، وإذا رأيت شيئا منحرفا لا تتركه على انحرافه أو فساده، إنما تسعى إلى تقويمه. فكذلك المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ومهامها ووظائفها، فإن التكامل بينها وبين الأسرة فيما يتعلق بتنشئة الولد، أولا تنشئة مستقيمة حسنة، وكذلك حمايته من الأمور الوافدة، الأمور الخارجية لعلها التي تغير عليه وممكن جدا تنتابه أو تعتريه في كل مكان، فهم الذين يحمونه ويحرصونه. العلم النافع يحرص صاحبه وكذلك هذه المؤسسات التعليمية وهي وسائل العلم وأدواته في حراسة ورعاية وحماية الجيل الصاعد حتى ينشأ في أمن وأمان. فهذه المؤسسات التعليمية بما تقوم به من نشر العلوم النافعة والطرق التربوية الناجعة وما إلى ذلك هو في الحقيقة مسؤولية تخصها، ولكن تكمل ما قامت به الأسرة، لأنه لا بد من تضافر الجهود وتكامل الجهود بين الأسرة وهذه المؤسسات. فينبغي إذن مثلما تحمي المؤسسات التعليمية الطلاب من الانحراف من المخاطر الجسدية والنفسية ومن الأضرار والانحرافات الفكرية والسلوكية وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هنالك حتى يكون هذا نافعا إن شاء الله، أن يكون تواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية حتى يكون ذلك إن شاء الله مما يجعل ما ينقص الأسرة تكمله كذلك المؤسسة، وما لقنته الأسرة ويحتاج إلى رعاية دائمة فإن الأسرة أي الأبوين يقومان بهذا الواجب ويرعيان ويراقبان ويحرصان هذا الولد ويحميانه من كل ما من شأنه الإضرار به وتحريفه كذلك عن المسار الصحيح والسليم والسديد والرشيد. لذلك هذه إذن مؤسسة أخرى نضيفها إلى الأسرة. فكذلك سيأتي في الأخير بعد يعني الحديث عن الهيئات الاجتماعية التي لها كذلك دور وواجب وعليها واجب تجاه الجيل الصاعد حتى يعلم الناس أهمية هذا الجيل الذي عني بهذه العناية المتكاملة وهذه العناية المنسقة والمدققة والموثقة. لأن الأمر الخطأ في تربية الجيل الناشئ ليس أمرا بسيطا، وإهماله حقه أو عدم القيام بما يلزم المسؤولين عنه تجاهه ليس أمرا بسيطا أو خطأ بسيطا. نعم. ثم بعد ذلك القسم الآخر المكمل للقسمين الأولين، ألا وهي الهيئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها ووظائفها وأعمالها وكل ما تقوم به. كذلك هذه لها دور لأن لها صلة بالواقع والمجتمع بكل طبقاته وعلى كل مستوياته. ولذلك هذه الهيئات كذلك لا يخفى ما عليها، يعني على الإنسان ما عليها من دور في لابد من أدائه في إفادة المجتمع وعموما خاصة النشء الصاعد، النشء هذا والأجيال الناشئة التي نوليها ونمنحها ونعطيها ونهتم ونعتني بها اهتماما جيدا، لأنها اليوم مستهدفة، لأنها اليوم هي ركيزة المجتمع. فيريدون إذا أرادوا قلبا وهدما مجتمع يبدأونه بالأسس والركائز، فهم الشباب وهم هذا الجيل الناشئ. ولذلك تضافرت وتظاهرت وتكاثرت جهود الأسرة أي الأسر وجهود المدارس والهيئات التعليمية وكذلك المنظمات أو الهيئات والتنظيمات الاجتماعية على اختلاف مجالاتها وعلى اختلاف وظائفها وأعمالها، فإنها تولي وتعطي وتمنح هذا. ولذلك ينبغي يا إخوان أن يشعر الإنسان سواء كانت حكومية أو كانت غير حكومية، الشعور والقيام بهذه المهام واجب شرعي واجب ديني. فلا تنظر إلى مكافأة الناس أو إلى ثناء والسناء بين الناس، إنما ترى أن تقوم بالواجب كما قام به الأولون وكذلك يقوم به بعدك، وتبقى العملية مستمرة غير منقطعة. كما قيل قديما ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هكذا ينبغي. ولهذا فقد يقول أن في الحقيقة تضافر الجهود وتكامل الأدوار هذا أمر كما يقولون ينبغي أن يكون بجد وإخلاص وإتقان وإحسان، فإن الله يحب من المرء إذا عمل عملا أن يتقنه. فلا بد إذن أن نوفر للنشء ونسعى في توفير للنشء أسباب التربية القويمة المستقيمة، أسباب النشأة الصحيحة السليمة، أسباب كذلك النمو المحكم لا يكون خللا في مرحلة من مراحل نموه أو نشأته أو في أسلوب من أساليب تربيته. فهذه المكملات والمتكاملات أمر لا بد من مراعاة الأولوية، الأولوية في ذلك وكذلك التبعية لذلك، حتى يصل الإنسان إلى هدفه المنشود وغرضه المقصود، ألا وهو أنه يعتني بهذا الجيل. فإن هذا الجيل فإن كثيرا ما يذكر الشباب ويذكرون في سياق الثناء والمدح، وكذلك لمن نشأ نشأة سالمة من كل الأخطار المهددة والأضرار كذلك المتربصة والوسائل كذلك الكثيرة ممكن جدا التي تعتري طريقه. ألم يأتي أحد حديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ شاب نشأ في عبادة، يعني النشأة هذا أمر مهم، وحماية النشأة السليمة أمر مهم، والحراسة الدقيقة للنشأة السليمة مهم، إلى غير ذلك مما ينبغي. فينبغي إذن أن ندرك بأن هذه المسؤولية عظمى لا يقصر واجبها على طرف دون غيره أو مؤسسة دون غيرها، إنما كما قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونختم هذه الكلمة ببيان أن جهود هذه الوسائل والهيئات وكذلك على خلاف أو على اختلاف وتنوع المستويات، فينبغي أن نعلم كل واحد في مجاله أن يقوم بهذا. فممكن نقول أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بين هؤلاء بطريقة حسية أو معنوية أو وادية أو روحية أو فردية وزوجية وجماعية علمية وعملية، في كل جوانب الحياة التي لها علاقة بتربية ونشأة الجيل نشأة قويمة مستقيمة. لا بد في الحقيقة من توفير السعي من أجل توفير البيئة والمحيط الملائم لنشأة الإنسان نشأة تحميه وتحرسه وتصونه كذلك وتعصمه بإذن الله مما يهدد ومما كذلك ينذر يعني أشياء تسوءه أو تضره. هذه واحدة بمعنى هي التي تقوم بمنع، كما هي مثلا في دولتكم ما شاء الله التي ترى تلك خاصة في زمن الانترنت فإنها مستهدفة مثلا، فيردون ويمنعون ويحجبون ويصونون ويحمون يعني الشباب وكل فئات المجتمع من كل هذه الوسائل الفتاكة والطرق كذلك والبرامج الضارة وكل ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم وعميم بالمجتمع، بدءا من الذين مستهدفون أصالة وابتداء. كذلك تعميم الثقافة والعلم بين الناس، حتى لأن إذا قرأوا هذه الوسيلة وسيلة العلم وسيلة للتعرف على ما ينفع الإنسان وعلى ما يضر الإنسان، فما يتعلمه يأتيه ويقبل عليه ويستقبله ويأخذه ويعتني به، وما يضره كذلك يجتنبه ويحذره ويتقي أسبابه ويسد ذرائعه وما إلى ذلك. فأقول إذن عموما هذه الأشياء التي ينبغي النظر إليها يعني بصورة تدل على العناية والاهتمام والرعاية والصيانة والحماية لأننا نحن معشر المسلمين لا بد أن نعلم بأن شيئا مهما عندنا وهو ينفع في التربية، وهو من خصائص هذه الأمة أن جعلهم الله كما على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأجناسهم، فإنهم يشتركون ويجتمعون في أمر مشترك وهو النصيحة فيما بينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر مهم ينفع التربية، فيأمرون بالمعروف قولا وفعلا، وكذلك ينهون عن المنكر ليس فقط قولا وفعلا بل قولا وفعلا وقصدا كذلك وإرادة وتحقيقا، وكذلك المنكر اجتنابا. فربنا يعني أثنى على الأمة المحمدية الأمة الإسلامية قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف نظرا لأهميته، والنهي عن المنكر نظرا لفائدته كذلك وأهميته، فإنه يتعلق بكل المستويات الاجتماعية. والله ذم قوما ولعنهم بسبب عصيانهم وعدم إعمالهم لهذا المبدأ العظيم، أنهم يتناهون عن المنكر ويتناصحون أو يتواصون بالمعروف، كقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا التناهي كأنه يدل على العملية الجماعية المشتركة متبادلة بين الناس، كما قال، وأختم بهذا بكلامي بهذا الحديث كلامي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه بكلمة موجزة: الدين النصيحة، فكررها ثلاثا، فقالوا، علموا بأن التكرار يتضمن الاعتبار والأسرار الجديرة بالتذكار ولا لا، فقالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذا من النصيحة، هذه الأدوار التي تقوم بها الأسرة وتقوم بها كذلك الهيئة المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك التي تقوم بها الهيئات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومجالاتها ومهامها، كلها تعنى بذلك ومعنية كذلك. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه، عفوا، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وهذه هي الكلمة التي أردنا إتحافكم بها، فإلى لقاء آخر، فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: محاسن الإسلام ورحمته على العالمين، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: وسلم الموافق التاسع عشر من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأما الحديث عن محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، ولذلك الحديث عنه مهم، وخاصة في هذا الزمان، ويعد وسيلة في الدعوة إليه، وطريقة ناجعة كذلك مؤثرة ومهمة في جعل الناس يعرفونه ويفهمونه ويدركونه على حقيقته، ويوافق ذلك فطرهم المستقيمة السليمة، وكذلك عقولهم الصحيحة السليمة البريئة النزيهة، فيجعلهم ذلك يتقبلونه ويقبلون عليه ويسلمون كذلك ويدخلون فيه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، وطريقة من وهي طريقة من طرق الدعوة إلى الله. فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه، الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله. وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام له كذلك معنى عام، وهو لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الرسل جميعا كانوا مسلمين وكانوا على دين الإسلام، بمعنى أنهم كانوا موحدين لله، هكذا معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك فدينهم واحد عقيدتهم واحدة وإن اختلفت شرائعهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وما إلى ذلك وكانت الشريعة الإسلامية الغراء هذه الشريعة السمحة هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل ورسالة النبي هي خاتم الرسالات وهذا الدين الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى كذلك وكان ذلك يدل على محاسنه هكذا إذن فكان أكملها الأديان وأجلها وأعظمها فقال ربنا مثلا في هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال كاد أن يطير قلبي أي كاد أن يطير عقلي مثلا وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب آية في كتابكم أي في قرآن يا أمير المؤمنين يعني عمر آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا فسأله عمر أي آية تعني فذكر له ذلك فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة وذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة فإذا عباد الله فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالمين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنه بعث بهذه الشريعة السمعاء، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها، وعلى الرحمة كذلك، وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هاته التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك، بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة، يكون ذلك أدل وأجل، يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته، علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام، مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى: والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة، لما ذكر الزكاة وذكر محاسن الزكاة وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة بكل جوانبه، وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، حيث قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، انظروا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع، وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع، بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء، ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم، ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا، فإن ذلك مما ينفر، مما يقطع العلاقة بينهما، مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة، طهرت، ربت، زكت.

توقفوا المؤمن عند حد الصدقة الواجبة، إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق، إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات، هل علي، يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات، قال يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام، وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها على ملة أو دين النصارى. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا، بدأ بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة، انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله فإنهم أطاعوك، فإن أطاعوك إلى أن بلغ إلى الصدقة، فإنهم أطاعوك في ذلك أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال. هذه الزكاة العامة أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد، هكذا يعني حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا، إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا، هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب، في تشريعه، في أحكامه، في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك. فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني الحسن، يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين، لما قال وأكملت لكم دينكم، وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه، هكذا إذن. ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس، كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك،

0: كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم. فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه، هكذا هذا النبي، النبي صادق أمين، أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا، وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول، سامحني باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته يأتيه الفقير ويسأله يطلب منه صدقة، فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها مجليا فيها مبينا بها معالم محاسن الدين في الصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها، ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها، بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته، أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله، كما في حديث أبي هريرة حيث ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل تصدق بصدقة. انظروا هذا في نفسه، أما من حيث المتصدق عليه، انظروا محاسن الإسلام في الصدقة مثلا، المتصدق عليه بمعنى تلك الصدقة تثلج صدره وتدخل السرور على قلبه وتفرحه ويقضي بها حاجته، هذه الزكاة ترون الزكاة الواجبة المفروضة، فإنها في الحقيقة لا تضر المتصدق، يتصدق مثلا بالمال ربع العشر، واحد على أربعين ربع العشر، فهي إذن مال قليل يتصدق به ويخرجه الفقير من ماله، يعني يعطيه للغني، الغني يخرجه الغني من ماله متصدقا به على الفقير، فهذا المال المخرج من المال الكثير لا يضر المخرج والمتصدق، وينفع المعطى له والمتصدق عليه. يعني لما نقول أن فوائدها ومحاسنها لو تأملنا فيها لاستغرقت محاسن الصدقة كلها وحدها لاستغرقت وقت المحاضرة وزيادة. نعم. ولذلك فإنه لبيان ومعرفة وتعريف وشرح ولفت الأنظار إلى إدراك محاسن الإسلام له أهمية، له أهمية، وذلك يعد ويكون بذلك وسيلة دعوية يدعو الناس غيرهم بها إليها. ولهذا لما أنت تشرح وتبين للناس هذه الشريعة، هذا الدين، محاسن هذا الدين، محاسن أحكامه، محاسن شرائعه وكل أبوابه ومسائله، فإنها إن صادفت ولقيت في الإنسان ووجدت ذلك الإنسان السليم السريرة أو الفطرة يبقى على فطرته السليمة المستقيمة والعقل النزيه البريء، فإن ذلك الإنسان ينعم نظره فيه ويمعن فكره فيه ويتأمله بجد وبصدق وبدقة وبقوة وبصحة حتى تتجلى له هذه المحاسن على وجوهها وحقائقها وكنهها ومقاصدها وآثارها وأهدافها، فذلك مما يجعله يقبل عليه ويجعله يسلم. ليس فقط الأمر متوقفا عند هذا الحد، إنما هذا الإنسان بنفسه يسعى في سبيل الدعوة إلى هذا، لأنه وسيلة تؤثر في الإنسان. كنت قد قلت لكم فيما تقدم تلك الصدقة من حيث أهدافها، من حيث مقاصدها، من حيث ما تعلق بها من أحكام ومحاسن وفضائل وآثار وثمار، فإنه كثيرا ما تكون الصدقة سببا في إسلام المرء. ولهذا جاء قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، وإنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله فأعطاه صدقة، أدله على قطيع من غنم وبقر وكذا، فأشار إليها أن هذه كلها صدقة له. فالرجل كأنه لم يصدقه في بادئ الأمر، استكثر واستصعب يعني هذا الأمر، قال لعله هذا ليس جادا في كلامه وإنه يسخر أو يهزأ بي. فالمهم فإنه لما رأى النبي في صدقته جادا ورآه حازما ورآه محسنا في ذلك ورآه مخلصا في ذلك ورآه صادقا في ذلك إلى غير ذلك مما رآه عليه أثر فيه، فأسلم في الحين. فلما رجع إلى قومه قال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. انظروا حتى من حيث المعاملة والتعامل بهذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه المعاملات وما إلى ذلك له أثره. ولهذا أهمية بيان وشرح وتوضيح والدعوة إلى ذلك له أثره، وله كذلك تأثيره أيضا في الإنسان، بحيث أولا لا بد من عرضها على ما هي عليه ونفي الشبه ودفع كل التحريفات والتزييفات التي يلقيها أعداء الإسلام أو شارئوه أو الذين يريدون تشويه هذه المحاسن التي هي محاسن جلية ظاهرة وواضحة ناصعة صافية، لكن يريدون أن يشوهوها. فالإنسان يرد شبه هؤلاء الملحدين وشبه المستشرقين وشبه أعداء الدين، وهكذا حتى تبقى المسألة واضحة، لأن وسيلة لأن بيان محاسن الإسلام واتخاذ هذا البيان وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام هذا أمر مهم. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف تكون والوسيلة التي تكون، والوسائل كثيرة، إما بالتأليف، إما بالخطابة، إما بتصحيح المفاهيم، إما بالمناقشة، إما وإما وإما، والوسائل اليوم متعددة، ووسائل التواصل كثيرة ومتنوعة ومختلفة. ولذلك إذن لبيان هذا الموضوع أي محاسن الإسلام ونشره بين الناس وتوضيحه وتصحيحه، فإنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان. بارك الله فيك. ثم لو تحدثنا عن فوائد معرفة محاسن الإسلام فممكن نوجز، لأن الوقت قارب أو يعني وكأنه انتهى، لأنه لم تبقى إلا دقائق معدودة، نحاول أن نستزيد أو أن نتجاوز ذلك قليلا. فأقول من بين مثلا هذه الفوائد التي أو التي يجدها الإنسان بمعرفته واطلاعه وإدراكه وحسن فهمه لهذه المسائل واطلاعه كذلك وإدراكه لفوائدها، فيجد من فوائد ذلك يدرك الإنسان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع وهذا دين من الله سبحانه وتعالى، وهو دين الحق، وأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه تناقضا أو اختلافا أو اضطرابا أو شمل القبيل، كما قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يعني لسان يستيقنه ويجده في نفسه، لما أنت تعرض له وتذكر له وتبين له وتنشر في أوساطهم يعني هذه المحاسن على أصلها وحقيقتها وصورتها وكنهها وماهيتها وشرعيتها، فإنه ما شاء الله يتلقاها بعقل سليم وفطرة صحيحة وتفكير سديد وقراءة صائبة إلى غير ذلك من عوامل وأسباب ذلك، أي أسباب معرفته على وجهها. ثم كذلك يعلم بأن هذا الدين هذه المحاسن تدل على كونه دين هدى ورحمة. أعطيكم مثال ولو بسرعة، يعني أدنى الأمور، لو أناس الكفار عادة الكثير من الغربيين لما يسلمون يذكر سبب إسلامه، ما الذي دفعه، ما الذي جلبه، ما الذي جعله يكون مسلما، فيقولون مثلا بعبارتهم الفرنسية كيف ولماذا أسلمت، هكذا pourquoi et comment je suis un musulman، يعني بالفرنسية لا يعلم لا يهم كيف ولماذا أسلمت. إذن فهذا الإنسان من خلال اطلاعه لهذه الأشياء وجدها توافق الفطرة وتوافق العقل الصحيح وتوافق الحياة ونظامها وحسنها وسعادة الناس فيها وصلاح أمور وشؤون الناس فيما بينهم هكذا. أذكر مرة واحدا يذكر أنه رأى في بلاد أوروبا رأى امرأة اعتدى إليها لصوص وسرقوا منها، أنهم سلبوها ما عندها ويريدون سرقته، فكان أمامها أناس كثيرون وهي تصرخ وتستنجد، فلا أحد مد يد المساعدة والنجدة لها مثلا ولا أحد تدخل، فتعجب واستنكر ذلك في نفسه، قال ما لهؤلاء القوم، ما الذي أصاب عقولهم ورجولتهم، لو أنهم اجتمعوا عليه واحدا واحدا لعله ما أدري بضربة بدقة واحدة لقضوا عليه وأجهزوا. المهم علم بأن هذه الظاهرة غريبة منكرة غير مقبولة غير معقولة، إذن فأخذ ينظر في الأديان أي دين وجد لهذه الظاهرة حلا ملائما تعاملا سليما أحكاما سلطها على أتباعه، لما يروا ظاهرة مثل هذه ماذا يصنعون وماذا يفعلون وكيف يباشرون العمل. فوجد عند النصارى قرأ ما وجد، كأنه طاف على كل الشرائع والدساتير والمراجع وإلى ذلك، فلم يجد ولم يظفر بما يريد، فاطلع على الإسلام وسأل أهل الإسلام أي المسلمين هذه الظاهرة ما حكمها في شريعتكم؟ كيف تنظر إليها شريعتكم؟ كيف تحكم عليها وتعالجها شريعتكم؟ كيف عالجت هذه الظاهرة؟ فقال: عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يقوم به المسلمون بحسب ما يغيرون به ذلك المنكر، لأن الأصل في ذلك المنكر التغيير، كما جاء في حديث مثلا حديث أبي سعيد، وهذا في الحقيقة من خصائص أمة الإسلام، كما قال ربنا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بينما أمة الإسلام بينما المسلمون ما كيف؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الحديث: من رأى ذكر، يعني الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انظروا، فلما أخبره بذلك فأراد أن يناوله وأن يعطيه ويوفر له ويطلعه على مراجع تتكلم في هذا الباب بصورة دقيقة، بصورة جامعة، بصورة مانعة، بصورة ضافية، وافية كافية، إلى غير ذلك. فدله وأرشده إلى تلك المراجع، فأنا اطلعت على تلك الرسالة، يعني فألف رسالة يعني كأطروحة علمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، أي في شريعة المسلمين، فكان ذلك سبب إسلامه. إذن وعلم بأن هذا الدين بمحاسنه هذه توافق العقل الصحيح السليم، وتوافق الفطرة السليمة، وتوافق حياة الناس، وتحقق للناس التكافل، التعاطف، التضامن، التعاون، يعني إلى غير ذلك مما يجعلهم يعيشون في أمن وآمان وإيمان. لهذا وكذلك يعني يتوصل الإنسان إلى إدراك أن هذا هو دين البشرية كلها، ليس دينا خاصا بقوم دون آخرين، أو بجنس دون غيرهم، أو لا، إنما هو دين الناس كلهم، الناس جميعهم. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه لما أرسله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة. انظروا، هذه الرسالة التي جئت بها، والشريعة التي أرسلناك بها، إنما هي رحمة للعالمين لو كانوا يعلمون أو يعقلون. وكذلك يدرك بأنه شامل ومفصل، والحمد لله، في كل مسائله. ولهذا لما أنزل الله القرآن وخاطب الناس بالقرآن وخاطبهم في بيان الأحكام وما إلى ذلك، كذلك جعل السنة شارحة مبينة له، كما قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان حقا كاملا شاملا مفصلا مبينا. وكذلك وأنه دين السماحة، الذي يدرك يطلع على الإسلام يرى فيه العزائم، ويرى فيه الرخص، ويرى فيه السماحة، ويرى فيه اليسرى، وأنه عند حالات الاضطرار، وعند حالات الحاجة الملحة الماسة، وعند حالات الإكراه وما إلى ذلك، لها أحكامها الخاصة، فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الذي يضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، إلى غير ذلك مما يعلم بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر طبعا بضوابطها، يعني بقواعدها، بأسبابها، بأحكامها، بمقاصدها، بحدودها وقيودها، حتى يعرف بأن الشريعة ألمت وأحاطت بحال الإنسان على اختلاف أحواله في الشدة والرخاء، في القدرة والعجز، فيما كذا في كذا. المهم ما شاء الله فإنها وجعل الله إتيانا وتحقيقا وتحصيلا وفعلا الرخص يحبه كما يحب من أتى العزائم، كما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولهذا بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة يكشف الإنسان بأن هذا دين، وإن كان دين مثالي رفيع سامي ما شاء الله في أحكامه وشعاره، فإنه واقعي، جمع بين المثالية والواقعية. نعم، يعني ليس مثالية خيالية أو وهمية أو مفترضة أو متوقعة أو كمثلا، يعني تبقى مجرد نظريات ومجرد أشياء في التصور في الخيال في الفكر فقط، لا، بل في الواقع، بل نزل لإصلاح الواقع ليعيشه الناس في واقعهم. فالناس لما يخاطبهم الله بأمر من الطاعات أو نهي عن المعاصي يربط ذلك بمصالحهم وسعادتهم والرحمة التي يجدون في ذلك والفلاح الذين يؤتونه بسبب ذلك. مثال قصير، لما قال الله ونهى عباده عن شرب الخمر، لما قال حتى يبين الشارع بأنه ما أمرهم بشيء إلا لكون ذلك الشيء الذي أمرهم هو خير لهم، صالح ومصلح لهم، نافع كذلك، هو طيب أيضا، إلى غير ذلك من محاسنه، فيجعلك تقبل عليه ويجعلك تقدم عليه ويجعلك تقبل يعني فعله والامتثال للأمر الداعي إليه والآمر به. نعم، وكذلك الأشياء التي ينهاك عنها، ولو كنت قد شببت أو نشأت أو تعودت أو كنت قد أصررت وممكن جدا يعني تعاطيتها منذ سنوات عديدة بعيدة مديدة، ولا فما أن تسمع كلام الله في النهي عنها ووجوب الكف عنها والإقلاع، تفعل كما فعل الصحابة لما ادخروا من الخمور، يعني ما ادخروه في بيوتهم، لما نزل النهي عن ذلك وأمرهم الله تعالى بالانتهاء عن تناولها وشربها، فكل ما أهرق مثلا كل يعني لم يبق أحد يقول حتى استهلك وحتى أنهي لكي أمتنع، بل بلغه الخبر بلغه النهي فامتثل فورا، أي على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. ولهذا لما قال منتهون فهل أنتم منتهون، قالوا منتهون يا رب. انظر كيف يخاطبك ربك، يخاطبك بالإيمان، تعرف عظمة ربك وتعرف جلال ربك وتعرف بأنه ينبغي تستجيب لأمر ربك وأن تطيعه كذلك، وأن المؤمن يعظم ربه ويعظم خطابه ويعظم شعائره ويعظم أوامره ونواهيه، لأن ما أمره الله إلا بالخير وما نهاه الله إلا عن الشر. ولهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين مضار ومفاسد والآثار الوخيمة والجسيمة والعميمة للخمر لمن تناوله وللآثار المترتبة عليه بارك الله فيكم. وأنه في الحقيقة هو دين السعة والمرونة، ورأيتم كيف ذلك كما بينا في أحكامه أنه كذلك لظروف الناس وأحوال الناس لها أحكامها بالشريعة. عندما يكون قادرا واجب عليه تحقيق ذلك وإقامة الأمر الذي أمره الشارع، ولو كانت فيه شيء أو شيء كلفة أو قليل من المشقة فإنها مشقة محتملة، وإن الأجر يكون على قدر المشقة، كما جاء الحديث في فضل الوضوء على الشدائد والمكاره وما إلى ذلك. ولكن الأصل لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع فله كذلك أن يتيمم كما حصل. وكنت قد ذكرت لكم في أحد الدروس يعني حديث استشهدنا بحديث عمرو بن العاص. أقول إذن هذه الحالات، نعم يا إخوان، فالنبي مثلا قال لعمران ابن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع انظروا. فالأحكام الشرعية منوطة بالعلم والقدرة، فلا بد للإنسان أن يكون قادرا، وإلا كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، العفو. حتى يكمل يعني أقول باختصار، كأن مجالاتها في الدين، يعني قد يقول إنسان لعله يحصر بعض أو يجعل بعض المجالات، يقول هي التي فقط تتسم بهذه السمة وتتواجد فيها وتظهر عليها وتتجلى فيها وتتعلق وترتبط بها المحاسن. فالمحاسن كما قلت لكم في كل الدين، لو يعني إنما أردنا فقط أن نتحدث عن موضوع المحاسن، محاسن الدين وأهمية تعريف الناس وتوصيل هذه المحاسن إلى الناس وكل ما يتعلق بفائدة هذه المحاسن وآثارها وما إلى ذلك، وما هي ثمارها التي وما هي آثارها التي توجدها في الإنسان ويجدها الإنسان عندما يطلع عليها. كذلك المجالات في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء يا إخوان، وفي كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل العبادات وفي كل الأوامر وفي كل النواعي نجد هذه السمة البارزة، السمة الظاهرة، السمة الجامعة الحاوية. لذلك أنها نجد كل، فإن الشريعة إذن كلها حسناء، الشريعة إذن كلها حسناء، يعني حسنة ومحاسنها ظاهرة، حسنة وكذلك الشريعة كلها رحمة أيضا، نعم يا إخوان بشهادة رب العالمين، والشريعة كلها عدل، نعم يا إخوان، فإن العدل في الشريعة حتى مع نفسك في أحكامك. لا يجوز لك مثلا باختصار أن تحلق بعض الرأس بعض الشعر وتترك البعض، أو أن تمشي في نعل واحدة، أي رجل واحدة متنحلة والرجل الأخرى حافية، أو أن تجلس بين الظل وبين الحر والظل، كذلك لا يجوز. إنما ينبغي أن تعدل بين أعضائك، ومن تحب كذلك ينبغي أن لا تحملك محبته على عدم على الغلو والمبالغة في محبته وعدم العدل في القول والفعل والمعاملة والحكم فيه. حتى العدو وإن كنت تكرهه فينبغي أن تكون عادلا في معاملته، وإن عاقبته على قدر ما يستحقه، قال تعالى وإن كرهته على القدر الذي يقتضيه حاله مما يستوجب أو يقتضي أو يستلزم كرهه. مثلا ألم يقل الله في هذا يا أيها مثلا، وأختم إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا مما يجعل الناس يقولون لا نجد هذا إلا في شريعة الإسلام، لأنه مرتبط هذا العدل بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلاح، إلى غير ذلك مما هو من متعلقاته ومتعلقاته. وكذلك قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وفي قوله تعالى هذا في العدل فقط. بل بعض ما قيل وبعض ما ورد أو ذكرنا في ذلك، وفي قوله تعالى ولا يجرمنكم، انظروا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عموما هذه نبذة أو كلمة مختصرة عن معنى ومغزى، عن فضل يعني وعن أثر وعن حاجة البشرية إلى معرفة محاسن الإسلام، وعن أثر ويعني معرفة محاسن الإسلام، أثره وتأثيره على العقول بتصحيح الأفكار وعلى النفوس وعلى القلوب وعلى الناس جميعا أفرادا وجماعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل، بارك الله فيك.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمن الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القول المبين في بيان حاجة المسلمين إلى العلم والعلماء الربانيين، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، والمعنى أي ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعلم، من العلم والعمل، وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى، ومن العلم ومن العمل بما علموا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قل، أي يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يطيعوا أولي الأمر وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال طاعة الأمراء على قسمين: طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون بالشريعة وهم الأمراء الحكام. ثم إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فيما بينهم قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف الرد إلى الله؟ إلى كتابه. وكيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته إليه وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام؟ والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول، أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي أي العلم إلى الله عز وجل. وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. فدرجات أهل العلم تتفاوت وتختلف. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قضية أن رجلا من الصحابة أجنب ولا ماء، فسأل من بحضرته فقالوا: لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، كما جاء في حديث ابن عباس، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا جهلت شيئا فسأل وعد إلى من عنده العلم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، ممن يبين لهم دينهم، دين الله عز وجل، ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه، ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح صحيحه من حديثه أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. وإن من الآفات المنتشرة بين المسلمين الجهل بمقامات أهل العلم، ومن ذلكم تقديم من لا يعلم وترأسه وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة. فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي نزل على أرض، فكان منها النقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات، فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد، فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب كيف يقبض العلم. وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة وتكلمهم في الأمور العامة. ولقد وقع الكثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من عوام المسلمين هذه الأيام وفي غيرها فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه فضل علم السلف على الخلف قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، عنده كلام كثير، من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ قال: لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين، إلى أن قال: ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال: وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم من بعد الصحابة أقل علوما وأكثر تعلقا. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. إن العلم ليس بكثرة الحفظ فقط، بل لا بد فيه من الفهم الصحيح والرسوخ والملكة. ولعلك تجد طالب علم في العشرينيات من عمره وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمنظومات، بل ربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. فهل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور؟ بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول: لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم، ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلا على العلم، لابد من الفهم والرسوخ في العلم. فكيف إذا ضممت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. وكذلك يجب الرجوع إلى من إذا نزلت بهم نازلة من النوازل أتى له هؤلاء العلماء، أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف، أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون، أمر من الأمور العامة، أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم، إلى أولي الأمر، إلى العارفين، إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل، فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة، ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. ويجب علينا معاشر المسلمين إنزال العلماء منازلهم ومعرفة مقاماتهم، وفوق كل ذي علم عليم. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام العالم وكذلك من معرفة حقه أن تأخذ بقوله ونصحه وفتواه وإرشاده، ولا تعترض عليه وأنت لا زلت صغير السن وحدث الفهم، لم تخبر الأيام ولم تعرف الفتن. ولا بد من الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه، ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة، بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل: كيف؟ فقال: والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. وتأمل معي أخي الكريم في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الدارمي عليه رحمة الله، وبه نختم إن شاء الله. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العلماء. لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم؟ قال: فقال أي أبو موسى رضي الله عنه: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال: قلنا: لا بعد. فجلس معنا، ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج أي ابن مسعود رضي الله عنه، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته شيء جديد محدث لكن ليس معصية واضحة، إنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما هو؟ قال: فإن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا

تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر فرجع، وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو قال انتظار أمرك. انظر، وأبو موسى عالم لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، وقف قائما عندهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي سهل. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم، أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلتم ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة، أي على ديانة وعبادة وطريقة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال: أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة، ما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لابد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير، ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق، الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر، بدعة صغيرة يراها صاحبها، مخالفة يسيرة، كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم؟ حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون، هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن، ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعا، وقد صار متحزبا، وقد صار بعيدا عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب

0: والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة على فهم السلف الصالح حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله. هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عباد الله، نعم الله تعالى تستوجب الشكر، فمن شكر الله تعالى على نعمه رأيته عبدا مطمئن القلب قرير العين راضيا عن ربه أتم الرضا، ملأ قلبه حبا لله تعالى ورجاء فيه ويقينا في رحمته، واستبشر بقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال لأن الشكر لله تعالى يعقل النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. نعم. أيها الإخوة الكرام، من جملة نعم الله تعالى علينا نعمة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء، ليبلوكم أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل وهو معكم أينما كنتم، والقائل إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي وهو حديث حسن بشواهده. نعم. على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه أتاني الليل آتيان وإنهما ابتعثان، وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما. وفيه فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل من هؤلاء، من هذا الرجل؟ قال وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الحديث أخرجه البخاري مطولا. انظر، يأتي في أماكن التواصل بكذبة، يكذب بأي خبر سمعه، ينتشر العالم كله يسمعونه ويقرؤونه، ولم يتحرى ولم يتثبت. وهذا واقع مشاهد، يكذب الكذبة في هذه الجهاز فتبلغ الآفاق، يكذب العفو الكذبة في هذا الجهاز فتبلغ الآفاق. وعاقبه في البرزخ ما قد سمعته، ما هو العاقبة؟ يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر إلى أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبه. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم، فالحذر الحذر الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته. نعم، إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم، إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات، كما قيل نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس، لا يجب عليك أن تكتب كل شيء. نعم، لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين؟ هل إلى شر أم إلى خير؟ أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل، فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم فما تدري من ماذا تغترف؟ أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم، إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي وقوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله، تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة الاهتمام بكتاب الله قراءة وحفظا. اقرأوا القرآن، وعلموها أبناءكم. قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا، لا يعطيها، فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول: أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي. يا فلان، هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام. هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، فينظر إلى هذه الأشياء، لا سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب اطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة. إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين، اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول: أنا أريدهم لعلي في اتصال. ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، الحمد لله، انتفعنا بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال، وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها ما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرسمية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: فشو القتل والانتحار تهديد للدولة والمجتمع، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة، وتحريم القتل والإزهاق للأرواح، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. ومسألة القتل وإزهاق
0: الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. فحين يتجرأ الشخص على إزهاق نفس واحدة فإنه بفعله ودخوله في هذا الذنب العظيم سعى في الإفساد وسعى في التدمير لبنية المجتمع وللعلاقات فيما بينهم، فكأنما سعى وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف وفي شرعنا المطهر الحنيف. جاءت الأدلة والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم مسألة القتل وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حساً ومعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو قال ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي فليتحرى وليحرص على أن لا يؤذي أحدا. هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن، حين يلعن شخصا مؤمنا ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودم المسلم معصوم ومحرم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك؟ وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم؟ وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر، ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم، لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. وأما القاتل العمد فقد جاء فيه من الوعيد ومن العقوبات ما لم يرد في معصية أخرى مما يفعله المسلم ومما يرتكبها المسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وانظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم. وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بالمحافظة على النفس وبحرمة قتلها، سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه أي يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا، وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات، فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي. فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب القتل ودواعيه الجهل بشرع الله عز وجل وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين. هذا بين يدي الساعة، ليس بقتل المشركين، سوف ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، يتساهلون في مسألة سفك الدماء، ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل، ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب القتل أن يكون القتل لأجل ملك فلان، لعزة فلان، لأجل حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لأجل مال يدفع من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد، ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال: قلت لجندب رضي الله عنه: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: افتدي بمالك. قال: قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: على ما قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان، لكي يكون فلان هو الملك، هو الرئيس، هو القائد، أو لمصلحة لبعض الناس. هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء. فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع، وتجد أناسا يدفعون أناس لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام، لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع، والعياذ بالله. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى أحد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. ولهذا فإن القتل بعد الشرك بأنواعه من أعظم أسباب الفساد الذي تفسد به أمور الدين والدنيا، وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات وتجد الزلازل والبراكين وتجد المجاعات والجدب وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور والعياذ بالله. وأعظم أنواع القتل ضرراً على الفرد والمجتمع ما كان من باب الجريمة المنظمة وعبر الجهات المخربة، فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، وذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى، فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. والآيات في هذه المسألة، مسألة القتل، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. ختاما لهذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني الرابعة والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع، وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته، والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين، شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة، والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة. وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبنائي الكرام، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية،
4: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المعاصي وأثارها على استقرار الحياة الاجتماعية والوطنية، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، معاشر المسلمين إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض وحان خروجهم، فقالت: أو نهلك ونحن موجودون وفينا من هو صالح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
5: فالخبائث عباد الله هي المعاصي، إذا كثرت وطمت انتشرت، فالوعيد آت. نعم عباد الله، إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وجازاهم بما يستحقون، فمنهم من نزلت عليه الحصباء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد؟ يجبون أي يقطعون. الواحد منهم كالنخلة، قالوا من أشد منا قوة، اغتروا بقوتهم، فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم الله الخزي. ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء، جبلوا الأودية والصخور، وبنوا بيوتا فارهين، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، من أشد منا قوة؟ قل الله هو أشد منكم قوة، الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب. نعم، أين فرعون الطاغية الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استخف قومه فأطاعوه وعبدوه، ماذا فعل الله به؟ أغرقه في اليم أي البحر. يا عباد الله، لكي يكون هناك عبرة، أين جبروتك يا فرعون؟ أين قوتك وسلطانك؟ انظر إلى من تعصي. ولذلك قال بلال بن سعد لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها، لكن انظر إلى من عصيت، جبار السماوات والأرض، أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر. نعم، كم سيعمر الظالم؟ 100، 200 سنة وباله وخيم. قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا، سب الدين والرب والرفض في أسواق والرب في أسواقنا. نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها، فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم، شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها بعدهم كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه، اغتر بنفسه

دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم، سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربك ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة، فكيف فعل بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم؟ إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود فأوقدوا نارهم فطبخوا خبزهم. انظر حينما اجتمعت كيف اجتمعت الذنوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان: يؤتى بأقوام حسنات معهم مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله لها: كوني هباء منثورة، فتكون هباء منثورة كالغبار. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صف لنا هؤلاء. قال: هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله، انظر، يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم، والله يا عباد الله، ثم والله ما نخاف من أعدائنا لا من دباباتهم ولا من طائراتهم ولا بصواريخهم، ولكن نخشى على أنفسنا، من أنفسنا، من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله ينزل علينا رجزه وعذابه. جاز الله أمما فأرسل عليهم الريح، وجاز أمما فأرسل عليهم الصيحة، وجاز أمما فأرخسف بهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب حيل وبسبب المعاصي. نعم، الله يمهل، والواجب الاستغفار والتوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال: اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم: اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك؟ لا والله، ما هذه فائدة؟ قال: أصلحوا أنفسكم، أصلحوا أنفسكم سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا، ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم، من أين عرفنا هذه القصات، قصات الشعور هذه التي صارت في بلاد المسلمين؟ تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد، ينادى بها: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة. فلا تجد أحدا إلا من رحم الله. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات؟
حينما قال

0: المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أين هم؟ وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص، نسأل الله العافية. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا، لا تقنطوا من رحمة الله، ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح. إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم. وينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله، قد غفر الله ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط رحله في الجنة، فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم، نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين، حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال؟ وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: محاسن الإسلام ورحمته على العالمين. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 27 وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق التاسع عشر من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 و1000 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأما الحديث عن محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، ولذلك الحديث عنه مهم، وخاصة في هذا الزمان، ويعد وسيلة في الدعوة إليه وطريقة ناجعة كذلك مؤثرة ومهمة في جعل الناس يعرفونه ويفهمونه ويدركونه على حقيقته، ويوافق ذلك فطرهم المستقيمة السليمة، وكذلك عقولهم الصحيحة السليمة البريئة النزيهة، فيجعلهم ذلك يتقبلونه ويقبلون عليه ويسلمون كذلك ويدخلون فيه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، وطريقة من وهي طريقة من طرق الدعوة إلى الله. فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه، الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله. وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام له كذلك معنى عام، وهو لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الرسل جميعا كانوا مسلمين وكانوا على دين الإسلام، بمعنى أنهم كانوا موحدين لله هكذا معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله، كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله تعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني، وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما إلى ذلك. وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، هذه الشريعة السمحة هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل، ورسالة النبي هي خاتم الرسالات. وهذا الدين، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا، هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى كذلك، وكان ذلك يدل على محاسنه. هكذا إذن فكان أكملها الأديان وأجلها وأعظمها، فقال ربنا مثلا في هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان، بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: كاد أن يطير قلبي، أي كاد أن يطير عقلي مثلا. وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان، وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: آية في كتابكم، أي فقرة يا أمير المؤمنين، يعني عمر، آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت، لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر: أي آية تعني؟ فذكر له ذلك، فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة، وذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. فإذا عباد الله، فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية، حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة، وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه بعث بهذه الشريعة السمعة، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها، وعلى الرحمة كذلك، وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هذه التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك، بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة، يكون ذلك أدل وأجل، يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام، مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى: والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة، لما ذكر الزكاة وذكر محاسن الزكاة وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة من كل جوانبه، وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، حيث قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، انظروا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع، وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع، بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء، ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم، ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا، فإن ذلك مما ينفر، مما يقطع العلاقة بينهما، مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة، طهرت، ربت، زكت الإنسان روحا ومادة، يعني بحيث في نفسه، في قلبه، في سلوكه، في أخلاقه، في تربيته، أنشأت في نفسه العطف والرحمة والشعور بالحرمان. وماذا يعاني الفقراء وكيف هي أحوالهم وحياتهم؟ فلما يدرك ذلك، ولا يتوقف المؤمن عند حد الصدقة الواجبة، إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق، إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات، هل علي، يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات، قال، يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام، وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها على ملة أو دين النصارى. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا، بدأ بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة. انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله، فإنهم أطاعوك، فإن أطاعوك إلى أن بلغ إلى الصدقة، فإنهم أطاعوك في ذلك أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال، هذه الزكاة العامة، أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد، هكذا يعني حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا، إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا، هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى، الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب، في تشريعه، في أحكامه، في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع، واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك. فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني الحسن يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين لما قال وأكملت لكم دينكم وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه هكذا. إذن ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك كان يبعث النبي إلى قومه خاصة. فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم. فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه هكذا. هذا النبي صادق أمين أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول سامحني باختصار النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته يأتيه الفقير ويسأله يطلب منه صدقة فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها مجليا فيها مبينا بها معالم محاسن الدين فالصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله كما في حديث أبي هريرة حيث ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل قال ورجل تصدق بصدقة. انظروا هذا في نفسه أن من حيث المتصدق عليه انظروا ما حسن الإسلام في الصدقة مثلا المتصدق عليه بمعنى تلك الصدقة تثلج صدره وتدخل السرور على قلبه وتفرحه ويقضي بها حاجته. هذه الزكاة ترون الزكاة الواجبة المفروضة فإنها في الحقيقة لا تضر المتصدق يتصدق مثلا بالمال ربع العشر واحد على أربعين ربع العشر فهي إذن مال قليل يتصدق به ويخرجه الفقير من ماله يعني يعطيه للغني الغني يخرجه الغني من ماله متصدقا به على الفقير. فهذا المال المخرج من المال الكثير لا يضر المخرج والمتصدق وينفع المعطى له والمتصدق عليه. يعني لما نقول أن فوائدها ومحاسنها لو تأملنا فيها لاستغرقت محاسن الصدقة كلها وحدها لاستغرقت وقت المحاضرة وزيادة. نعم. ولذلك فإنه لبيان ومعرفة وتعريف وشرح ولفت الأنظار إلى إدراك محاسن الإسلام له أهمية، له أهمية، وذلك يعد ويكون بذلك وسيلة دعوية يدعو الناس غيرهم بها إليها. ولهذا لما أنت تشرح وتبين للناس هذه الشريعة، هذا الدين، محاسن هذا الدين، محاسن أحكامه، محاسن شرائعه وكل أبوابه ومسائله، فإنها إن صادفت ولقيت في الإنسان ووجدت ذلك الإنسان السليم السريرة أو الفطرة، يبقى على فطرته السليمة المستقيمة والعقل النزيه البريء، فإن ذلك الإنسان ينعم نظره فيه ويمعن فكره فيه ويتأمله بجد وبصدق وبدقة وبقوة وبصحة حتى تتجلى له هذه المحاسن على وجوهها وحقائقها وكنهها ومقاصدها وآثارها وأهدافها، فذلك مما يجعله يقبل عليه ويجعله يسلم. ليس فقط الأمر متوقفا عند هذا الحد، إنما هذا الإنسان بنفسه يسعى في سبيل الدعوة إلى هذا، لأنه وسيلة تؤثر في الإنسان. كنت قد قلت لكم فيما تقدم تلك الصدقة من حيث أهدافها، من حيث مقاصدها، من حيث ما تعلق بها من أحكام ومحاسن وفضائل وآثار وثمار، فإنه كثيرا ما تكون الصدقة سببا في إسلام المرء. ولهذا جاء قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، وإنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله فأعطاه صدقة، أدله على قطيع من غنم وبقر وكذا، فأشار إليها أن هذه كلها صدقة له. فالرجل كأنه لم يصدقه في بادئ الأمر، استكثر واستصعب يعني هذا الأمر، قال لعله هذا ليس جادا في كلامه وإنه يسخر أو يهزأ بي. فالمهم فإنه لما رأى النبي في صدقته جادا ورآه حازما حاسما ورآه محسنا في ذلك ورآه مخلصا في ذلك ورآه صادقا في ذلك إلى غير ذلك مما رآه عليه، أثر فيه فأسلم في الحين. فلما رجع إلى قومه قال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية، أي يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. انظروا حتى من حيث المعاملة والتعامل بهذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه المعاملات وما إلى ذلك له أثره. ولهذا أهمية بناية بيان وشرح وتوضيح والدعوة إلى ذلك له أثره، وله كذلك تأثيره أيضا في الإنسان، بحيث أولا لا بد من عرضها على ما هي عليه ونفي الشبه ودفع كل التحريفات والتزييفات التي يلقيها أعداء الإسلام أو شارئوه أو الذين يريدون تشويه هذه المحاسن التي هي محاسن جلية ظاهرة وواضحة ناصعة صافية، لكن يريدون أن يشوهوها. فالإنسان يرد شبه هؤلاء الملحدين وشبه المستشرقين وشبه أعداء الدين، وهكذا حتى تبقى المسألة واضحة، لأن وسيلة لأن بيان محاسن الإسلام واتخاذ هذا البيان وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام هذا أمر مهم. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف تكون والوسيلة التي تكون، والوسائل كثيرة، إما بالتأليف، إما بالخطابة، إما بتصحيح المفاهيم، إما بالمناقشة، إما وإما وإما، والوسائل اليوم متعددة، ووسائل التواصل كثيرة ومتنوعة ومختلفة. ولذلك إذن لبيان هذا الموضوع أي محاسن الإسلام ونشره بين الناس وتوضيحه وتصحيحه، فإنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان، بارك الله فيك. ثم لو تحدثنا عن فوائد معرفة محاسن الإسلام، فممكن نوجز لأن الوقت قارب أو يعني وكأنه انتهى، لأنه لم تبقى إلا دقائق معدودة، نحاول أن نستزيد أو أن نتجاوز ذلك قليلا. فأقول من بين مثلا هذه الفوائد التي أو التي يجدها الإنسان بمعرفته واطلاعه وإدراكه وحسن فهمه لهذه المسائل واطلاعه كذلك وإدراكه لفوائدها، فيجد من فوائد ذلك يدرك الإنسان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع وهذا دين من الله سبحانه وتعالى، وهو دين الحق، وأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه تناقضا أو اختلافا أو اضطرابا أو شبه القبيل، كما قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يعني لسان يستيقنه ويجده في نفسه، لما أنت تعرض له وتذكر له وتبين له وتنشر في أوساطهم يعني هذه المحاسن على أصلها وحقيقتها وصورتها وكنهها وماهيتها وشرعيتها، فإنه ما شاء الله يتلقاها بعقل سليم وفطرة صحيحة وتفكير سديد وقراءة صائبة إلى غير ذلك من عوامل وأسباب ذلك، أي أسباب معرفته على وجهها. ثم كذلك يعلم بأن هذا الدين هذه المحاسن تدل على كونه دين هدى ورحمة. أعطيكم مثال ولو بسرعة، يعني أدنى الأمور، لو هناك الكفار عادة الكثير من الغربيين لما يسلمون يذكر سبب إسلامه، ما الذي دفعه، ما الذي جلبه، ما الذي جعله يكون مسلما، فيقولون مثلا بعبارتهم الفرنسية كيف ولماذا أسلمت، هكذا pourquoi et comment je suis un musulman، يعني بالفرنسية لا يهم كيف ولماذا أسلمت. إذن فهذا الإنسان من خلال اطلاعه لهذه الأشياء وجدها توافق الفطرة وتوافق العقل الصحيح وتوافق الحياة ونظامها وحسنها وسعادة الناس فيها وصلاح أمور وشؤون الناس فيما بينهم هكذا. أذكر مرة واحدا يذكر أنه رأى في بلاد أوروبا رأى امرأة اعتدى إليها لصوص وسرقوا منها، أنهم سلبوها ما عندها ويريدون سرقته، فكان أمامها أناس كثيرون وهي تصرخ وتستنجد، فلا أحد مد يد المساعدة والنجدة لها مثلا، ولا أحد تدخل، فتعجب واستنكر ذلك في نفسه، قال ما لهؤلاء القوم، ما الذي أصاب عقولهم ورجولتهم، لو أنهم اجتمعوا عليه واحدا واحدا لعله ما أدري بضربة بدقة واحدة لقضوا عليه وأجهزوا. المهم علم بأن هذه الظاهرة غريبة منكرة غير مقبولة غير معقولة، إذن فأخذ ينظر في الأديان أي دين وجد لهذه الظاهرة حلا ملائما، تعاملا سليما، أحكاما سلطها على أتباعه لما يروا ظاهرة مثل هذه، ماذا يصنعون وماذا يفعلون وكيف يباشرون العمل. فوجد عند النصارى قرأ ما وجد، كأنه طاف على كل الشرائع والدساتير والمراجع وإلى ذلك، فلم يجد ولم يظفر بما يريد، فاطلع على الإسلام وسأل أهل الإسلام أي المسلمين هذه الظاهرة ما حكمها في شريعتكم، كيف تنظر إليها شريعتكم، كيف تحكموا عليها وتعالجها شريعتكم، كيف عالجت هذه الظاهرة؟ فقال عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يقوم به المسلمون بحسب ما يغيرون به ذلك المنكر، لأن الأصل في ذلك المنكر التغيير، كما جاء في حديث مثلا حديث أبي سعيد، وهذا في الحقيقة من خصائص أمة الإسلام، كما قال ربنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بينما أمة الإسلام بينما المسلمون ما كيف قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الحديث من رأى ذكر يعني الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انظروا، فلما أخبره بذلك فأراد أن يناوله وأن يعطيه ويوفر له ويطلعه على مراجع تتكلم في هذا الباب بصورة دقيقة بصورة جامعة بصورة مانعة بصورة ضافية وافية كافية إلى غير ذلك، فدله وأرشده إلى تلك المراجع. فأنا اطلعت على تلك الرسالة يعني فألف رسالة يعني كأطروحة علمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أي في شريعة المسلمين، فكان ذلك سبب إسلامه. إذن وعلم بأن هذا الدين بمحاسنه هذه توافق العقل الصحيح السليم وتوافق الفطرة السليمة وتوافق حياة الناس وتحقق للناس التكافل التعاطف التضامن التعاون يعني إلى غير ذلك مما يجعلهم يعيشون في أمن وآمان وإيمان. لهذا وكذلك يعني يتوصل الإنسان إلى إدراك أن هذا هو دين البشرية كلها، ليس دينا خاصا بقوم دون آخرين أو بجنس دون غيرهم أو لا، إنما هو دين الناس كلهم الناس جميعهم. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه لما أرسله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة. انظروا هذه الرسالة التي جئت بها والشريعة التي أرسلنا والشريعة التي أرسلناك بها إنما هي رحمة للعالمين لو كانوا يعلمون أو يعقلون. وكذلك يدرك بأنه شامل ومفصل والحمد لله في كل مسائله. ولهذا لما أنزل الله القرآن وخاطب الناس بالقرآن وخاطبهم في بيان الأحكام وما إلى ذلك. كذلك جعلت السنة جعل السنة شارحة مبينة له كما قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان حقا كاملا شاملا مفصلا مبينا. وكذلك وأنه دين السماحة، الذي يدرك يطلع على الإسلام يرى فيه العزائم ويرى فيه الرخص ويرى فيه السماحة ويرى فيه اليسرى، وأنه عند حالات الاضطرار وعند حالات الحاجة الملحة الماسة وعند حالات الإكراه وما إلى ذلك لها أحكامها الخاصة. فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الذي يضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، إلى غير ذلك مما يعلم بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر طبعا بضوابطها، يعني بقواعدها بأسبابها بأحكامها بمقاصدها بحدودها وقيودها، حتى يعرف بأن الشريعة ألمت وحاطت بحال الإنسان على اختلاف أحواله في الشدة والرخاء، في القدرة والعجز، فيما كذا في كذا. المهم ما شاء الله فإنها وجعل الله إتيانا وتحقيقا وتحصيلا وفعلا الرخص يحبه كما يحب من أتى العزائم، كما في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولهذا بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة يكشف الإنسان بأن هذا دين، وإن كان دين مثالي رفيع سامي ما شاء الله في أحكامه وشعاره، فإنه واقعي، جمع بين المثالية والواقعية. نعم، يعني ليس مثالية خيالية أو وهمية أو مفترضة أو متوقعة أو كمثلا، يعني تبقى مجرد نظريات ومجرد أشياء في التصور في الخيال في الفكر فقط، لا، بل في الواقع، بل نزل لإصلاح الواقع ليعيشه الناس في واقعهم. فالناس لما يخاطبهم الله بأمر من الطاعات أو نهي عن المعاصي يربط ذلك بمصالحهم وسعادتهم والرحمة التي يجدون في ذلك والفلاح الذين يؤتونه بسبب ذلك. مثال قصير: لما قال الله ونهى عباده عن شرب الخمر، لما قال حتى يبين الشارع بأنه ما أمرهم بشيء إلا لكون ذلك الشيء الذي أمرهم هو خير لهم، صالح ومصلح لهم، نافع كذلك، هو طيب أيضا، إلى غير ذلك من محاسنه، فيجعلك تقبل عليه ويجعلك تقدم عليه ويجعلك تقبل يعني فعله والامتثال الأمر الداعي إليه والآمر به. نعم، وكذلك الأشياء التي ينهاك عنها، ولو كنت قد شببت أو نشأت أو تعودت أو كنت قد أصررت وممكن جدا يعني تعاطيتها منذ سنوات عديدة بعيدة مديدة، ولا فما أن تسمع كلام الله في النهي عنها ووجوب الكف عنها والإقلاع، تفعل كما فعل الصحابة لما ادخروا من الخمور، يعني ما ادخروه في بيوتهم، لما نزل الأمر النهي عن ذلك وأمرهم الله تعالى بالانتهاء عن تناولها وشربها، فكل ما أهرق مثلا كل يعني لم يبق أحد يقول حتى استهلك وحتى أنهي لكي أمتنع، بل بلغه الخبر بلغه النهي فامتثل فورا، أي على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. ولهذا لما قال منتهون فهل أنتم منتهون، قالوا منتهون يا رب. انظر كيف يخاطبك ربك، يخاطبك بالإيمان، تعرف عظمة ربك وتعرف جلال ربك وتعرف بأنه ينبغي تستجيب لأمر ربك وأن تطيعه كذلك، وأن المؤمن يعظم ربه ويعظم خطابه ويعظم شعائره ويعظم أوامره ونواهيه، لأن ما أمره الله إلا بالخير وما نهاه الله إلا عن الشر. ولهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين مضار ومفاسد والآثار الوخيمة والجسيمة والعميمة للخمر لمن تناوله وللآثار المترتبة عليه، بارك الله فيكم. وأنه في الحقيقة هو دين السعة والمرونة، ورأيتم كيف ذلك كما بينا في أحكامه أنه كذلك لظروف الناس وأحوال الناس لها أحكامها في الشريعة، عندما يكون قادرا واجب عليه تحقيق ذلك وإقامة الأمر الذي أمره الشارع، ولو كانت فيه شيء أو شيء كلفة أو قليل من المشقة فإنها مشقة محتملة، وإن الأجر يكون على قدر المشقة، كما جاء الحديث في فضل الوضوء على الشدائد والمكاره وما إلى ذلك. ولكن الأصل لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع فله كذلك أن يتيمم كما حصل، وكنت قد ذكرت لكم في أحد الدروس يعني استشهدنا بحديث عمرو بن العاص. أقول إذن هذه الحالات، نعم يا إخوان، فالنبي مثلا قال لعمران ابن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع انظروا. فالأحكام الشرعية منوطة بالعلم والقدرة، فلا بد للإنسان أن يكون قادرا، وإلا كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، العفو حتى يكمل، يعني أقول باختصار كأن مجالاتها في الدين، يعني قد يقول إنسان لعله يحصر بعض أو يجعل بعض المجالات، يقول هي التي فقط تتسم بهذه السمة وتتواجد فيها وتظهر عليها وتتجلى فيها وتتعلق وترتبط بها المحاسن. فالمحاسن كما قلت لكم في كل الدين، لو يعني إنما أردنا فقط أن نتحدث عن موضوع المحاسن، محاسن الدين وأهمية تعريف الناس وتوصيل هذه المحاسن إلى الناس وكل ما يتعلق بفائدة هذه المحاسن وآثارها وما إلى ذلك، وما هي ثمارها التي وما هي آثارها التي توجدها في الإنسان ويجدها الإنسان عندما يطلع عليها. كذلك المجالات في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء يا إخوان، وفي كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل العبادات وفي كل الأوامر وفي كل النواهي نجد هذه السمة البارزة، السمة الظاهرة، السمة الجامعة الحاوية. لذلك أنها نجد كل، فإن الشريعة إذن كلها حسناء، الشريعة إذن كلها حسناء، يعني حسنة ومحاسنها ظاهرة، حسنة وكذلك الشريعة كلها رحمة أيضا، نعم يا إخوان بشهادة رب العالمين. والشريعة كلها عدل، نعم يا إخوان، فإن العدل في الشريعة حتى مع نفسك في أحكامك. لا يجوز لك مثلا باختصار أن تحلق بعض الرأس بعض الشعر وتترك البعض، أو أن تمشي في نعل واحدة، أي رجل واحدة متنحلة والرجل الأخرى حافية، أو أن تجلس بين الظل وبين الحر والظل، كذلك لا يجوز. إنما ينبغي أن تعدل بين أعضائك، ومن تحب كذلك ينبغي أن لا تحملك محبته على عدم على الغلو والمبالغة في محبته وعدم العدل في القول والفعل والمعاملة والحكم فيه. حتى العدو وإن كنت تكرهه فينبغي أن تكون عادلا في معاملته

0: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا مما يجعل الناس يقولون لا نجد هذا إلا في شريعة الإسلام، لأنه مرتبط هذا العدل بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلاة إلى غير ذلك مما هو من متعلقاته ومتعلقاته. وكذلك قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وفي قوله تعالى هذا في العدل فقط. بل بعض ما قيل وبعض ما ورد أو ذكرنا في ذلك، وفي قوله تعالى ولا يجرمنكم، انظروا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عموما هذه نبذة أو كلمة مختصرة عن معنى ومغزى، عن فضل يعني وعن أثر وعن حاجة البشرية إلى معرفة محاسن الإسلام، وعن أثر ويعني معرفة محاسن الإسلام، أثره وتأثيره على العقول بتصحيح الأفكار وعلى النفوس وعلى القلوب وعلى الناس جميعا أفرادا وجماعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل، بارك الله فيك.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمانية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية، نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.

0: بنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق، فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام. عباد الله، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إننا ندعو الله كل يوم بالهداية للإسلام في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي صالح قال: جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل، فقال: هؤلاء نحن أفضل. وقال: هؤلاء نحن أفضل. فأنزل الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين، أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين. أفبعد هذا يشك في الأمر؟ وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وقال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: دور الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعات في حماية الأجيال الناشئة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري. حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة أو الكلمة التي قررها المشرفون على هذه الدعوة والتي أرادوا أن يكون موضوعها والحديث موضوعها والحديث عنها متعلقا بالعناية بالنشء والجيل الناشئ هكذا، وحسن رعايته، وكذلك حمايته ما يهدده من المخاطر والعقبات في طريقه. فموضوعها هو في الحقيقة دور الأسرة والمؤسسات التعليمية وكذلك الاجتماعية، أي معنى الهيئات الاجتماعية سواء كانت رسمية حكومية أو غير ذلك، في يعني العناية بهذا الجيل وحمايته هكذا. وهذا دليل على أن الشباب أو النشء، مرادهم بالنشء والجيل الناشئ، هو يعني فترة من فترات، وهذه تعنى بها كل تقريبا أغلب الدول، حيث يخصون الولد منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده، أي أن يكون يستوي في عقله في كل شيء ويبلغ أشده، فإنهم يصاحبونه ويعتنون به ويرعونه، يعني عناية ورعاية تربية وتعليما كما سيأتي ذلك، وهذا باستمرار إلى أن تنتهي مهمتهم أو إلى أن يصير قادرا هو على نفسه بإذن الله، ويقوم كذلك بالمهمة مع الأجيال الأخرى، وهكذا الاستمرار والتسلسل ومواصلة الدرب جيلا بعد جيل. فأول منشأ ونواة ينشأ منها وفيها وينمو كذلك هذا الجيل هي الأسرة. فالأسرة في الحقيقة منها يبتدئ حسن الرعاية والعناية بالجيل، بل قبل إنشاء الأسرة العناية كذلك حتى تكون أول ولادة هذا النشأ وأول ظهوره ونشأته تكون قويمة مستقيمة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ولهذا ترون الوالدين أي الأب والأم قبل ولادة هذا الولد ينبغي أن يختار كل واحد منهما الشق الآخر، الزوج الآخر الذي يحصل بهما التكامل في أمر الدين والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. فالرجل يختار الزوجة ذات الدين ذات السلوك الحسن ذات التربية الحسنة وما إلى ذلك، حتى لأنها تؤثر في الولد، وكذلك المرأة تشترط في من يطلبها ويخطبها أن يكون مرضي الدين والخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كما من حديث أبي هريرة، وذكر الجمال وذكر المال وذكر الحسب أو النسب وذكر كذلك الدين، فأمر بإيثار الدين بتفضيل الدين بالظفر بذات الدين، فإن في ذلك البركة والخير وما إلى ذلك. كذلك الأمر ما يتعلق بالزوجة لما أخبر النبي أهلها وذويها قائلا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذن ابتداء وتكون الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة في الرؤية والخطبة والعقد والزواج والبناء والوليمة والعرس، كل هذه الأشياء يستحضر فيها رضا الله ومحبة الله وموافقة شرع الله ابتداء، حتى عندما مثلا يحصل الأول لقاء بينهما وجماع بينهم فيسمي ربه ويستعين بربه كقوله اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك فاستجابة لدعائهم، فالله كذلك يمنعه ويحفظه ويعصمه من أن يضره الشيطان أو أن يمسه بسوء. وبعد الولادة يشعر الأبوان بالمسؤولية ويشعر بالواجب عليهم تجاه هذا المولود. رأيتم من حيث الأحكام الشرعية كيف تكون العقيقة وأحكامها وإحكامها وكل ما يتعلق بها، إنما يبدأون في تلقينه وتعليمه وتنشئته وتربيته تربية سليمة مستقيمة ابتداء. لما؟ لأنه مسؤولية في أعنائقه ورسالة ثقيلة وأمانة في كاهدي كل وعلى كاهدي كل واحد منهم. أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية قائلا: كلكم، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الأولى والراعي الأول ولي الأمر مسؤول عن رعية بصفة عامة، وهنالك المسؤوليات الفرعية النسبية، يعني باعتبار الأسرة باعتبار كذا وكذا. قال الرجل إلى أن قال: كل الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع وهو في بيته وهو راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية هنا بمعنى التكليف، حملك الله هذه المسؤولية وكلفك الله بهذه المهمة والرسالة، فلا بد أن تقف عندها وأن تؤديها على وجهها، فإن الله لا يحب المخسرين ولا المقصرين ولا الخائنين ولا ولا ولا لا، فلا بد من الانضباط. ولذلك أول ما بدأ الأسرة تبدأ رسالتها ويبدأ دورها شيئا فشيئا. النبي كان عنده ربيب، عمر ابن أبي سلمة، كان يأكل في صحفة، يعني مثل ما قلوا القصعة التي أو الصحن الذي كبير الذي يأكل منه الناس مجتمعين، فكانت تطيش يده كما هو الصغار الأطفال تارة يلتقم لقمة هنا وتارة يأخذها من هناك وتارة من هنالك، لا يلتزم بآداب الأكل. مع ذلك انظروا، لا نقول هو صغير، إنما ينبغي في الصغر أن تبدأ بتربيته، فإنه حتى يكون ذلك التعليم وتلك التربية راسخة ثابتة. ولذلك قال: يا غلام يا غلام سم، انظر يعلمه، أي يا غلام انتبه اسمع إلي، سم الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا كيف هي التربية. بينما إذا لم ينشأ المرء على تربية حسنة ولم يعطيه ويمنحه والداه هذه العناية والتربية الحسنة، ينشأ ويكبر على سلوك غير حسن وتربية غير قويمة مستقيمة. تذكرون ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الأكل بيمينه وعدم الأكل بشماله هو الكبر، سوء التربية، سوء النشأة. فالوالدان في الأسرة يا إخوان يلعبان ويؤديان دورا مهما. ولذلك إذا كان الوالدان صالحين يظهر صلاحهما على ذريتهما في العناية والرعاية والحماية والاهتمام والاشتغال بهم والاجتهاد في إعطائهم حقوقهم وما إلى ذلك، والعكس كذلك تظهر آثار تلك العناية والرعاية، آثارها الإيجابية الحسنة الطيبة في نمو ونشأة هذا الولد من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى أخرى، ومن مستوى إلى آخر. بينما قد يكونان أيضا سببا في انحرافه وفساده وعدم كذلك صلاحه، وهو مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالأبوان لهما هذه المسؤولية العظمى لا بد من أدائها، فلا بد أن يتسلح الأبوان بالعلم النافع وأن والإيمان الصادق والنفس الطيبة الزكية التي تعرف أنها تسأل عن الأمانة. وعموما قال ربنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن لا بد للوالدين كذلك أن يعرفوا كذلك مسؤوليتهم وواجبهم أو واجباتهم وما إلى ذلك حتى لا يظلموا، لأن الله فيما يتعلق بمعاملة الولد للوالدين أوصاه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والوصية هي إعطاء الشيء للغير ليعمل به، وكذلك أوصى الله تعالى الوالدين على الأولاد وبالأولاد. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا إذن لا يخفى على الواحد منا معرفة دور الأسرة وما على الأسرة القيام به تجاه هذا النشء الصاعد، فهي التي تلقنه وترشده وتهذبه وتربيه وتعطي له الأسباب والوسائل والأدوات التي ينشأ بها وعليها نشأة صحيحة سليمة، وكذلك تحميه وتصونه من كل ما يهدده من سوء الأخلاق وسوء التربية وفساد الأفكار والانحراف، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه أسرنا مهددة، وأصبح عدوك يدخل إلى ولدك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم، كما هي مثلا الوسائل هذه المبتكرة المخترعة التي جعلت العالم كقرية واحدة أو صغيرة، بل جعلته كبيت يخترقها الناس من غير إذن ولا استئذان. تفضل. هذا دور الأسرة، ودور الأسرة يبقى مصاحبا للولد لأن صلته بها لا تنفك، ولأن علاقته بها لا تنقطع، ولذلك تبقى متابعة. ولكن هنالك مرحلة يصل إليها في تطوره ونموه هذا الولد، أن يصل إلى سن ويبلغ سن التعلم، فهذا مسؤولية أخرى ومرحلة أخرى، وتقوم به مؤسسة أخرى ألا وهي المؤسسات التعليمية. فكذلك هذه المؤسسات التعليمية لها عليها مسؤولية عظمى وواجب آخر عظيم، أنه ينبغي الاعتناء بهذا الطفل في التعليم والتربية والتهذيب والتوجيه. فالولد يكون عرضة حينئذ لأفكار وما يقرأ من الكتب وما يسمع وما إلى ذلك، فيشترط في أن تكون هذه المؤسسة ابتداء والده يختار له المؤسسة، والحمد لله الآن هذه في متناول خاصة في البلاد الإسلامية، إلا ما يعتري بعضها من نقص، هذا أمر نسبي علينا. قلت إذن لما يلجأ إلى هذه المؤسسات التعليمية، فهذه المؤسسات ينبغي أن يكون عليها ويقوم عليها أناس أكفاء، علماء، حكماء، أمناء، يصلحون لكي يوجهوا ويربوا البشر كما تربوا يتيم، كما تربوا. ولهذا كذلك للمؤسسات التعليمية دور في تعليم وتربية وتثقيف الجيل بما ينفعه وبما يقومه وبما يصلحه وبما يليق له. لما يا إخوان؟ لأن هذا الجيل الناشئ أي الصاعد هو رجل المستقبل، فالمسؤولية تكون لهم، ومستقبل البلد كذلك بين أيديهم، فلذلك فلا بد من العناية به أشد من العناية بالبنيان. لعل البنيان تنظر في طريقة البناء وطريقة تشييد الأمور اللبنات وكل شيء هكذا، وإذا رأيت شيئا منحرفا لا تتركه على انحرافه أو فساده، إنما تسعى إلى تقويمه. فكذلك المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ومهامها ووظائفها، فإن التكامل بينها وبين الأسرة فيما يتعلق بتنشئة الولد، أولا تنشئة مستقيمة حسنة، وكذلك حمايته من الأمور الوافدة، الأمور الخارجية لعلها التي تغير عليه وممكن جدا تنتابه أو تعتريه في كل مكان، فهم الذين يحمونه ويحرصونه. العلم النافع يحرص صاحبه وكذلك هذه المؤسسات التعليمية وهي وسائل العلم وأدواته في حراسة ورعاية وحماية الجيل الصاعد حتى ينشأ في أمن وأمان. فهذه المؤسسات التعليمية بما تقوم به من نشر العلوم النافعة والطرق التربوية الناجعة وما إلى ذلك، هو في الحقيقة مسؤولية تخصها، ولكن تكمل ما قامت به الأسرة، لأنه لا بد من تضافر الجهود وتكامل الجهود بين الأسرة وهذه المؤسسات. فينبغي إذن مثلما تحمي المؤسسات التعليمية الطلاب من الانحراف من المخاطر الجسدية والنفسية ومن الأضرار والانحرافات الفكرية والسلوكية وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هنالك حتى يكون هذا نافعا إن شاء الله، أن يكون تواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية حتى يكون ذلك إن شاء الله مما يجعل ما ينقص الأسرة تكمله كذلك المؤسسة، وما لقنته الأسرة ويحتاج إلى رعاية دائمة فإن الأسرة أي الأبوين يقومان بهذا الواجب ويرعيان ويراقبان ويحرصان هذا الولد ويحميانه من كل ما من شأنه الإضرار به وتحريفه كذلك عن المسار الصحيح والسليم والسديد والرشيد. لذلك هذه إذن مؤسسة أخرى نضيفها إلى الأسرة. فكذلك سيأتي في الأخير بعد يعني الحديث عن الهيئات الاجتماعية التي لها كذلك دور وواجب وعليها واجب تجاه الجيل الصاعد، حتى يعلم الناس أهمية هذا الجيل الذي عني بهذه العناية المتكاملة وهذه العناية المنسقة والمدققة والموثقة، لأن الأمر الخطأ في تربية الجيل الناشئ ليس أمرا بسيطا، وإهماله حقه أو عدم القيام بما يلزم المسؤولين عنه تجاهه ليس أمرا بسيطا أو خطأ بسيطا. نعم. ثم بعد ذلك القسم الآخر المكمل للقسمين الأولين، ألا وهي الهيئات، الهيئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها ووظائفها وأعمالها وكل ما تقوم به. كذلك هذه لها دور لأن لها صلة بالواقع والمجتمع بكل طبقاته وعلى كل مستوياته، ولذلك هذه الهيئات كذلك لا يخفى ما عليها، يعني على الإنسان ما عليها من دور في لابد من أدائه في إفادة المجتمع وعموما خاصة النشء الصاعد، النشء هذا والأجيال الناشئة التي نوليها ونمنحها ونعطيها ونهتم ونعتني بها اهتماما جيدا، لأنها اليوم مستهدفة، لأنها اليوم هي ركيزة المجتمع، فيريدون إذا أرادوا قلبا وهدما مجتمع يبدأونه بالأسس والركائز، فهم الشباب وهم هذا الجيل الناشئ، ولذلك تضافرت وتظاهرت وتكاثرت جهود الأسرة أي الأسر وجهود المدارس والهيئات التعليمية وكذلك المنظمات أو الهيئات والتنظيمات الاجتماعية على اختلاف مجالاتها وعلى اختلاف وظائفها وأعمالها، فإنها تولي وتعطي وتمنح هذا. ولذلك ينبغي يا إخوان أن يشعر الإنسان سواء كانت حكومية أو كانت غير حكومية، الشعور والقيام بهذه المهام واجب شرعي واجب ديني، فلا تنظر إلى مكافأة الناس أو إلى ثناء والسناء بين الناس، إنما ترى أن تقوم بالواجب كما قام به الأولون وكذلك يقوم به بعدك، وتبقى العملية مستمرة غير منقطعة، كما قيل قديما ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، هكذا ينبغي. ولهذا فقد يقول أن في الحقيقة تضافر الجهود وتكامل الأدوار هذا أمر كما يقولون ينبغي أن يكون بجد وإخلاص وإتقان وإحسان، فإن الله يحب من المرء إذا عمل عملا أن يتقنه، فلا بد إذن أن نوفر للنشء ونسعى في توفير للنشء أسباب التربية القويمة المستقيمة، أسباب النشأة الصحيحة السليمة، أسباب كذلك النمو المحكم لا يكون خللا في مرحلة من مراحل نموه أو نشأته أو في أسلوب من أساليب تربيته، فهذه المكملات والمتكاملات أمر لا بد من مراعاة الأولوية في ذلك وكذلك التبعية لذلك، حتى يصل الإنسان إلى هدفه المنشود وغرضه المقصود، ألا وهو أنه يعتني بهذا الجيل، فإن هذا الجيل فإن كثيرا ما يذكر الشباب ويذكرون في سياق الثناء والمدح، وكذلك لمن نشأ نشأة سالمة من كل الأخطار المهددة والأضرار كذلك المتربصة والوسائل كذلك الكثيرة ممكن جدا التي تعتري طريقه، ألم يأتي أحد حديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شاب نشأ في عبادة، يعني النشأة هذا أمر مهم وحماية النشأة السليمة أمر مهم والحراسة الدقيقة للنشأة السليمة مهم إلى غير ذلك مما ينبغي، فينبغي إذن أن ندرك بأن هذه المسؤولية عظمى لا يقصر واجبها على طرف دون غيره أو مؤسسة دون غيرها، إنما كما قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونختم هذه الكلمة ببيان أن جهود هذه الوسائل والهيئات وكذلك على خلاف أو على اختلاف وتنوع المستويات، فينبغي أن نعلم كل واحد في مجاله أن يقوم بهذا. فممكن نقول أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بين هؤلاء بطريقة حسية أو معنوية أو وادية أو روحية أو فردية وزوجية وجماعية علمية وعملية، في كل جوانب الحياة التي لها علاقة بتربية ونشأة الجيل نشأة قويمة مستقيمة. لا بد في الحقيقة من توفير السعي من أجل توفير البيئة والمحيط الملائم لنشأة الإنسان نشأة تحميه وتحرسه وتصونه كذلك وتعصمه بإذن الله مما يهدد ومما كذلك ينذر يعني أشياء تسوءه أو تضره. هذه واحدة بمعنى هي التي تقوم بمنع، كما هي مثلا في دولتكم ما شاء الله التي ترى تلك خاصة في زمن الانترنت فإنها مستهدفة مثلا، فيردون ويمنعون ويحجبون ويصونون ويحمون يعني الشباب وكل فئات المجتمع من كل هذه الوسائل الفتاكة والطرق كذلك والبرامج الضارة وكل ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم وعميم بالمجتمع، بدءا من الذين مستهدفون أصالة وابتداء. كذلك تعميم الثقافة والعلم بين الناس، حتى لأن إذا قرأوا هذه الوسيلة وسيلة العلم وسيلة للتعرف على ما ينفع الإنسان وعلى ما يضر الإنسان، فما يتعلمه يأتيه ويقبل عليه ويستقبله ويأخذه ويعتني به، وما يضره كذلك يجتنبه ويحذره ويتقي أسبابه ويسد ذرائعه وما إلى ذلك. فأقول إذن عموما هذه الأشياء التي ينبغي النظر إليها يعني بصورة تدل على العناية والاهتمام والرعاية والصيانة والحماية، لأننا نحن معشر المسلمين لا بد أن نعلم بأن شيئا مهما عندنا وهو ينفع في التربية وهو من خصائص هذه الأمة أن جعلهم الله كما على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأجناسهم، فإنهم يشتركون ويجتمعون في أمر مشترك وهو النصيحة فيما بينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر مهم ينفع التربية، فيأمرون بالمعروف قولا وفعلا، وكذلك ينهون عن المنكر ليس فقط قولا وفعلا بل قولا وفعلا وقصدا كذلك وإرادة وتحقيقا، وكذلك المنكر اجتنابا. فربنا يعني أثنى على الأمة المحمدية الأمة الإسلامية قائلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف نظرا لأهميته والنهي عن المنكر نظرا لفائدته كذلك وأهميته، فإنه يتعلق بكل المستويات الاجتماعية. والله ذم قوما ولعنهم بسبب عصيانهم وعدم إعمالهم لهذا المبدأ العظيم أنهم يتناهون عن المنكر ويتناصحون أو يتواصون بالمعروف، كقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا التناهي كأنه يدل على العملية الجماعية المشتركة متبادلة بين الناس، كما قال، وأختم بهذا بكلامي بهذا الحديث كلامي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه بكلمة موجزة: الدين النصيحة، فكررها ثلاثا، فقالوا، علموا بأن التكرار يتضمن الاعتبار والأسرار الجديرة بالتذكار، ولا لا؟ فقالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذا من النصيحة، هذه الأدوار التي تقوم بها الأسرة وتقوم بها كذلك الهيئات المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك التي تقوم بها الهيئات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومجالاتها ومهامها، كلها تعنى بذلك ومعنية كذلك. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه، عفوا، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وهذه هي الكلمة التي أردنا إتحافكم بها، فإلى لقاء آخر، فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمن الرابع، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله. هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عباد الله، نعم الله تعالى تستوجب الشكر، فمن شكر الله تعالى على نعمه رأيته عبدا مطمئن القلب قرير العين راضيا عن ربه أتم الرضا، ملأ قلبه حبا لله تعالى ورجاء فيه ويقينا في رحمته، واستبشر بقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: لأن الشكر لله تعالى يعقل النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. نعم. أيها الإخوة الكرام، من جملة نعم الله تعالى علينا نعمة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء، ليبلوكم أشكر أم أكفر، ليبلوني أشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل: إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل: ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل: وهو معكم أينما كنتم، والقائل: إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. نعم. على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. وفيه: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد.
5: وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل من هؤلاء؟ من هذا الرجل؟ قال وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه

ولم يتثبت. وهذا واقع مشاهد، يكذب الكذب في هذه الجهاز فتبلغ الآفاق، يكذب العفو الكذبة في هذا الجهاز فتبلغ الآفاق، وعاقبه في البرزخ ما قد سمعته. ما هو العاقبة؟ يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر إلى أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبه. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم، فالحذر الحذر الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته. نعم، إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم، إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات، كما قيل نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس، لا يجب عليك أن تكتب كل شيء. نعم، لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين؟ هل إلى شر أم إلى خير؟ أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل، فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم فما تدري من ماذا تغترف؟ أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم، إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي.

0: قوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة الاهتمام بكتاب الله قراءة وحفظا. اقرأوا القرآن وعلموه أبناءكم، قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا، لا يعطيها، فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول: أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي، يا فلان هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام. هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، فينظر إلى هذه الأشياء، لا سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب اطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة. إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين، اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول: أنا أريدهم لعلي في اتصال. ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، الحمد لله انتفعنا بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال، وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها ما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القول المبين في بيان حاجة المسلمين إلى العلم والعلماء الربانيين، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمعنى أي: ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعلم، من العلم والعمل. وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى، ومن العلم ومن العمل بما علموا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل، أي يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يطيعوا أولي الأمر وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال طاعة الأمراء على قسمين: طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون بالشريعة وهم الأمراء الحكام. ثم إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فيما بينهم قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف الرد إلى الله؟ إلى كتابه. وكيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته إليه وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام؟ والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول، أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي أي العلم إلى الله عز وجل. وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. فدرجات أهل العلم تتفاوت وتختلف. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قضية أن رجلا من الصحابة أجنب ولا ماء، فسأل من بحضرته فقالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل كما جاء في حديث ابن عباس، فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا جهلت شيئا فسأل وعد إلى من عنده العلم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، ممن يبين لهم دينهم، دين الله عز وجل، ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه، ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من حديث أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. وإن من الآفات المنتشرة بين المسلمين الجهل بمقامات أهل العلم، ومن ذلكم تقديم من لا يعلم وترأسه وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة، فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي نزل على أرض، فكان منها النقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات، فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد، فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب كيف يقبض العلم. وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة، وتكلمهم في الأمور العامة. ولقد وقع الكثير من طلبة العلم فضلاً عن غيرهم من عوام المسلمين هذه الأيام وفي غيرها فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه فضل علم السلف على الخلف، قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، عنده كلام كثير، من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ قال: لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين، إلى أن قال: ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال: وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم، من بعد الصحابة، أقل علوما وأكثر تعلقا. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. إن العلم ليس بكثرة الحفظ فقط، بل لا بد فيه من الفهم الصحيح والرسوخ والملكة. ولعلك تجد طالب علم في العشرينيات من عمره وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمنظومات، بل لربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. فهل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور؟ بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول: لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم، ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلا على العلم، لا بد من الفهم والرسوخ في العلم. فكيف إذا ضممت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. وكذلك يجب الرجوع إلى من إذا نزلت بهم نازلة من النوازل أتى له هؤلاء العلماء أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف، أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون، أمر من الأمور العامة، أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته، وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم، إلى أولي الأمر، إلى العارفين، إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد، ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل، فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة، ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. ويجب علينا معاشر المسلمين إنزال العلماء منازلهم ومعرفة مقاماتهم، وفوق كل ذي علم عليم. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام العالم وكذلك من معرفة حقه أن تأخذ بقوله ونصحه وفتواه وإرشاده، ولا تعترض عليه وأنت لا زلت صغير السن وحدث الفهم، لم تخبر الأيام ولم تعرف الفتن. ولا بد من الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه، ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة، بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل: كيف؟ فقال: والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. وتأمل معي أخي الكريم في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الدارمي عليه رحمة الله وبه نختم إن شاء الله. قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا عمرو ابن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العلماء، لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم. قال فقال أي أبو موسى رضي الله عنه أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال قلنا لا بعد. فجلس معنا ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج أي ابن مسعود رضي الله عنه، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته شيء جديد محدث لكن ليس معصية واضحة، إنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه فما هو؟ قال فإن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة. قال فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة أي بهذا الحصى، فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. ما شاء الله، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر فرجع وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو قال انتظار أمرك. انظر وأبو موسى عالم لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، وقف قائما عندهم، فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي سهل. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلتم ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة أي على ديانة وعبادة وطريقة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة، ما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لابد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة. للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر، بدعة صغيرة يراها صاحبها، مخالفة يسيرة، كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم؟ حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون، هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن، ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعا، وقد صار متحزبا، وقد صار بعيدا عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية،
3: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المعاصي وأثارها على استقرار الحياة الاجتماعية والوطنية، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاده، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض، وحان خروجهم، فقالت: أو نهلك ونحن موجودون؟ وفينا من هو صالح؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. فالخبائث عباد الله هي المعاصي، إذا كثرت وطمت انتشرت فالوعيد آت. نعم عباد الله، إن الله عز وجل أهلك أمما وأهلك أقواما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وجازاهم بما يستحقون. فمنهم من نزلت عليه الحصباء، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، وكل ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أين قوم عاد الذين كانوا يجبون الصخر بالواد؟ يجبون أي يقطعون. الواحد منهم كالنخلة، قالوا من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم، فجازاهم الله أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم الله الخزي. ذكر بعض المفسرين أن واحدا منهم تأخذ الريح إلى عنان السماء ثم ترتطم به في الأرض فيتفجر أشلاء، جبلوا الأودية والصخور وبنوا بيوتا فارهين، وكانوا يقولون من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قل الله هو أشد منكم قوة، الله أشد منكم قوة يا أهل المعاصي والذنوب. نعم، أين فرعون الطاغية الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ استخف قومه فأطاعوه وعبدوه، ماذا فعل الله به؟ أغرقه في اليم أي البحر. يا عباد الله، لكي يكون هناك عبرة، أين جبروتك يا فرعون؟ أين قوتك وسلطانك؟ انظر إلى من تعصي. ولذلك قال بلال بن سعد لا تنظر إلى حجم معصية وصغرها، لكن انظر إلى من عصيت. جبار السماوات والأرض أغرقه لكي يكون عبرة لمن اعتبر. نعم، كم سيعمر الظالم؟ 100، 200 سنة وباله وخيم. قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءت قراءة أمرنا مترفيها، جعلنا لهم صولة وجولة حتى صار لهم الكلمة، نعم، بلطجية في أسواقنا. سب الدين والرب والرفض في والرب في أسواقنا. نعم عباد الله، أمام الملأ أما يستحيون من الله وهو خالقهم من شهوة أبيهم؟ أنت نطفة أيها الحقير، حينما تسب الخالق أنت نطفة، والله ما استطيع أن أجلس أمام عود الثقاب من النار وتسب الذات الإلهية. نساء كاسيات عاريات في الأسواق، عبايات أصبحت أشد فتنة من الفساتين، تخرج متمكيجة وتخرج متعطرة وتخرج كذا وكذا والناس ينظرون إليها. فكيف بالله عليكم نشتكي من الوباء؟ فكيف بالله عليكم نشتكي من الحال الذي وصلنا بها؟ لأننا يا عباد الله فينا الخلل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فلو فتشنا على أنفسنا سنجد الخلل بين أوساطنا، الخلل بين أبنائنا، الخلل بين نسائنا. عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها بعدهم
0: كما أورثهم الله بعدهم. كم من طاغ يذهب ويذهب ذكره. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكروه بالله لا تفرح فرح البطرين، لا تفرح ذلك الفرح الذي تعصي الله فيه. اغتر بنفسه ورأى أن الدنيا كلها في مخبئه، اغتر بماله وكنوزه الضخام ما يفتح إلا شدائد القوم أو أشداء القوم. قال الله عز وجل، انظروا يا عباد الله ماذا قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، أين الكنز؟ أين المال؟ يا ظالم، سيأتي اليوم الذي سيأخذك ربك ربنا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرآن موجود بين أيدينا، قص لنا على أمم سابقة، فكيف فعل بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن لا نشتكي والخلل فينا، إن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة ورجوع إلى الله. لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، لا تحتقرن من الذنوب صغيرها، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أو قال لأصحابه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا واديا فأتى ذاك بعود وذاك بعود وذاك بعود فأوقدوا نارهم فطبخوا خبزهم. انظر حينما اجتمعت كيف اجتمعت الذنوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان: يؤتى بأقوام حسنات معهم مثل جبال تهامة، سلسلة جبلية، فيقول الله لها: كوني هباء منثورة، فتكون هباء منثورة كالغبار. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صف لنا هؤلاء. قال: هؤلاء من أبناء جلدتنا ولهم حظ من الليل. يا الله، انظر، يقومون ويصلون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن ما ستنفعك حسناتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله العافية. نعم، والله يا عباد الله، ثم والله ما نخاف من أعدائنا، لا من دباباتهم ولا من طائراتهم ولا بصواريخهم، ولكن نخشى على أنفسنا، من أنفسنا، من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله ينزل علينا رجزه وعذابه. جاز الله أمما فأرسل عليهم الريح، وجاز أمما فأرسل عليهم الصيحة، وجاز أمما فأرخسف بهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب حيل وبسبب المعاصي. نعم، الله يمهل، والواجب الاستغفار والتوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الواجب علينا أن نعرف الدواء لهذه المعاصي، أن المعاصي داء ودواؤها هي التوبة والرجوع إلى الله. الواجب علينا أن نرجع إلى الله. جاء نفر إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا وشكوا إليه ما يعانوه من ظلم السلطان، ماذا قال لهم؟ قال: اذهبوا واقطعوا الشارع. هل قال لهم: اذهبوا واقطعوا الشارع، ازعجوا الناس، آذوا بقطع الشارع، مظاهرات وما أشبه ذلك؟ لا والله، ما هذه فائدة؟ قال: أصلحوا أنفسكم سيصلح حال حكامكم. نعم عباد الله، انظروا إلى حالنا وانظروا إلى شبابنا ما بين ساب الدين والرب والأم، هذا كل يوم كأنه يشرب الماء، وما بين قصات تشبه قصات الإشراق والكفر، قصات ما أنزل الله بهن سلطان، قصات الشعر. بالله عليكم من أين عرفنا هذه القصات، قصات الشعور هذه الذي صارت في بلاد المسلمين؟ تلك الثياب التي تستر وتكشف، من أين هذه الثياب؟ ثياب سواء كان للبنات أو للأولاد، من الذي أتى بها؟ انظروا إلى حال شبابنا في الأسواق والمساجد، ينادى بها الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، فلا تجد أحدا إلا من رحم الله. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن مسكين أو فقير أو محروم أو هرم، أين الشباب والشابات حينما قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين هم وهم يحتفلون بأعياد الكريسمس في السواحل والمقاهي والمراقص؟ نسأل الله العافية. فإذا لا نشتكي ولا نتباكى على الغلا والوباء الذي يصيبنا والمصائب التي تنزل بنا، إنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا ما هو المخرج؟ التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلغ بهم الإسراف وفي المعاصي مبلغا، لا تقنطوا من رحمة الله، ولو كنت تفعل المنكرات والمعاصي وتسب وتشتم ارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إذا جاء تائبا، فالله يفرح، إن الله عز وجل يبسط يده في الليل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في كل يوم، وينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، وهو قد حط رحله في الجنة، فما بالك بنحن؟ هل قبلت منا ركعتين؟ هل قبلت منا تسبيحة؟ هل قبلت منا عبادة؟ نعم، نمن ونستكثر ونسينا الله. الله، أتدري عظمة الخالق؟ أتدري ما عظمة الخالق؟ لو كان في قلبك عظمة لهذا الخالق لاستحييت أن تقابله بالمعاصي، لاستحييت أن تجابهه، لاستحييت أن تسبه، لاستحييت أن تكشف سترك أمام الملأ وأنت في حالة مخزية ومزرية. إنه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مسكين، حملت أمانة أيها الإنسان. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون. فيجب علينا أن نرجع إلى الله ونكثر بالاستغفار من الاستغفار كما نكثر من الاستغفار والتوبة. كم مرات تمسك الجوال وكم مرات تستغفر؟ عد، احصي. نعم، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من البلاء والغلاء والفتن والمحن والحروب والدمار ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أولياء أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد أندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني. السلفية الإندونيسية الرابعة. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان محاسن الإسلام ورحمته على العالمين، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأما الحديث عن محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، ولذلك الحديث عنه مهم، وخاصة في هذا الزمان، ويعد وسيلة في الدعوة إليه، وطريقة ناجعة كذلك مؤثرة ومهمة في جعل الناس يعرفونه ويفهمونه ويدركونه على حقيقته، ويوافق ذلك فطرهم المستقيمة السليمة، وكذلك عقولهم الصحيحة السليمة البريئة النزيهة، فيجعلهم ذلك يتقبلونه ويقبلون عليه ويسلمون كذلك ويدخلون فيه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة وطريقة من وهي طريقة من طرق الدعوة إلى الله. فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه، الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله. وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام

لله، هكذا معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله، كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط، إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني، وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما إلى ذلك. وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، هذه الشريعة السمعاء هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل، ورسالة النبي هي خاتم الرسالات. وهذا الدين، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا، هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى كذلك، وكان ذلك يدل على محاسنه، هكذا إذن فكان أكملها الأديان وأجلها وأعظمها. فقال ربنا مثلا في هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان، بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: كاد أن يطير قلبي، أي كاد أن يطير عقلي مثلا. وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان، وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب: آية في كتابكم، أي فقرأ يا أمير المؤمنين، يعني عمر، آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر: أي آية تعني؟ فذكر له ذلك، فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة، ويا ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. فإذا عباد الله، فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية، حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة، وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالم.

0: للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنه بعث بهذه الشريعة السمحة، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها، وعلى الرحمة كذلك، وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هاته التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك، بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة، يكون ذلك أدل وأجل، يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته، علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام، مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى: والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة، لما ذكر الزكاة وذكر محاسن الزكاة وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة من كل جوانبه، وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، حيث قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، انظروا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع، وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع، بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء، ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم، ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا، فإن ذلك مما ينفر، مما يقطع العلاقة بينهما، مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة، طهرت، ربت، زكت الإنسان روحا ومادة، يعني بحيث في نفسه، في قلبه، في سلوكه، في أخلاقه، في تربيته، أنشأت في نفسه العطف والرحمة والشعور بالحرمان. وماذا يعاني الفقراء وكيف هي أحوالهم وحياتهم؟ فلما يدرك ذلك، ولا يتوقف المؤمن عند حد الصدقة الواجبة، إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق، إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات، هل علي، يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات، قال، يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام، وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها على ملة أو دين النصارى. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا، بدأ بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة. انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله، فإنهم أطاعوك، فإن أطاعوك، إلى أن بلغ إلى الصدقة، فإنهم أطاعوك في ذلك أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال، هذه الزكاة العامة، أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد، هكذا يعني حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا، إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا، هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى، الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب، في تشريعه، في أحكامه، في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع، واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك. فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني الحسن، يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين، لما قال وأكملت لكم دينكم، وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه هكذا. إذن ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس، كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك، كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم. فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه هكذا. هذا النبي النبي صادق أمين، أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا، وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول، سامحني باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته يأتيه الفقير ويسأله يطلب منه صدقة، فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها مجليا فيها مبينا بها معالم محاسن الدين في الصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها، بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته، أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله، كما في حديث أبي هريرة حيث ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل تصدق بصدقة. انظروا هذا في نفسه، أما من حيث المتصدق عليه، انظروا محاسن الإسلام في الصدقة مثلا، المتصدق عليه بمعنى تلك الصدقة تثلج صدره وتدخل السرور على قلبه وتفرحه ويقضي بها حاجته. هذه الزكاة، ترون الزكاة الواجبة المفروضة، فإنها في الحقيقة لا تضر المتصدق، يتصدق مثلا بالمال ربع العشر، واحد على أربعين ربع العشر، فهي إذن مال قليل يتصدق به ويخرجه الفقير من ماله، يعني يعطيه للغني، الغني يخرجه الغني من ماله متصدقا به على الفقير، فهذا المال المخرج من المال الكثير لا يضر المخرج والمتصدق وينفع المعطى له والمتصدق عليه. يعني لما نقول أن فوائدها ومحاسنها لو تأملنا فيها لاستغرقت محاسن الصدقة كلها وحدها لاستغرقت وقت المحاضرة وزيادة. نعم. ولذلك فإنه لبيان ومعرفة وتعريف وشرح ولفت الأنظار إلى إدراك محاسن الإسلام له أهمية، له أهمية، وذلك يعد ويكون بذلك وسيلة دعوية يدعو الناس غيرهم بها إليها. ولهذا لما أنت تشرح وتبين للناس هذه الشريعة، هذا الدين، محاسن هذا الدين، محاسن أحكامه، محاسن شرائعه وكل أبوابه ومسائله، فإنها إن صادفت ولقيت في الإنسان ووجدت ذلك الإنسان السليم السريرة أو الفطرة، يبقى على فطرته السليمة المستقيمة والعقل النزيه البريء، فإن ذلك الإنسان ينعم نظره فيه ويمعن فكره فيه ويتأمله بجد وبصدق وبدقة وبقوة وبصحة حتى تتجلى له هذه المحاسن على وجوهها وحقائقها وكنهها ومقاصدها وآثارها وأهدافها، فذلك مما يجعله يقبل عليه ويجعله يسلم. ليس فقط الأمر متوقفا عند هذا الحد، إنما هذا الإنسان بنفسه يسعى في سبيل الدعوة إلى هذا، لأنه وسيلة تؤثر في الإنسان. كنت قد قلت لكم فيما تقدم تلك الصدقة من حيث أهدافها، من حيث مقاصدها، من حيث ما تعلق بها من أحكام ومحاسن وفضائل وآثار وثمار، فإنه كثيرا ما تكون الصدقة سببا في إسلام المرء. ولهذا جاء قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، وإنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله فأعطاه صدقة، أدله على قطيع من غنم وبقر وكذا، فأشار إليها أن هذه كلها صدقة له. فالرجل كأنه لم يصدقه في بادئ الأمر، استكثر واستصعب يعني هذا الأمر، قال لعله هذا ليس جادا في كلامه وإنه يسخر أو يهزأ بي. فالمهم فإنه لما رأى النبي في صدقته جادا ورآه حازما حاسما ورآه محسنا في ذلك ورآه مخلصا في ذلك ورآه صادقا في ذلك إلى غير ذلك مما رآه عليه، أثر فيه فأسلم في الحين. فلما رجع إلى قومه قال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية، أي يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. انظروا حتى من حيث المعاملة والتعامل بهذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه المعاملات وما إلى ذلك له أثره. ولهذا أهمية بيان وشرح وتوضيح والدعوة إلى ذلك له أثره، وله كذلك تأثيره أيضا في الإنسان، بحيث أولا لا بد من عرضها على ما هي عليه ونفي الشبه ودفع كل التحريفات والتزييفات التي يلقيها أعداء الإسلام أو شانئوه أو الذين يريدون تشويه هذه المحاسن التي هي محاسن جلية ظاهرة وواضحة ناصعة صافية، لكن يريدون أن يشوهوها. فالإنسان يرد شبه هؤلاء الملحدين وشبه المستشرقين وشبه أعداء الدين، وهكذا حتى تبقى المسألة واضحة، لأن وسيلة لأن بيان محاسن الإسلام واتخاذ هذا البيان وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام هذا أمر مهم. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف تكون والوسيلة التي تكون، والوسائل كثيرة، إما بالتأليف، إما بالخطابة، إما بتصحيح المفاهيم، إما بالمناقشة، إما وإما وإما، والوسائل اليوم متعددة، ووسائل التواصل كثيرة ومتنوعة ومختلفة. ولذلك إذن لبيان هذا الموضوع أي محاسن الإسلام ونشره بين الناس وتوضيحه وتصحيحه، فإنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان. بارك الله فيك. ثم لو تحدثنا عن فوائد معرفة محاسن الإسلام، فممكن نوجز لأن الوقت قارب أو يعني وكأنه انتهى، لأنه لم تبقى إلا دقائق معدودة، نحاول أن نستزيد أو أن نتجاوز ذلك قليلا. فأقول من بين مثلا هذه الفوائد التي أو التي يجدها الإنسان بمعرفته واطلاعه وإدراكه وحسن فهمه لهذه المسائل واطلاعه كذلك وإدراكه لفوائدها، فيجد من فوائد ذلك يدرك الإنسان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع وهذا دين من الله سبحانه وتعالى، وهو دين الحق، وأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه تناقضا أو اختلافا أو اضطرابا أو شيء من القبيل، كما قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يعني لسان يستيقنه ويجده في نفسه، لما أنت تعرض له وتذكر له وتبين له وتنشر في أوساطهم يعني هذه المحاسن على أصلها وحقيقتها وصورتها وكنهيها وماهيتها وشرعيتها، فإنه ما شاء الله يتلقاها بعقل سليم وفطرة صحيحة وتفكير سديد وقراءة صائبة إلى غير ذلك من عوامل وأسباب ذلك، أي أسباب معرفته على وجهها. ثم كذلك يعلم بأن هذا الدين هذه المحاسن تدل على كونه دين هدى ورحمة. أعطيكم مثال ولو بسرعة، يعني أدنى الأمور، لو أناس الكفار عادة الكثير من الغربيين لما يسلمون يذكروا سبب إسلامه، ما الذي دفعه، ما الذي جلبه، ما الذي جعله يكون مسلما، فيقولون مثلا بعبارتهم الفرنسية كيف ولماذا أسلمت، هكذا pourquoi et comment je suis musulman، يعني بالفرنسية لا يهم كيف ولماذا أسلمت. إذن فهذا الإنسان من خلال اطلاعه لهذه الأشياء وجدها توافق الفطرة وتوافق العقل الصحيح وتوافق الحياة ونظامها وحسنها وسعادة الناس فيها وصلاح أمور وشؤون الناس فيما بينهم هكذا. أذكر مرة واحدا يذكر أنه رأى في بلاد أوروبا رأى امرأة اعتدى إليها لصوص وسرقوا منها، أنهم سلبوها ما عندها ويريدون سرقته، فكان أمامها أناس كثيرون وهي تصرخ وتستنجد، فلا أحد مد يد المساعدة والنجدة لها مثلا، ولا أحد تدخل، فتعجب واستنكر ذلك في نفسه، قال ما لهؤلاء القوم، ما الذي أصاب عقولهم ورجولتهم، لو أنهم اجتمعوا عليه واحدا واحدا لعله ما أدري بضربة بدقة واحدة لقضوا عليه وأجهزوا. المهم علم بأن هذه الظاهرة غريبة منكرة غير مقبولة غير معقولة، إذن فأخذ ينظر في الأديان أي دين وجد لهذه الظاهرة حلا ملائما، تعاملا سليما، أحكاما سلطها على أتباعه لما يروا ظاهرة مثل هذه، ماذا يصنعون وماذا يفعلون وكيف يباشرون العمل. فوجد عند النصارى قرأ ما وجد، كأنه طاف على كل الشرائع والدساتير والمراجع وإلى ذلك، فلم يجد ولم يظفر بما يريد، فاطلع على الإسلام وسأل أهل الإسلام أي المسلمين، هذه الظاهرة ما حكمها في شريعتكم؟ كيف تنظر إليها شريعتكم؟ كيف تحكم عليها وتعالجها شريعتكم؟ كيف عالجت هذه الظاهرة؟ فقال عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يقوم به المسلمون بحسب ما يغيرون به ذلك المنكر، لأن الأصل في ذلك المنكر التغيير، كما جاء في حديث مثلا حديث أبي سعيد، وهذا في الحقيقة من خصائص أمة الإسلام، كما قال ربنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بينما أمة الإسلام بينما المسلمون ما كيف، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الحديث من رأى ذكر يعني الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انظروا، فلما أخبره بذلك فأراد أن يناوله وأن يعطيه ويوفر له ويطلعه على مراجع تتكلم في هذا الباب بصورة دقيقة بصورة جامعة بصورة مانعة بصورة ضافية وافية كافية إلى غير ذلك، فدله وأرشده إلى تلك المراجع. فأنا اطلعت على تلك الرسالة يعني، فألف رسالة يعني كأطروحة علمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أي في شريعة المسلمين، فكان ذلك سبب إسلامه. إذن وعلم بأن هذا الدين بمحاسنه هذه توافق العقل الصحيح السليم، وتوافق الفطرة السليمة، وتوافق حياة الناس، وتحقق للناس التكافل، التعاطف، التضامن، التعاون، يعني إلى غير ذلك مما يجعلهم يعيشون في أمن وآمان وإيمان. لهذا وكذلك يعني يتوصل الإنسان إلى إدراك أن هذا هو دين البشرية كلها، ليس دينا خاصا بقوم دون آخرين أو بجنس دون غيرهم أو لا، إنما هو دين الناس كلهم، الناس جميعهم. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه لما أرسله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة. انظروا هذه الرسالة التي جئت بها والشريعة التي أرسلنا والشريعة التي أرسلناك بها إنما هي رحمة للعالمين لو كانوا يعلمون أو يعقلون. وكذلك يدرك بأنه شامل ومفصل والحمد لله في كل مسائله. ولهذا لما أنزل الله القرآن وخاطب الناس بالقرآن وخاطبهم في بيان الأحكام وما إلى ذلك، كذلك جعلت جعل السنة شارحة مبينة له كما قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان حقا كاملا شاملا مفصلا مبينا. وكذلك وأنه دين السماحة، الذي يدرك يطلع على الإسلام يرى فيه العزائم ويرى فيها الرخص ويرى فيه السماحة ويرى فيه اليسرى، وأنه عند حالات الاضطرار وعند حالات الحاجة الملحة الماسة وعند حالات الإكراه وما إلى ذلك لها أحكامها الخاصة، فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الذي يضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، إلى غير ذلك مما يعلم بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر طبعا بضوابطها، يعني بقواعدها بأسبابها بأحكامها بمقاصدها بحدودها وقيودها، حتى يعرف بأن الشريعة ألمت وأحاطت بحال الإنسان على اختلاف أحواله في الشدة والرخاء، في القدرة والعجز، فيما كذا في كذا، المهم ما شاء الله فإنها وجعل الله إتيانا وتحقيقا وتحصيلا وفعلا الرخص يحبه كما يحب من أتى العزائم، كما في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولهذا بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة يكشف الإنسان بأن هذا دين، وإن كان دين مثالي رفيع سامي ما شاء الله في أحكامه وشعاره، فإنه واقعي، جمع بين المثالية والواقعية. ها نعم، يعني ليس مثالية خيالية أو وهمية أو مفترضة أو متوقعة أو كمثلا، يعني تبقى مجرد نظريات ومجرد أشياء في التصور في الخيال في الفكر فقط، لا، بل في الواقع، بل نزل لإصلاح الواقع ليعيشه الناس في واقعهم. فالناس لما يخاطبهم الله بأمر من الطاعات أو نهي عن المعاصي يربط ذلك بمصالحهم وسعادتهم والرحمة التي يجدون في ذلك والفلاح الذين يؤتونه بسبب ذلك. مثال قصير: لما قال الله ونهى عباده عن شرب الخمر، لما قال حتى يبين الشارع بأنه ما أمرهم بشيء إلا لكون ذلك الشيء الذي أمرهم هو خير لهم، صالح ومصلح لهم، نافع كذلك، هو طيب أيضا، إلى غير ذلك من محاسنه، فيجعلك تقبل عليه ويجعلك تقدم عليه ويجعلك تقبل يعني فعله والامتثال الأمر الداعي إليه والآمر به. نعم، وكذلك الأشياء التي ينهاك عنها، ولو كنت قد شببت أو نشأت أو تعودت أو كنت قد أصررت وممكن جدا يعني تعاطيتها منذ سنوات عديدة بعيدة مديدة، ولا فما أن تسمع كلام الله في النهي عنها ووجوب الكف عنها والإقلاع، تفعل كما فعل الصحابة لما ادخروا من الخمور، يعني ما ادخروه في بيوتهم، لما نزل الأمر النهي عن ذلك وأمرهم الله تعالى بالانتهاء عن تناولها وشربها، فكل ما هرق مثلا كل يعني لم يبق أحد يقول حتى استهلك وحتى أنهي لكي أمتنع، بل بلغه الخبر بلغه النهي فامتثل فورا، أي على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. ولهذا لما قال منتهون: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: منتهون يا رب. انظر كيف يخاطبك ربك، يخاطبك بالإيمان، تعرف عظمة ربك وتعرف جلال ربك وتعرف بأنه ينبغي تستجيب لأمر ربك وأن تطيعه كذلك، وأن المؤمن يعظم ربه ويعظم خطابه ويعظم شعائره ويعظم أوامره ونواهيه، لأن ما أمره الله إلا بالخير وما نهاه الله إلا عن الشر. ولهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين مضار ومفاسد والآثار الوخيمة والجسيمة والعميمة للخمر لمن تناوله وللآثار المترتبة عليه، بارك الله فيكم. وأنه في الحقيقة هو دين السعة والمرونة، ورأيتم كيف ذلك كما بينا في أحكامه أنه كذلك لظروف الناس وأحوال الناس لها أحكامها في الشريعة، عندما يكون قادرا واجب عليه تحقيق ذلك وإقامة الأمر الذي أمره الشارع، ولو كانت فيه شيء أو شيء كلفة أو قليل من المشقة فإنها مشقة محتملة، وإن الأجر يكون على قدر المشقة، كما جاء الحديث في فضل الوضوء على الشدائد والمكاره وما إلى ذلك. ولكن الأصل لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع فله كذلك أن يتيمم كما حصل، وكنت قد ذكرت لكم في أحد الدروس يعني استشهدنا بحديث عمرو بن العاص. أقول إذن هذه الحالات، نعم يا إخوان، فالنبي مثلا قال لعمران ابن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع انظروا. فالأحكام الشرعية منوطة بالعلم والقدرة، فلا بد للإنسان أن يكون قادرا، وإلا كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم العفو. حتى يكمل يعني أقول باختصار كأن مجالاتها في الدين، يعني قد يقول إنسان لعله يحصر بعض أو يجعل بعض المجالات، يقول هي التي فقط تتسم بهذه السمة وتتواجد فيها وتظهر عليها وتتجلى فيها وتتعلق وترتبط بها المحاسن. فالمحاسن كما قلت لكم في كل الدين، لو يعني إنما أردنا فقط أن نتحدث عن موضوع المحاسن، محاسن الدين وأهمية تعريف الناس وتوصيل هذه المحاسن إلى الناس وكل ما يتعلق بفائدة هذه المحاسن وآثارها وما إلى ذلك، وما هي ثمارها التي وما هي آثارها التي توجدها في الإنسان ويجدها الإنسان عندما يطلع عليها. كذلك المجالات في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء يا إخوان، وفي كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل العبادات وفي كل الأوامر وفي كل النواعي نجد هذه السمة البارزة، السمة الظاهرة، السمة الجامعة الحاوية. لذلك أنها نجد كل، فإن الشريعة إذن كلها حسناء، الشريعة إذن كلها حسناء، يعني حسنة ومحاسنها ظاهرة حسنة، وكذلك الشريعة كلها رحمة أيضا، نعم يا إخوان بشهادة رب العالمين، والشريعة كلها عدل، نعم يا إخوان، فإن العدل في الشريعة حتى مع نفسك في أحكامك. لا يجوز لك مثلا باختصار أن تحلق بعض الرأس بعض الشعر وتترك البعض، أو أن تمشي في نعل واحدة أي رجل واحدة متنحلة والرجل الأخرى حافية، أو أن تجلس بين الظل وبين الحر والظل، كذلك لا يجوز. إنما ينبغي أن تعدل بين أعضائك، ومن تحب كذلك ينبغي أن لا تحملك محبته على الغلو والمبالغة في محبته وعدم العدل في القول والفعل والمعاملة والحكم فيه. حتى العدو وإن كنت تكرهه فينبغي أن تكون عادلا في معاملته، وإن عاقبته على قدر ما يستحقه. قال تعالى: وإن كرهته على القدر الذي يقتضيه حاله مما يستوجب أو يقتضي أو يستلزم كرهه. مثلا ألم يقل الله في هذا: يا أيها مثلا، وأختم إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا مما يجعل الناس يقولون: لا نجد هذا إلا في شريعة الإسلام، لأنه مرتبط هذا العدل بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلاة، إلى غير ذلك مما هو من متعلقاته ومتعلقاته. وكذلك قوله: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وفي قوله تعالى: هذا في العدل فقط، بل بعض ما قيل وبعض ما ورد أو ذكرنا في ذلك. وفي قوله تعالى: ولا يجرمنكم، انظروا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عموما هذه نبذة أو كلمة مختصرة عن معنى ومغزى، عن فضل يعني وعن أثري وعن حاجة البشرية إلى معرفة محاسن الإسلام، وعن أثري ويعني معرفة محاسن الإسلام، أثره وتأثيره على العقول بتصحيح الأفكار وعلى النفوس وعلى القلوب وعلى الناس جميعا أفرادا وجماعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل، بارك الله فيك.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمانية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية نعمة الهداية لهذا الدين قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة فقال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام عباد الله إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم إننا ندعو الله كل يوم بالهداية للإسلام في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي صالح قال جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل فقال هؤلاء نحن أفضل وقال هؤلاء نحن أفضل فأنزل الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين أفبعد هذا يشك في الأمر وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وقال تعالى وإن الفجار لفي جحيم وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة عباد الله إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى ومنشرحا بما قدره عليه وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع، والحضور. بارك الله فيكم.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنجليزية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فشو القتل والانتحار.

0: إندونيسيا والمقامة في الرابع والعشرين من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة وتحريم القتل والإزهاق للأرواح لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. ومسألة القتل وإزهاق الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلكم ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحين يتجرأ الشخص على إزهاق نفس واحدة فإنه بفعله ودخوله في هذا الذنب العظيم سعى في الإفساد وسعى في التدمير لبنية المجتمع وللعلاقات فيما بينهم، فكأنما سعى وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف وفي شرعنا المطهر الحنيف. جاءت الأدلة والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم مسألة القتل وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حساً ومعنى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو قال ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي فليتحرى وليحرص على ألا يؤذي أحدا. هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

0: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن حين يلعن شخصا مؤمنا، ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها، حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودم المسلم معصوم ومحرم، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر، ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم، لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. وأما القاتل العمد فقد جاء فيه من الوعيد ومن العقوبات ما لم يرد في معصية أخرى مما يفعله المسلم ومما يرتكبها المسلم. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وانظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم. وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بالمحافظة على النفس وبحرمة قتلها، سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه، أي يشربه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا، وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات، فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق، دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا، لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول ابدأوا بجاري اليهودي، فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب القتل ودواعيه الجهل بشرع الله عز وجل وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بين يدي الساعة لهرجا، قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين، هذا بين يدي الساعة ليس بقتل المشركين، سوف ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، يتساهلون في مسألة سفك الدماء ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب القتل أن يكون القتل لأجل ملك فلان، لعزة فلان، لأجل حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لأجل مال يدفع من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال قلت لجندب رضي الله عنه إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال أمسك، فقلت إنهم يأبون، فقال افتد بمالك، قال قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف، فقال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول على ما قتلته، فيقول قتلته على ملك فلان، لكي يكون فلان هو الملك هو الرئيس هو القائد أو لمصلحة لبعض الناس. هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء. فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع، وتجد أناسا يدفعون أناسا لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام، لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع والعياذ بالله. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى آحاد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. ولهذا فإن القتل بعد الشرك بأنواعه من أعظم أسباب الفساد الذي تفسد به أمور الدين والدنيا، وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات وتجد الزلازل والبراكين وتجد المجاعات والجدب وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور والعياذ بالله. وأعظم أنواع القتل ضررا على الفرد والمجتمع ما كان من باب الجريمة المنظمة وعبر الجهات المخربة، فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، وذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى. فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. والآيات في هذه المسألة، مسألة القتل، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. ختاما لهذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني الرابعة والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع، وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته، والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة. وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبناء الكرام أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإنجليزية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله. هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عباد الله، نعم الله تعالى تستوجب الشكر، فمن شكر الله تعالى على نعمه رأيته عبدا مطمئن القلب قرير العين راضيا عن ربه أتم الرضا، ملأ قلبه حبا لله تعالى ورجاء فيه ويقينا في رحمته، واستبشر بقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: لأن الشكر لله تعالى يعقل النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. نعم. أيها الإخوة الكرام، من جملة نعم الله تعالى علينا نعمة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء، ليبلوكم أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل وهو معكم أينما كنتم، والقائل إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. نعم. على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو حق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. وفيه: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل: من هؤلاء؟ من هذا الرجل؟ قال: وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الحديث أخرجه البخاري مطولا. انظر، يأتي في أماكن التواصل بكذبة، يكذب بأي خبر سمعه، ينتشر العالم كله يسمعونه ويقرؤونه، ولم يتحرى ولم يتثبت. وهذا واقع مشاهد، يكذب الكذبة في هذه الجهاز فتبلغ الآفاق، يكذب العفو الكذبة في هذا الجهاز فتبلغ الآفاق. وعاقبه في البرزخ ما قد سمعته. ما هو العاقبة؟ يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر إلى أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبها. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم. فالحذر الحذر الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية ولو كان في جوف بيته. نعم. إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر يفضحه في بيته، وفي رواية

0: لو كان في جوف بيته.
1: نعم.
0: إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي. إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات، كما قيل نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، نعم لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين، هل إلى شر أم إلى خير. أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل، فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم فما تدري من ماذا تغترف؟ أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي وقوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله، تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة الاهتمام بكتاب الله قراءة وحفظا، اقرأوا القرآن وعلموه أبناءكم. قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا، لا يعطيها، فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول: أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي. يا فلان، هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، فينظر إلى هذه الأشياء لا

0: سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب اطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة. إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول أنا أريدهم لعلي في اتصال، ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، الحمد لله، انتفعنا بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال، وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها من وطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دور الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعات في حماية الأجيال الناشئة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 وألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة أو الكلمة التي قررها المشرفون على هذه الدعوة، والتي أرادوا أن يكون موضوعها والحديث عنها متعلقا بالعناية بالنشء والجيل الناشئ هكذا، وحسن رعايته، وكذلك حمايته ما يهدده من المخاطر والعقبات في طريقه. فموضوعها هو في الحقيقة دور الأسرة والمؤسسات التعليمية وكذلك الاجتماعية، أي معنى الهيئات الاجتماعية، سواء كانت رسمية حكومية أو غير ذلك، في يعني العناية بهذا الجيل وحمايته هكذا. وهذا دليل على أن الشباب أو النشء، مرادهم بالنشء والجيل الناشئ، هو يعني فترة من فترات، وهذه تعنى بها كل تقريبا أغلب الدول، حيث يخصون الولد منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده، أي أن يكون يستوي في عقله في كل شيء ويبلغ أشده، فإنهم يصاحبونه ويعتنون به ويرعونه، يعني عناية ورعاية تربية وتعليما كما سيأتي ذلك، وهذا باستمرار إلى أن تنتهي مهمتهم، أو إلى أن يصير قادرا هو على نفسه بإذن الله، ويقوم كذلك بالمهمة مع الأجيال الأخرى، وهكذا الاستمرار والتسلسل ومواصلة الدرب جيلا بعد جيل. فأول منشأ ونواة ينشأ منها وفيها وينمو كذلك هذا الجيل هي الأسرة. فالأسرة في الحقيقة منها يبتدئ حسن الرعاية والعناية بالجيل، بل قبل إنشاء الأسرة العناية كذلك، حتى تكون أول ولادة هذا النشأ وأول ظهوره ونشأته تكون قويمة مستقيمة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ولهذا ترون الوالدين، أي الأب والأم، قبل ولادة هذا الولد ينبغي أن يختار كل واحد منهما الشق الآخر، الزوج الآخر الذي يحصل بهما التكامل في أمر الدين والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. فالرجل يختار الزوجة ذات الدين، ذات السلوك الحسن، ذات التربية الحسنة وما إلى ذلك، حتى لأنها تؤثر في الولد، وكذلك المرأة تشترط في من يطلبها ويخطبها أن يكون مرضي الدين والخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، كما من حديث أبي هريرة، فذكر الجمال وذكر المال وذكر الحسب أو النسب وذكر كذلك الدين، فأمر بإيثار الدين، بتفضيل الدين، بالظفر بذات الدين، فإن في ذلك البركة والخير وما إلى ذلك. كذلك الأمر ما يتعلق بالزوجة لما أخبر النبي أهلها وذويها قائلا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن ابتداء وتكون الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة في الرؤية والخطبة والعقد والزواج والبناء والوليمة والعرس، كل هذه الأشياء يستحضر فيها رضا الله ومحبة الله وموافقة شرع الله ابتداء. حتى عندما مثلا يحصل الأول لقاء بينهما وجماع بينهم، فيسمي ربه ويستعين بربه كقوله: اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك فاستجابة لدعائهم، فالله كذلك يمنعه ويحفظه ويعصمه من أن يضره الشيطان أو أن يمسه بسوء. وبعد الولادة يشعر الأبوان بالمسؤولية ويشعر بالواجب عليهم تجاه هذا المولود. رأيتم من حيث الأحكام الشرعية كيف تكون العقيقة وأحكامها وأحكامها وكل ما يتعلق بها، إنما يبدأون في تلقينه وتعليمه وتنشئته وتربيته تربية سليمة مستقيمة ابتداء. لما؟ لأنه مسؤولية في أعناقه ورسالة ثقيلة وأمانة في كاهلي كل وعلى كاهلي كل واحد منهم. أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية قائلا: كلكم، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الأولى والراعي الأول ولي الأمر مسؤول عن رعية بصفة عامة، وهنالك المسؤوليات الفرعية النسبية، يعني باعتبار الأسرة باعتبار كذا وكذا. قال الرجل إلى أن قال: كل الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الرجل راع وهو في بيته وهو راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية هنا بمعنى تكليف، حملك الله هذه المسؤولية وكلفك الله بهذه المهمة والرسالة، فلا بد أن تقف عندها وأن تؤديها على وجهها، فإن الله لا يحب المخسرين ولا المقصرين ولا الخائنين ولا ولا ولا لا، فلا بد من الانضباط. ولذلك أول ما بدأ الأسرة تبدأ رسالتها ويبدأ دورها شيئا فشيئا. النبي كان عنده ربيب عمر ابن أبي سلمة، كان يأكل في صحفة، يعني مثل ما قول القصعة التي أو الصحن الذي كبير الذي يأكل منه الناس مجتمعين، فكانت تطيش يده كما هو الصغار الأطفال تارة يلتقم لقمة هنا وتارة يأخذها من هناك وتارة من هنالك، لا يلتزم بآداب الأكل. مع ذلك انظروا، لا نقول هو صغير، إنما ينبغي في الصغر أن تبدأ بتربيته، فإنه حتى يكون ذلك التعليم وتلك التربية راسخة ثابتة. ولذلك قال: يا غلام يا غلام سم، انظر يعلمه، أي يا غلام انتبه اسمع إلي، سم الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا كيف هي التربية. بينما إذا لم ينشأ المرء على تربية حسنة ولم يعطيه ويمنحه والداه هذه العناية والتربية الحسنة يشأل ينشأ ويكبر على سلوك غير حسن وتربية غير قويمة أو مستقيمة. تذكرون ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الأكل بيمينه وعدم الأكل بشماله هو الكبر، سوء التربية، سوء النشأة. فالوالدان في الأسرة

إلى ذلك، والعكس كذلك تظهر آثار تلك العناية والرعاية، آثارها الإيجابية الحسنة الطيبة في نمو ونشأة هذا الولد من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى أخرى، ومن مستوى إلى آخر. بينما قد يكونان أيضا سببا في انحرافه وفساده وعدم كذلك صلاحه، وهو مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالأبوان لهما هذه المسؤولية العظمى لا بد من أدائها، فلا بد أن يتسلح الأبوان بالعلم النافع وأن والإيمان الصادق والنفس الطيبة الزكية التي تعرف أنها تسأل عن الأمانة. وعموما قال ربنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن لا بد للوالدين كذلك أن يعرفوا كذلك مسؤوليتهم وواجباتهم أو واجباتهم وما إلى ذلك، حتى لا يظلموا، لأن الله فيما يتعلق بمعاملة الولد للوالدين أوصاه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والوصية هي إعطاء الشيء للغير ليعمل به، وكذلك أوصى الله تعالى الوالدين على الأولاد وبالأولاد، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا إذن لا يخفى على الواحد منا معرفة دور الأسرة وما على الأسرة القيام به تجاه هذا النشء الصاعد، فهي التي تلقنه وترشده وتهذبه وتربيه وتعطي له الأسباب والوسائل والأدوات التي ينشأ بها وعليها نشأة صحيحة سليمة، وكذلك تحميه وتصونه من كل ما يهدده من سوء الأخلاق وسوء التربية وفساد الأفكار والانحراف، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه أسرنا مهددة، وأصبح عدوك يدخل إلى ولدك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم، كما هي مثلا الوسائل هذه المبتكرة المخترعة التي جعلت العالم كقرية واحدة أو صغيرة، بل جعلته كبيت يخترقها الناس من غير إذن ولا استئذان. تفضل. هذا دور الأسرة، ودور الأسرة يبقى مصاحبا للولد لأن صلته بها لا تنفك، ولأن علاقته بها لا تنقطع، ولذلك تبقى متابعة. ولكن هنالك مرحلة يصل إليها في تطوره ونموه هذا الولد، أن يصل إلى سن ويبلغ سن التعلم، فهذا مسؤولية أخرى ومرحلة أخرى، وتقوم به مؤسسة أخرى ألا وهي المؤسسات التعليمية. فكذلك هذه المؤسسات التعليمية عليها مسؤولية عظمى وواجب آخر عظيم، أنه ينبغي الاعتناء بهذا الطفل في التعليم والتربية والتهذيب والتوجيه. فالولد يكون عرضة حينئذ لأفكار وما يقرأ من الكتب وما يسمع وما إلى ذلك، فيشترط في أن تكون هذه المؤسسة ابتداء والده يختار له المؤسسة، والحمد لله الآن هذه في متناول خاصة في البلاد الإسلامية، إلا ما يعتري بعضها من نقص، هذا أمر نسبي علينا. قلت إذن لما يلجأ إلى هذه

0: المؤسسات التعليمية، فهذه المؤسسات ينبغي أن يكون عليها ويقوم عليها أناس أكفاء، علماء، حكماء، أمناء، يصلحون لكي يوجهوا ويربوا البشر كما تربوا ياسين، كما تربوهم. ولهذا كذلك للمؤسسات التعليمية دور في تعليم وتربية وتثقيف الجيل بما ينفعه وبما يقومه وبما يصلحه وبما يليق له. لما يا إخوان؟ لأن هذا الجيل الناشئ أي الصاعد هو رجل المستقبل، فالمسؤولية تكون لهم، ومستقبل البلد كذلك بين أيديهم. فلذلك فلا بد من العناية به أشد من العناية بالبنيان. لعل البنيان تنظر في طريقة البناء وطريقة تشييد الأمور اللبنات وكل شيء هكذا، وإذا رأيت شيئا منحرفا لا تتركه على انحرافه أو فساده، إنما تسعى إلى تقويمه. فكذلك المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ومهامها ووظائفها، فإن التكامل بينها وبين الأسرة فيما يتعلق بتنشئة الولد، أولا تنشئة مستقيمة حسنة، وكذلك حمايته من الأمور الوافدة، الأمور الخارجية لعلها التي تغير عليه وممكن جدا تنتابه أو تعتريه في كل مكان، فهم الذين يحمونه ويحرسونه. العلم النافع يحرس صاحبه وكذلك هذه المؤسسات التعليمية وهي وسائل العلم وأدواته في حراسة ورعاية وحماية الجيل الصاعد حتى ينشأ في أمن وأمان. فهذه المؤسسات التعليمية بما تقوم به من نشر العلوم النافعة والطرق التربوية الناجعة وما إلى ذلك، هو في الحقيقة مسؤولية تخصها، ولكن تكمل ما قامت به الأسرة، لأنه لا بد من تضافر الجهود وتكامل الجهود بين الأسرة وهذه المؤسسات. فينبغي إذن مثلما تحمي المؤسسات التعليمية الطلاب من الانحراف، من المخاطر الجسدية والنفسية، ومن الأضرار والانحرافات الفكرية والسلوكية وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هنالك حتى يكون هذا نافعا إن شاء الله، أن يكون تواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، حتى يكون ذلك إن شاء الله مما يجعل ما ينقص الأسرة تكمله كذلك المؤسسة، وما لقنته الأسرة ويحتاج إلى رعاية دائمة فإن الأسرة أي الأبوين يقومان بهذا الواجب ويرعيان ويراقبان ويحرصان هذا الولد ويحميانه من كل ما من شأنه الإضرار به وتحريفه كذلك عن المسار الصحيح والسليم والسديد والرشيد. لذلك هذه إذن مؤسسة أخرى نضيفها إلى الأسرة. فكذلك سيأتي في الأخير بعد يعني الحديث عن الهيئات الاجتماعية التي لها كذلك دور وواجب وعليها واجب تجاه الجيل الصاعد، حتى يعلم الناس أهمية هذا الجيل الذي عني بهذه العناية المتكاملة وهذه العناية المنسقة والمدققة والموثقة، لأن الأمر الخطأ في تربية الجيل الناشئ ليس أمرا بسيطا، وإهماله حقه أو عدم القيام بما يلزم المسؤولين عنه تجاهه ليس أمرا بسيطا أو خطأ بسيطا. نعم. ثم بعد ذلك القسم الآخر المكمل للقسمين الأولين، ألا وهي الهيئات، الهيئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها ووظائفها وأعمالها وكل ما تقوم به. كذلك هذه لها دور لأن لها صلة بالواقع والمجتمع بكل طبقاته وعلى كل مستوياته، ولذلك هذه الهيئات كذلك لا يخفى ما عليها، يعني على الإنسان ما عليها من دور في لابد من أدائه في إفادة المجتمع وعموما خاصة النشء الصاعد، النشء هذا والأجيال الناشئة التي نوليها ونمنحها ونعطيها ونهتم ونعتني بها اهتماما جيدا، لأنها اليوم مستهدفة، لأنها اليوم هي ركيزة المجتمع، فيريدون إذا أرادوا قلبا وهدما مجتمع يبدأونه بالأسس والركائز، فهم الشباب وهم هذا الجيل الناشئ، ولذلك تضافرت وتظاهرت وتكاثرت جهود الأسرة أي الأسر وجهود المدارس والهيئات التعليمية وكذلك المنظمات أو الهيئات والتنظيمات الاجتماعية على اختلاف مجالاتها وعلى اختلاف وظائفها وأعمالها، فإنها تولي وتعطي وتمنح هذا. ولذلك ينبغي يا إخوان أن يشعر الإنسان سواء كانت حكومية أو كانت غير حكومية، الشعور والقيام بهذه المهام واجب شرعي واجب ديني، فلا تنظر إلى مكافأة الناس أو إلى ثناء والسناء بين الناس، إنما ترى أن تقوم بالواجب كما قام به الأولون وكذلك يقوم به بعدك، وتبقى العملية مستمرة غير منقطعة، كما قيل قديما ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، هكذا ينبغي. ولهذا فقد يقول أن في الحقيقة تضافر الجهود وتكامل الأدوار هذا أمر كما يقولون ينبغي أن يكون بجد وإخلاص وإتقان وإحسان، فإن الله يحب من المرء إذا عمل عملا أن يتقنه، فلا بد إذن أن نوفر للنشء ونسعى في توفير للنشء أسباب التربية القويمة المستقيمة، أسباب النشأة الصحيحة السليمة، أسباب كذلك النمو المحكم لا يكون خللا في مرحلة من مراحل نموه أو نشأته أو في أسلوب من أساليب تربيته، فهذه المكملات والمتكاملات أمر لا بد من مراعاة الأولوية، الأولوية في ذلك وكذلك التبعية لذلك، حتى يصل الإنسان إلى هدفه المنشود وغرضه المقصود، ألا وهو أنه يعتني بهذا الجيل، فإن هذا الجيل فإن كثيرا ما يذكر الشباب ويذكرون في سياق الثناء والمدح، وكذلك لمن نشأ نشأة سالمة من كل الأخطار المهددة والأضرار كذلك المتربصة والوسائل كذلك الكثيرة ممكن جدا التي تعتري طريقه. ألم يأتي أحد حديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شاب نشأ في عبادة، يعني النشأة هذا أمر مهم، وحماية النشأة السليمة أمر مهم، والحراسة الدقيقة للنشأة السليمة مهم، إلى غير ذلك مما ينبغي. فينبغي إذن أن ندرك بأن هذه المسؤولية عظمى، لا يقصر واجبها على طرف دون غيره أو مؤسسة دون غيرها، إنما كما قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونختم هذه الكلمة ببيان أن جهود هذه الوسائل والهيئات وكذلك على خلاف أو على اختلاف وتنوع المستويات، فينبغي أن نعلم كل واحد في مجاله أن يقوم بهذا. فممكن نقول أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بين هؤلاء بطريقة حسية أو معنوية أو وادية أو روحية أو فردية وزوجية وجماعية علمية وعملية، في كل جوانب الحياة التي لها علاقة بتربية ونشأة الجيل نشأة قويمة مستقيمة. لا بد في الحقيقة من توفير السعي من أجل توفير البيئة والمحيط الملائم لنشأة الإنسان، نشأة تحميه وتحرسه وتصونه كذلك وتعصمه بإذن الله مما يهدد ومما كذلك ينذر يعني أشياء تسوءه أو تضره. هذه واحدة بمعنى هي التي تقوم بمنع، كما هي مثلا في دولتكم ما شاء الله التي ترى تلك، خاصة في زمن الانترنت فإنها مستهدفة مثلا، فيردون ويمنعون ويحجبون ويصونون ويحمون يعني الشباب وكل فئات المجتمع من كل هذه الوسائل الفتاكة والطرق كذلك والبرامج الضارة، وكل ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم وعميم بالمجتمع، بدءا من الذين مستهدفون أصالة وابتداء، كذلك تعميم الثقافة والعلم بين الناس، حتى لأن إذا قرأوا هذه الوسيلة، وسيلة العلم وسيلة للتعرف على ما ينفع الإنسان وعلى ما يضر الإنسان، فما يتعلمه يأتيه ويقبل عليه ويستقبله ويأخذه ويعتني به، وما يضره كذلك يجتنبه ويحذره ويتقي أسبابه ويسد ذرائعه وما إلى ذلك. فأقول إذن عموما هذه الأشياء التي ينبغي النظر إليها يعني بصورة تدل على العناية والاهتمام والرعاية والصيانة والحماية، لأننا نحن معشر المسلمين لا بد أن نعلم بأن شيئا مهما عندنا وهو ينفع في التربية، وهو من خصائص هذه الأمة أن جعلهم الله كما على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأجناسهم، فإنهم يشتركون ويجتمعون في أمر مشترك وهو النصيحة فيما بينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر مهم ينفع التربية، فيأمرون بالمعروف قولا وفعلا وكذلك ينهون عن المنكر ليس فقط قولا وفعلا، بل قولا وفعلا وقصدا كذلك وإرادة وتحقيقا، وكذلك المنكر اجتنابا. فربنا يعني أثنى على الأمة المحمدية الأمة الإسلامية قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف نظرا لأهميته، والنهي عن المنكر نظرا لفائدته كذلك وأهميته، فإنه يتعلق بكل المستويات الاجتماعية. والله ذم قوما ولعنهم بسبب عصيانهم وعدم إعمالهم لهذا المبدأ العظيم، أنهم يتناهون عن المنكر ويتناصحون أو يتواصون بالمعروف، كقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا التناهي كأنه يدل على العملية الجماعية المشتركة متبادلة بين الناس، كما قال، وأختم بهذا بكلامي بهذا الحديث كلامي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه بكلمة موجزة: الدين النصيحة، فكررها ثلاثا. فقالوا، علموا بأن التكرار يتضمن الاعتبار والأسرار الجديرة بالتذكار، ولا لا؟ فقالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذا من النصيحة، هذه الأدوار التي تقوم بها الأسرة وتقوم بها كذلك الهيئة المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك التي تقوم بها الهيئات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومجالاتها ومهامها، كلها تعنى بذلك ومعنية كذلك. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه، عفوا، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه هي الكلمة التي أردنا إتحافكم بها، فإلى لقاء آخر. فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: القول المبين في بيان حاجة المسلمين إلى العلم والعلماء الربانيين. ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمعنى أي: ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعلم، من العلم والعمل. وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى، ومن العلم ومن العمل بما علموا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل، أي يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس، وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يطيعوا أولي الأمر وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال طاعة الأمراء على قسمين: طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون بالشريعة وهم الأمراء الحكام. ثم إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فيما بينهم قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف الرد إلى الله؟ إلى كتابه. وكيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته إليه وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام؟ والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول، أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي أي العلم إلى الله عز وجل. وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قال: حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. فدرجات أهل العلم تتفاوت وتختلف. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قضية أن رجلا من الصحابة أجنب ولا ماء، فسأل من بحضرته فقالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، كما جاء في حديث ابن عباس، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا جهلت شيئا فسأل وعد إلى من عنده العلم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، ممن يبين لهم دينهم، دين الله عز وجل، ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه، ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من حديث أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. وإن من الآفات المنتشرة بين المسلمين الجهل بمقامات أهل العلم، ومن ذلكم تقديم من لا يعلم وترأسه وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة. فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي نزل على أرض، فكان منها النقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات، فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد، فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب كيف يقبض العلم. وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة وتكلمهم في الأمور العامة. ولقد وقع الكثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من عوام المسلمين هذه الأيام وفي غيرها فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه فضل علم السلف على الخلف، قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، عنده كلام كثير، من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ قال: لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين، إلى أن قال: ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال: وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم، من بعد الصحابة، أقل علوما وأكثر تعلقا. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. إن العلم ليس بكثرة الحفظ فقط، بل لا بد فيه من الفهم الصحيح والرسوخ والملكة. ولعلك تجد طالب علم في العشرينيات من عمره وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمرومات، بل لربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. فهل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور؟ بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول: لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم، ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلا على العلم، لا بد من الفهم والرسوخ في العلم. فكيف إذا ضممت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. وكذلك يجب الرجوع إلى من إذا نزلت بهم نازلة من النوازل أتى له هؤلاء العلماء أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون أمر من الأمور العامة أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم إلى أولي الأمر إلى العارفين إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل. فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. ويجب علينا معاشر المسلمين إنزال العلماء منازلهم ومعرفة مقاماتهم وفوق كل ذي علم عليم. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام العالم وكذلك من معرفة حقه أن تأخذ بقوله ونصحه وفتواه وإرشاده ولا تعترض عليه وأنت لا زلت صغير السن وحدث الفهم لم تخبر الأيام ولم تعرف الفتن. ولا بد من الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة، بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل كيف؟ فقال والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. وتأمل معي أخي الكريم في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الدارمي عليه رحمة الله، وبه نختم إن شاء الله. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبأنا عمرو ابن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العلماء. لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم؟ قال: فقال أي أبو موسى رضي الله عنه: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال: قلنا لا بعد. فجلس معنا، ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج، أي ابن مسعود رضي الله عنه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته، شيء جديد محدث لكن ليس معصية واضحة، إنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما هو؟ قال: فإن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة. قال: فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، أي بهذا الحصى، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. ما شاء الله، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر، فرجع وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو قال انتظار أمرك. انظر، وأبو موسى عالم لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، وقف قائما عندهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي سهل. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم، أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلتم ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة، أي على ديانة وعبادة وطريقة، هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال: أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة، ما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لا بد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق، الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر، بدعة صغيرة يراها صاحبها، مخالفة يسيرة، كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم؟ حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون، هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن، ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعا، وقد صار متحزبا، وقد صار بعيدا عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان محاسن الإسلام ورحمته على العالمين، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأما الحديث عن محاسن الإسلام والإسلام كله محاسن ولذلك الحديث عنه مهم وخاصة في هذا الزمان ويعد وسيلة في الدعوة إليه وطريقة ناجعة كذلك مؤثرة ومهمة في جعل الناس يعرفونه ويفهمونه ويدركونه على حقيقته ويوافق ذلك فطرهم المستقيمة السليمة وكذلك عقولهم الصحيحة السليمة البريئة النزيهة فيجعلهم ذلك يتقبلونه ويقبلون عليه ويسلمون كذلك ويدخلون فيه وهذا أسلوب من أساليب الدعوة وطريقة من وهي طريقة من طرق الدعوة إلى الله فإن دين الإسلام الدين الذي أرسل به الله تعالى أولا رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نعنيه الشريعة التي والدين الذي بعث الله به رسوله وفي حقيقة الأمر فإن دين الإسلام له كذلك معنى عام وهو لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الرسل جميعا كانوا مسلمين وكانوا على دين الإسلام بمعنى أنهم كانوا موحدين لله هكذا معتقدين اعتقادا خالصا قائما على توحيد الله كقوله تعالى مثلا كتمثيل فقط إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون وهكذا كل الأنبياء كانوا كذلك فدينهم واحد عقيدتهم واحدة وإن اختلفت شرائعهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فشرائعهم يأتي في زمن موسى يعني وقد جاء بعده عيسى فنسخ بعض أحكامه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وما إلى ذلك وكانت الشريعة الإسلامية الغراء هذه الشريعة السمحة هي التي نسخت عموما الشرائع من قبل، ورسالة النبي هي خاتم الرسالات. وهذا الدين، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهذا الدين الذي رضيه لعباده كلهم دينا، هذا الدين الذي

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود لما سمعوا هذه الآية يعني أدركوا محاسن وأدركوا مع المغزى والمعنى الذي تدل عليه والأثر الذي توجده في نفس الإنسان، بدليل إحدى الروايات المروية في هذا الموضوع أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: كاد أن يطير قلبي، أي كاد أن يطير عقلي مثلا. وواحد آخر كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الإيمان، وهو أن رجلا كما في حديث طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب: آية في كتابكم، أي فقرأ يا أمير المؤمنين، يعني عمر، آية في كتابكم أي قرآنكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا يعني لو علينا نزلت أو نزلت، لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر: أي آية تعني؟ فذكر له ذلك، فبين له عمر أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، ويذكر بأنها نزلت يوم عرفة، وذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. فإذا عباد الله، فهذه المحاسن التي حوتها هذه الشريعة الإسلامية، حيث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربه أمره أن يعلم الناس جميعا والعالم كله بأن رسالته رحمة، وبأنه نفسه أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه بعث بهذه الشريعة السمحة، فيها السماحة، فيها اليسر، فيها ما فيها من خصائصها ومحاسنها، من في أحكامها، في شرائعها، في خطاباتها، في كل مجالاتها، فإنها تتضمن ذلك وتحتوي على ذلك. ولهذا عباد الله، فإن الناظر في الشريعة أو في دين الإسلام عموما، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والتصرفات وما إلى ذلك، يعني في كل شأن وفي كل أمر وفي كل مجال وفي كل كذلك قضية من قضايا الإنسان، إلا ويجد لها حكمها في الشريعة بما يدل على العدل الذي فيها، وعلى الرحمة كذلك، وعلى الحكمة أيضا. وكل هذه من أمارات وعلامات محاسن هذا الدين، بارك الله فيكم. فإن هذا الدين بمحاسنه في شرائعه، أحكامه، في كل باب من أبواب المسائل العظيمة والمسائل العامة الجامعة والمانعة والنافعة، هاته التي يعني تدل أو تتسم وتتجلى فيها علامات وأمارات وكذلك خصائص الكمال هكذا، والشمول والصلاح والرحمة والعدل والحكمة وما إلى ذلك، بهذا الإلمام والإحسان التام والمحاسن العامة، يكون ذلك أدلة

0: وأجل يعني ومن أقوى الأدلة التي تدل على سعة حكمته علمه تبارك وتعالى. فالله تذكرون آيات متعلقة بالأحكام، مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم وكان الله عليما حكيما وما إلى ذلك. فإذا نجد مثلا كمثال مختصر من سورة التوبة لما ذكر الزكاة وذكر محاسن الزكاة وذكر محاسن الإسلام متجلية ظاهرة كامنة مجتمعة في الزكاة بكل جوانبه، وثمرات الزكاة النفسية الروحية والمادية الفردية والجماعية إلى غير ذلك من فوائدها ومصالحها ومنافعها وآثارها المتعددة والمتعدية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة حيث قال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، انظروا فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني علماء الاقتصاد أدركوا أن من الزكاة حلا لمشكلة الفقر في المجتمع وحلا لمشاكل عديدة في العلاقات بين أفراد المجتمع بين الفقراء والمساكين. لعل لما يشح ويبخل ويمتنع الأغنياء من التصدق على الفقراء ذلك ما يوغر الصدور وينشئ الشحناء والبغضاء ونحو ذلك من القطيعة والسرقة وغير ذلك مما يجعل الأغنياء لا يأمنون على أنفسهم، ولعلهم يتوجسون خيفة كلما لاقوا أو وجدوا أو صادفوا فقيرا، فإن ذلك مما ينفر مما يقطع العلاقة بينهما مما يزرع العداوة والفرقة وما إلى ذلك بينهما. انظروا إلى هذه الصدقة، طهرت ربت زكت الإنسان روحا ومادة، يعني بحيث في نفسه في قلبه في سلوكه في أخلاقه في تربيته أنشأت في نفسه العطف والرحمة والشعور بالحرمان وماذا يعاني الفقراء وكيف هي أحوالهم وحياتهم. فلما يدرك ذلك ولا يتوقف المؤمن عند حد الصدقة الواجبة، إنما يتعداها إلى النفقات ولو كانت مستحبة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يتصدق إلى أن يسألوا عن إمكان التصدق في غير الواجب. ولهذا لما سأل ذلك الأعرابي النبي عن الصدقات هل علي، يعني ما الذي أوجبه الله تعالى علي من الصدقات، قال يعني بين له أنه مثلا يخرج الزكاة كما قال كذلك في حديث معاذ بن جبل من رواية ابن عباس لما أرسله يدعو إلى الإسلام، وكانت يومئذ تلك الأرض وتلك البلاد يقطنها ويدين وأهلها على ملة أو دين النصارى. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظروا بدأه بالعقيدة وبدأ ثم بالصلاة، انظروا بهذه الأحكام الخمسة أو الأركان الخمسة التي هي جامعة لأحكام وحكم كثيرة متعددة. فالمهم مما قاله فإنهم أطاعوك، فإنهم أطاعوك إلى أن بلغ إلى الصدقة، فإنهم أطاعوك في ذلك أي في الصلاة بعد الإقرار والشهادة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا من الآداب والأحكام الأولى في زكاة المال. هذه الزكاة العامة أنها ينفقها الإنسان حيث يسكن وحيث يوجد، هكذا يعني حتى يكون ذلك مؤلفا بين قلوب العباد والسكان والجيران وأبناء المنطقة الواحدة وأبناء كذا، إلى أن تتوسع وتتسع إلى أن تبلغ مبلغا مؤثرا، هكذا مثلا في سائر الأمور. فهذا مما يشهد ذلك لله سبحانه وتعالى ويدل على كماله تبارك وتعالى الذي من عنده كمال مطلق في كل الجوانب، في تشريعه، في أحكامه، في إلمام يعني واستجماع هذه الأحكام لكل المصالح والمنافع واستجماعها واستيفائها لكل المحاسن كذلك. فمما يجعل الإنسان يشهد بأن هذا من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك يشهد ويقر ويؤمن ويوقن ويعتقد ويقول بأن هذا الرسول الذي جاء بهذه الشريعة التي ما من موضع وما من جانب وما من مجال وما من شيء وما من حكم وما من مسألة يعني أو قضية إلا ونجدها والحمد لله في منتهى الحكمة وفي منتهى الجمال وفي منتهى الجلال وفي منتهى كذلك يعني الحسن، يعني كونها والحمد لله لا خلل فيها ولا نقص يعتريها ولا أي شيء. هذا الذي من عندي رب العالمين الذي والحمد لله لما قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين، لما قال وأكملت لكم دينكم، وأكملت لكم دينكم أي كامل من كل جوانبه، هكذا إذن. ولذلك يعلم بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة من عند ربه وبلغ للناس، كان النبي وكان الرجل وكان الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى كذلك ثمود أخاهم صالح وهكذا دواليك، كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، فبعث النبي إلى الناس كافة إلى العالم. فدعوة النبي يا إخوان ورسالته والدين الذي جاء به وأرسله الله تعالى به ودعا إليه وعلمه وبلغه ما شاء الله وخاطب الناس به وكلفهم به ونحو ذلك ودعاهم إلى الاستجابة إليه واتباعه، هكذا هذا النبي، النبي صادق أمين أي صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، كما ذكر ربنا مثلا في سورة النجم لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام وهذه الشرائع والشعائر التي جاءت بها وعليها ومتضمنة لها شريعته مما يدل على كونه صادق مصدق مصدوق هكذا، وأنه بكل صراحة مما يدل على أنه رسول الله حقا. ولقد كان باختصار أقول سامحني باختصار النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس كانوا يرون حتى في تصرفاته. يأتيه الفقير ويسأله، يطلب منه صدقة، فالنبي يتصدق صدقة مبرزا فيها، مجليا فيها، مبينا بها معالم محاسن الدين في الصدقة. رأيتم في أمر الصدقة كيف أنه حتى جعل الإنسان يتحرى الصدقة التي لا يظهر كونه المتصدق بها، ولا يظهر ولا يعلم الناس أنه هو الذي تصدق بها، بل يبالغ في ذلك إلى أن يبلغ أن يخفي صدقته، أي أن يتصدق بيمينه مخفيا ذلك عن شماله، كما في حديث أبي هريرة حيث ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل تصدق بصدقة. انظروا هذا في نفسه، أن من حيث المتصدق عليه، انظروا مع حسن الإسلام في الصدقة مثلا، المتصدق عليه بمعنى تلك الصدقة تثلج صدره وتدخل السرور على قلبه وتفرحه ويقضي بها حاجته. هذه الزكاة، ترون الزكاة الواجبة المفروضة، فإنها في الحقيقة لا تضر المتصدق. يتصدق مثلا بالمال ربع العشر، 1/40 ربع العشر، فهي إذن مال قليل يتصدق به ويخرجه الفقير من ماله، يعني يعطيه للغني، الغني يخرجه الغني من ماله متصدقا به على الفقير، فهذا المال المخرج من المال الكثير لا يضر المخرج والمتصدق، وينفع المعطى له والمتصدق عليه. يعني لما نقول أن فوائدها ومحاسنها لو تأملنا فيها لاستغرقت محاسن الصدقة كلها وحدها لاستغرقت وقت المحاضرة وزيادة. نعم. ولذلك فإنه لبيان ومعرفة وتعريف وشرح ولفت الأنظار إلى إدراك محاسن الإسلام له أهمية، له أهمية، وذلك يعد ويكون بذلك وسيلة دعوية يدعو الناس غيرهم بها إليها. ولهذا لما أنت تشرح وتبين للناس هذه الشريعة، هذا الدين، محاسن هذا الدين، محاسن أحكامه، محاسن شرائعه وكل أبوابه ومسائله، فإنها إن صادفت ولقيت في الإنسان ووجدت ذلك الإنسان السليم السريرة أو الفطرة، يبقى على فطرته السليمة المستقيمة والعقل النزيه البريء، فإن ذلك الإنسان ينعم نظره فيه ويمعن فكره فيه ويتأمله بجد وبصدق وبدقة وبقوة وبصحة، حتى تتجلى له هذه المحاسن على وجوهها وحقائقها وكنهها ومقاصدها وآثارها وأهدافها، فذلك مما يجعله يقبل عليه ويجعله يسلم. ليس فقط الأمر متوقفا عند هذا الحد، إنما هذا الإنسان بنفسه يسعى في سبيل الدعوة إلى هذا، لأنه وسيلة تؤثر في الإنسان. كنت قد قلت لكم فيما تقدم تلك الصدقة من حيث أهدافها، من حيث مقاصدها، من حيث ما تعلق بها من أحكام ومحاسن وفضائل وآثار وثمار، فإنه كثيرا ما تكون الصدقة سببا في إسلام المرء. ولهذا جاء قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. وإنه مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله فأعطاه صدقة، أدله على قطيع من غنم وبقر وكذا، فأشار إليها أن هذه كلها صدقة له. فالرجل كأنه لم يصدقه في بادئ الأمر، استكثر واستصعب يعني هذا الأمر، قال لعله هذا ليس جادا في كلامه وإنه يسخر أو يهزأ بي. فالمهم فإنه لما رأى النبي في صدقته جادا ورآه حازما حاسما ورآه محسنا في ذلك ورآه مخلصا في ذلك ورآه صادقا في ذلك إلى غير ذلك مما رآه عليه أثر فيه فأسلم في الحين. فلما رجع إلى قومه قال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية، أي يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. انظروا حتى من حيث المعاملة والتعامل بهذه الشعائر وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه المعاملات وما إلى ذلك له أثره. ولهذا أهمية بيان وشرح وتوضيح والدعوة إلى ذلك له أثره، وله كذلك تأثيره أيضا في الإنسان، بحيث أولا لا بد من عرضها على ما هي عليه ونفي الشبه ودفع كل التحريفات والتزييفات التي يلقيها أعداء الإسلام أو شانئوه أو الذين يريدون تشويه هذه المحاسن التي هي محاسن جلية ظاهرة وواضحة ناصعة صافية، لكن يريدون أن يشوهوها. فالإنسان يرد شبه هؤلاء الملحدين وشبه المستشرقين وشبه أعداء الدين، وهكذا حتى تبقى المسألة واضحة، لأن وسيلة لأن بيان محاسن الإسلام واتخاذ هذا البيان وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام هذا أمر مهم. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف تكون والوسيلة التي تكون، والوسائل كثيرة، إما بالتأليف، إما بالخطابة، إما بتصحيح المفاهيم، إما بالمناقشة، إما وإما وإما. والوسائل اليوم متعددة، ووسائل التواصل كثيرة ومتنوعة ومختلفة. ولذلك إذن لبيان هذا الموضوع أي محاسن الإسلام ونشره بين الناس وتوضيحه وتصحيحه، فإنه من الأهمية بمكان في هذا الزمان. بارك الله فيك. ثم لو تحدثنا عن فوائد معرفة محاسن الإسلام، فممكن نوجز لأن الوقت قارب أو يعني وكأنه انتهى، لأنه تبقى إلا دقائق معدودة، نحاول أن نستزيد أو أن نتجاوز ذلك قليلا. فأقول من بين مثلا هذه الفوائد التي يجدها الإنسان بمعرفته واطلاعه وإدراكه وحسن فهمه لهذه المسائل واطلاعه كذلك وإدراكه لفوائدها، فيجد من فوائد ذلك يدرك الإنسان بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريع وهذا دين من الله سبحانه وتعالى، وهو دين الحق، وأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه تناقضا أو اختلافا أو اضطرابا أو شبه القبيل، كما قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يعني لسان يستيقنه ويجده في نفسه، لما أنت تعرض له وتذكر له وتبين له وتنشر في أوساطهم يعني هذه المحاسن على أصلها وحقيقتها وصورتها وكنهها وماهيتها وشرعيتها، فإنه ما شاء الله يتلقاها بعقل سليم وفطرة صحيحة وتفكير سديد وقراءة صائبة إلى غير ذلك من عوامل وأسباب ذلك، أي أسباب معرفتها على وجهها. ثم كذلك يعلم بأن هذا الدين هذه المحاسن تدل على كونه دين هدى ورحمة. أعطيكم مثال ولو بسرعة، يعني أدنى الأمور، لو هناك الكفار عادة الكثير من الغربيين لما يسلمون يذكر سبب إسلامه، ما الذي دفعه، ما الذي جلبه، ما الذي جعله يكون مسلما، فيقولون مثلا بعبارتهم الفرنسية كيف ولماذا أسلمت، هكذا pourquoi et comment je suis un musulman، يعني بالفرنسية لا يهم، لا يهم كيف ولماذا أسلمت. إذن فهذا الإنسان من خلال اطلاعه لهذه الأشياء وجدها توافق الفطرة وتوافق العقل الصحيح وتوافق الحياة ونظامها وحسنها وسعادة الناس فيها وصلاح أمور وشؤون الناس فيما بينهم هكذا. أذكر مرة واحدا يذكر أنه رأى في بلاد أوروبا رأى امرأة اعتدى إليها لصوص وسرقوا منها، أنهم سلبوها ما عندها ويريدون سرقته، فكان أمامها أناس كثيرون وهي تصرخ وتستنجد، فلا أحد مد يد المساعدة والنجدة لها مثلا ولا أحد تدخل، فتعجب واستنكر ذلك في نفسه، قال ما لهؤلاء القوم، ما الذي أصاب عقولهم ورجولتهم، لو أنهم اجتمعوا عليه واحدا واحدا لعله ما أدري بضربة بدقة واحدة لقضوا عليه وأجهزوا. المهم علم بأن هذه الظاهرة غريبة منكرة غير مقبولة غير معقولة، إذن فأخذ ينظر في الأديان أي دين وجد لهذه الظاهرة حلا ملائما تعاملا سليما أحكاما سلطها على أتباعه، لما يروا ظاهرة مثل هذه ماذا يصنعون وماذا يفعلون وكيف يباشرون العمل. فوجد عند النصارى قرأ ما وجد، كأنه طاف على كل الشرائع والدساتير والمراجع وإلى ذلك، فلم يجد ولم يظفر بما يريد، فاطلع على الإسلام وسأل أهل الإسلام أي المسلمين هذه الظاهرة ما حكمها في شريعتكم، كيف تنظر إليها شريعتكم، كيف تحكم عليها وتعالجها شريعتكم، كيف عالجت هذه الظاهرة؟ فقال عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يقوم به المسلمون بحسب ما يغيرون به ذلك المنكر، لأن الأصل في ذلك المنكر التغيير، كما جاء في حديث مثلا حديث أبي سعيد، وهذا من أهم الخصائص أمة الإسلام، كما قال ربنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بينما أمة الإسلام بينما المسلمون ما كيف، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الحديث من رأى ذكر يعني الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انظروا، فلما أخبره بذلك فأراد أن يناوله وأن يعطيه ويوفر له ويطلعه على مراجع تتكلم في هذا الباب بصورة دقيقة، بصورة جامعة، بصورة مانعة، بصورة ضافية وافية كافية إلى غير ذلك. فدله وأرشده إلى تلك المراجع، فأنا اطلعت على تلك الرسالة، يعني فألف رسالة يعني كأطروحة علمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، أي في شريعة المسلمين، فكان ذلك سبب إسلامه. إذن وعلم بأن هذا الدين بمحاسنه هذه توافق العقل الصحيح السليم، وتوافق الفطرة السليمة، وتوافق حياة الناس، وتحقق للناس التكافل، التعاطف، التضامن، التعاون، يعني إلى غير ذلك مما يجعلهم يعيشون في أمن وآمان وإيمان. لهذا وكذلك يعني يتوصل الإنسان إلى إدراك أن هذا هو دين البشرية كلها، ليس دينا خاصا بقوم دون آخرين أو بجنس دون غيرهم، أو لا، إنما هو دين الناس كلهم، الناس جميعهم. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه لما أرسله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة. انظروا، هذه الرسالة التي جئت بها، والشريعة التي أرسلنا، والشريعة التي أرسلناك بها، إنما هي رحمة للعالمين لو كانوا يعلمون أو يعقلون. وكذلك يدرك بأنه شامل ومفصل والحمد لله في كل مسائله. ولهذا لما أنزل الله القرآن وخاطب الناس بالقرآن وخاطبهم في بيان الأحكام وما إلى ذلك، كذلك جعل السنة شارحة مبينة له، كما قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان حقا كاملا شاملا مفصلا مبينا. وكذلك وأنه دين السماحة، الذي يدرك يطلع على الإسلام يرى فيه العزائم، ويرى فيها الرخص، ويرى فيه السماحة، ويرى فيه اليسرى، وأنه عند حالات الاضطرار، وعند حالات الحاجة الملحة الماسة، وعند حالات الإكراه وما إلى ذلك، لها أحكامها الخاصة، فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الذي يضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح ولا إثم عليه، إلى غير ذلك مما يعلم بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر طبعا بضوابطها، يعني بقواعدها، بأسبابها، بأحكامها، بمقاصدها، بحدودها وقيودها، حتى يعرف بأن الشريعة ألمت وأحاطت بحال الإنسان على اختلاف أحواله، في الشدة والرخاء، في القدرة والعجز، فيما كذا في كذا، المهم ما شاء الله فإنها، وجعل الله إتيانا وتحقيقا وتحصيلا وفعلا الرخص يحبه كما يحب من أتى العزائم، كما في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولهذا بارك الله فيكم، وأنه في الحقيقة يكشف الإنسان بأن هذا دين، وإن كان دين مثالي رفيع سامي ما شاء الله في أحكامه وشعاره، فإنه واقعي، جمع بين المثالية والواقعية. ها نعم، يعني ليس مثالية خيالية أو وهمية أو مفترضة أو متوقعة أو كمثلا، يعني تبقى مجرد نظريات ومجرد أشياء في التصور في الخيال في الفكر فقط، لا بل في الواقع، بل نزل لإصلاح الواقع ليعيشه الناس في واقعهم. فالناس لما يخاطبهم الله بأمر من الطاعات أو نهي عن المعاصي يربط ذلك بمصالحهم وسعادتهم والرحمة التي يجدون في ذلك والفلاح الذين يؤتونه بسبب ذلك. مثال قصير، لما قال الله ونهى عباده عن شرب الخمر، لما قال حتى يبين الشارع بأنه ما أمرهم بشيء إلا لكون ذلك الشيء الذي أمرهم هو خير لهم، صالح ومصلح لهم، نافع كذلك، هو طيب أيضا، إلى غير ذلك من محاسنه، فيجعلك تقبل عليه ويجعلك تقدم عليه ويجعلك تقبل يعني فعله والامتثال الأمر الداعي إليه والآمر به. نعم، وكذلك الأشياء التي ينهاك عنها، ولو كنت قد شببت أو نشأت أو تعودت أو كنت قد أصررت وممكن جدا يعني تعاطيتها منذ سنوات عديدة بعيدة مديدة، ولا فما أن تسمع كلام الله في النهي عنها ووجوب الكف عنها والإقلاع تفعل كما فعل الصحابة لما ادخروا من الخمور، يعني ما ادخروه في بيوتهم لما نزل النهي عن ذلك وأمرهم الله تعالى بالانتهاء عن تناولها وشربها، فكل ما أهرقوا مثلا كل يعني لم يبقي أحد يقول حتى استهلك وحتى أنهي لكي أمتنع، بل بلغه الخبر بلغه النهي فامتثل فورا، أي على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. ولهذا لما قال منتهو فهل أنتم منتهون، قالوا منتهون يا رب. انظر كيف يخاطبك ربك، يخاطبك بالإيمان، تعرف عظمة ربك وتعرف جلال ربك وتعرف بأنه ينبغي تستجيب لأمر ربك وأن تطيعه كذلك، وأن المؤمن يعظم ربه ويعظم خطابه ويعظم شعائره ويعظم أوامره ونواهيه، لأن ما أمره الله إلا بالخير وما نهاه الله إلا عن الشر. ولهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين مضار ومفاسد والآثار الوخيمة والجسيمة والعميمة للخمر لمن تناوله وللآثار المترتبة عليه، بارك الله فيكم. وأنه في الحقيقة هو دين السعة والمرونة، ورأيتم كيف ذلك كما بينا في أحكامه أنه كذلك لظروف الناس وأحوال الناس لها أحكامها في الشريعة، عندما يكون قادرا واجب عليه تحقيق ذلك وإقامة الأمر الذي أمره الشارع، ولو كانت فيه شيء أو شيء كلفة أو قليل من المشقة فإنها مشقة محتملة، وإن الأجر يكون على قدر المشقة، كما جاء الحديث في فضل الوضوء على الشدائد والمكاره وما إلى ذلك. ولكن الأصل لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع فله كذلك أن يتيمم كما حصل، وكنت قد ذكرت لكم في أحد الدروس يعني ما استشهدنا بحديث عمرو بن العاص. أقول إذن هذه الحالات، نعم يا إخوان، فالنبي مثلا قال لعمران ابن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع انظروا. فالأحكام الشرعية منوطة بالعلم والقدرة، فلا بد للإنسان أن يكون قادرا، وإلا كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم العفو حتى يكمل، يعني أقول باختصار كأن مجالاتها في الدين، يعني قد يقول إنسان لعله يحصر بعض أو يجعل بعض المجالات يقول هي التي فقط تتسم بهذه السمة وتتواجد فيها وتظهر عليها وتتجلى فيها وتتعلق وترتبط بها المحاسن. فالمحاسن كما قلت لكم في كل الدين، لو يعني إنما أردنا فقط أن نتحدث عن موضوع المحاسن، محاسن الدين وأهمية تعريف الناس وتوصيل هذه المحاسن إلى الناس وكل ما يتعلق بفائدة هذه المحاسن وآثارها وما إلى ذلك، وما هي ثمارها التي وما هي آثارها التي توجدها في الإنسان ويجدها الإنسان عندما يطلع عليها. كذلك المجالات في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء يا إخوان، وفي كل الأحوال، في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل العبادات وفي كل الأوامر وفي كل النواعي نجد هذه السمة البارزة، السمة الظاهرة، السمة الجامعة الحاوية. لذلك أنها نجد كل، فإن الشريعة إذن كلها حسناء، الشريعة إذن كلها حسناء، يعني حسنة ومحاسنها ظاهرة، حسنة وكذلك الشريعة كلها رحمة أيضا. نعم يا إخوان بشهادة رب العالمين، والشريعة كلها عدل. نعم يا إخوان، فإن العدل في الشريعة حتى مع نفسك في أحكامك. لا يجوز لك مثلا باختصار أن تحلق بعض الرأس بعض الشعر وتترك البعض، أو أن تمشي في نعل واحدة، أي رجل واحدة متنحلة والرجل الأخرى حافية، أو أن تجلس بين الظل بين الحر والظل، كذلك لا يجوز. إنما ينبغي أن تعدل بين أعضائك، ومن تحب كذلك ينبغي ألا تحملك محبته على عدم على الغلو والمبالغة في محبته وعدم العدل في القول والفعل والمعاملة والحكم فيه. حتى العدو، العدو وإن كنت تكرهه فينبغي أن تكون عادلا في معاملته، وإن عاقبته على قدر ما يستحقه. قال تعالى وإن كرهته على القدر الذي يقتضيه حاله مما يستوجب أو يقتضي أو يستلزم كرهه. مثلا ألم يقل الله في هذا يا أيها مثلا، وأختم إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا مما يجعل الناس يقولون لا نجد هذا إلا في شريعة الإسلام، لأنه مرتبط هذا العدل بالعقيدة، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالصلاة، إلى غير ذلك مما هو من متعلقاته ومتعلقاته. وكذلك قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وفي قوله تعالى هذا في العدل فقط، بل بعض ما قيل وبعض ما ورد أو ذكرنا في ذلك، وفي قوله تعالى ولا يجرمنكم، انظروا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، انظروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عموما هذه نبذة أو كلمة مختصرة عن معنى ومغزى عن فضلي يعني وعن أثري وعن حاجة البشرية إلى معرفة محاسن الإسلام، وعن أثري ويعني معرفة محاسن الإسلام، أثره وتأثيره على العقول بتصحيح الأفكار وعلى النفوس وعلى القلوب وعلى الناس جميعا أفرادا وجماعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل، بارك الله فيك.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الرحمانية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية، نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلا نهارا على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق، فهو دائم الشكر على نعمة الإسلام. عباد الله، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم
3: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إننا ندعو الله كل يوم بالهداية للإسلام في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي صالح قال جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل فقال هؤلاء نحن أفضل، وقال هؤلاء نحن أفضل، فأنزل الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين، أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين. أفبعد هذا يشك في الأمر؟ وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وقال تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ قال هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع، فإن ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: فشو القتل والانتحار تهديد للدولة والمجتمع، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة، وتحريم القتل والإزهاق للأرواح لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. ومسألة القتل وإزهاق الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً

الناس وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف وفي شرعنا المطهر الحنيف. جاءت الأدلة والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم مسألة القتل وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حسا ومعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو قال ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي فليتحرى وليحرص على أن لا يؤذي أحدا. هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن حين يلعن شخصا مؤمنا، ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها، حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودم المسلم معصوم ومحرم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً

0: يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر، ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم، لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. وأما القاتل العمد فقد جاء فيه من الوعيد ومن العقوبات ما لم يرد في معصية أخرى مما يفعله المسلم ومما يرتكبها المسلم. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وانظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم. وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بالمحافظة على النفس وبحرمة قتلها، سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه أي يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا، وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات. فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي. فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب القتل ودواعيه الجهل بشرع الله عز وجل وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين. هذا بين يدي الساعة ليس بقتل المشركين، سوف ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. يتساهلون في مسألة سفك الدماء ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب القتل أن يكون القتل لأجل ملك فلان، لعزة فلان، لأجل حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لأجل مال يدفع من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال: قلت لجندب رضي الله عنه: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: افتد بمالك. قال: قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: على ما قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان، لكي يكون فلان هو الملك، هو الرئيس، هو القائد، أو لمصلحة لبعض الناس. هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء. فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع، وتجد أناسا يدفعون أناس يدفعون أناسا لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام، لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع، والعياذ بالله. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى أحد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. ولهذا فإن القتل بعد الشرك بأنواعه من أعظم أسباب الفساد الذي تفسد به أمور الدين والدنيا، وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات، وتجد الزلازل والبراكين، وتجد المجاعات والجدب، وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور، والعياذ بالله. وأعظم أنواع القتل ضرراً على الفرد والمجتمع ما كان من باب الجريمة المنظمة وعبر الجهات المخربة، فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، وذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى. فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. والآيات في هذه المسألة، مسألة القتل، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. ختاما لهذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني الرابعة والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع، وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته، والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة. وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبنائي الكرام، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ظاهرة التواصل الاجتماعي بين الحاجة والتهديد الأخلاقي والعقدي، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، خطبتنا في هذا اليوم ما يتعلق بأمر عظيم، أمر صدر وظهر في الآونة الأخيرة بانتشار كبير جدا، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعية. فيا عباد الله، شر الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة هم الذين يستغلون نعمة الله تعالى ويخونونها ويستخدمونها في معصية الله. هؤلاء يعذبون أنفسهم بعقوبة الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، قال الله جل في علاه.